0: نفسنا معناها انه لازم روح الله يملك على حياتنا. لو ما كانش يملك على حياتنا يبقى احنا بنقول كلام مش فاهمينه او فاهمينه ومش عايزينه، مجرد احنا بنردده. احنا بنقول له ايها الملك، الملك معناها الحاكم، معناها القائد. ومعلمنا بولس يقول كده، الذين ينقادون بروح الله اولئك ايه؟ هم ابناء الله. يعني الانسان اللي ينقاد بالروح هو ابن الله. فانت لما بتقول له ايها الملك عايز تقول له تعالى ايه واملك على حياتي، يا روح الله تعالى سيطر على افكاري، يا روح الله تعالى سيطر على مشاعري، يا روح الله تعالى سيطر على سلوكياتي. الملك ممكن يكون معناها كده، انه الحاكم القائد المسيطر، مش سيطرة تلغينا ولكن سيطرة تحيينا. لما انا امشي حسب روح الله انا اللي حكسب، روح الله مش هيفضل حكسب، انا اللي حكسب. ممكن واحد يمشي حسب قيادة الروح وممكن واحد يمشي حسب قيادة الجسد. الجسد مش بس يعني اللحم والدم، لكن الجسد يعني تيار الخطية. وممكن واحد يمشي حسب قيادة الشيطان. فأحسن حاجة ان الواحد يسلم نفسه لقيادة الروح القدس. انت لما يكون بينك وبين ربنا الروح، هذه الشركة وهذا الاحساس وهذا الايمان وهذا اليقين، هتبقى ماشي تحت قيادة روح الله. يا ترى انت لما بتخش في اي حيرة فكرية، يعني مخك مشغول جدي ولا جدي ولا جدي، تعمل ايه؟ طب صلي لروح الله عشان هو يقدر يقود افكارك. لما تحس ان مشاعرك مشتتة ومش مظبوطة، هنا محبة وهنا كراهية وهنا عدم استحسان وهنا، مش روح الله ده. روح الله بيخلي الانسان شعلة محبة متفقدة لكل الناس. فلو انت قلت لي يا روح الله تعالى سيطر عليا، هيسيطر على مشاعرك سلوكياتك، كل تصرف بتمشي فيه لازم روح الله ما يكونش بيبكتك. ما هو انت يبكت لما لقينا 5-6 ايه غلط، زي الاب، زي الضمير، اي قوة خيارة في حياتنا. بس بقى روح الله اقوى بنلاقي خوف من الاب ومن الضمير، لانه حاضر معك في كل لحظة. ما تقدر تلعب فيه، ممكن تلعب في ضميرك، ممكن تغلوس على ضميرك، ممكن ضميرك يبقى واسع شوية، ممكن ضميرك يتكيف مع المجتمع. الضمير ده يعني ممكن الواحد يغلوس عليه، لكن الروح القدس لا، ما تقدرش. فلو خضعت للروح فروح الله سوف يكون هو ملك حياتك. انت رب يسوع ملكا على كل مال يسوع. ده احنا بنروح بنقول الروح، اقول لك هو في حاجه اسمها الروح ويسوع؟ ما ده روح. بدليل ان نفس سيد المسيح قال كده، ان ذاك يخبركم بكل شيء، ياخذ من مالي ويخبركم، يذكركم بكل ما قلته لكم، ذاك يشهد لي، ذاك يمجدني. فانت لو ملكت المسيح على حياتك روح الله هيعمل فيك، ولو ملكت الروح على حياتك المسيح هيسكن فيك، لانه الثلاث اقانيم كلهم جوهر ايه؟ واحد. فنمرة واحد، ايها الملك السمائي. خد بالك احنا بنقول له يعني انت السمائي، بنقول له يعني مش موجود على الارض، او لا، هو في كل مكان، ولكن اصلا هدفه ان يرتفع بينا الى فين؟ الى السماويات. ويقول كده معلمنا بولس، سهرتنا نحن هو فين؟ في السماويات. يعني ايه؟ انت ما تكسير السماء ده محك، اما بتعرض السماء هذه السيرة اللي مسموح بمكة، اما سيرتنا نحن يعني معناها مسيرتنا، مشتهانا، وطننا، نهايتنا، انشغالنا، حبنا. ودي كلمة ابو معارض كبير، اذكر ملكوت السماوات لتتحرك فيك شهوته. فالانسان المسيحي يبقى باصص للسماء. بس وانت بتقول له ايها الملك السمائي ما تقولهاش وانت بتجري، حتى لو قلتها وانت بتجري ادينا ايه المره دي هنقف قدام كل كلمه وقفه صغيره، فخد بالك. فانا بقول له تعالى تملك عليا، يقول لي بس انا سماوي، اقول له طب ما انا كمان عايز ابقى سماوي، انا عايز ابقى سماوي. مش انت اللي قلت ها ملكوت الله ايه داخلكم؟ ومش العذراء نفسها سموها السماء الايه الثانيه عشان المسيح سكن فيها؟ احنا عايزين المسيح يسكن فيها واحنا نسكن فيه، وعايزين في النهايه نصل الى المسيح، ذاك افضل ايه. فانت سماوي، واحد انت الملك بتاعي، اثنين انت اللي بترفع قلبي وشهواتي وابصاري الى السماء، فلا تسمح ابدا بان اتدنى الى الترابيات والارضيات. ثلاثة، ايها الملك السماء الايه بقى؟ ايه المعزي؟ انت واحد فينا بيروح يعزي واحد؟ معقول واحد رايح فرح يقول رايح اعزي؟ كنت ايه رايح اعزي؟ اما كنت رايح ايه؟ انا شغلة الروح القدس ده. الروح القدس ده ألذ حاجة فيه كده ان هو روح التعزية في اثناء الايه؟ الحزن. انت متضايق ليه؟ عشان وقعت في خطية. طب ندمان؟ ندمان. ناوي ما ترجع؟ بنعمتك يا رب. يبتدي روح الله يسكب فيك روح العزاء والفرح. تصحى من التوبة فرحان. تطلع من عند ربك ترفض في منتهى السعادة. لو الروح عزاك. وصل فيك الى اعماق التفكيك لغايه ما تب، وبعدين ابتدى يرفعك من التفكيك الى التعزيه وادالك السلام. اسمه الباراكليت، يعني معناها المعزي. وباراكليت في لغات اخرى يقول لك ادفوكيت او افوكاتو. افوكات اللي هو ايه؟ المحامي. هو ده يطلع المحامي بتاعك. اما تطلع تقف قدام العدل الالهي، فالعدل يقول لك غلطت وغلطت وغلطت وغلطت وغلطت، أم روح الله يروح واقف يقول له استنى لو سمحت، ده انا الافوكاتو بتاعه. ايه؟ يقول لا، ده ياما انسحق وتذلل قدامي وانا كمان كنت قابل توبته وعزيته وقتها. ده غلط لكن تاب، حزن لكن اتعزى، حزن لكن في رجاء. حصل عندهم وفاه، حصل عندهم ظروف مرض بتاع، حزن. ايوه حزن كبسه، لكن بسرعة سلم نفسه للروح القدس، فروح الله ابتدى يسكب فيه ايه؟ تعزيات كثيرة. وعشان كده في كلمة ظريفة في المزامير يقول عند كثرة همومي في داخلي ايه؟ مش الهدامة اللي في داخلي في التعزيات، عند كثرة همومي في داخلي وتعزياتك تلذذ نفسي. التعزيات تبقى جوه والهموم تبقى ايه؟ بره. اول ما تحس الهموم جوه قول لا يا رب اطلع، طلع الهم ده ملقينا ايه؟ كل همكم عليه، طلع الهموم وارميها وخلي روح الله يخش يعزيك. فهو المعزي. مفيش في الدنيا حاجه هتعزيك غير روح الله، مفيش حاجه هتعزيك غير القربن للمسيح. ياما هتعدي عليك فترات من الكآبه وتقول انا مش عارف متضايق ليه؟ انت متضايق ليه؟ عشان انت بعيد عن المعزي. انت متوتر ليه؟ عشان ما صليتش معاك مع ربنا. انت حزين ليه؟ عشان ما طلبتش اللي بيعرف يعزي. ده البشر معزون ايه؟ متعبون، لكن الروح القدس هو ايه؟ المعزي الوحيد. فانت اذا كنت عايز تتعزى مظبوط في حياتك وفي ضيقاتك وفي الامك، الحمد لله قال لنا كده ارسل لكم ايه؟ المعزي. هو ده اللي يكون معكم ويمكث فيكم الى اخر لحظة. احنا بنقول له ايها المعزي. اوعى في يوم تكون متضايق وتنسى الحتة دي. متضايق خش اقعد مع الروح القدس شوية يعزيك. حزين ارفع قلبك لربنا وصلي تلاقي نفسك تعزيك. صديقة معينة بص لروح الله وقول له اسندني وعزيني تلاقيه ادالك سلام. فهو المعزي. روح الحق من الرضاعة. يعني روح الحق؟ سيد المسيح قال انا هو الايه؟ طريق والحق. حق يعني ايه؟ يعني انا بتاع الكلمة الواحدة. روح الحق حقاني. ما عندوش التواء، روح الله ما عندوش التواء، ما عندوش زبزبة، ما عندوش تموجات، ما عندوش لف ودوران، ما عندوش. روح الله زي السيف البطار، زي النار المتوهج. عايز تسلك مظبوط حسب الحق
1: زي ما كان اولاد يوحنا الحبيب بيسوع.

0: تسلك تحت قيادة الروح وتحت إرشاد الروح وتحت رأي الروح القدس. هو ده اللي يخليك تمشي الحق. الناس النهاردة مش عايزة الحق، وبرضه مش عايزة ساعات الباطل، يعني بعدهم. لكن احنا ساعات نبقى في المنطقة اللي يسموها المنطقة الرمادية، يعني نبلع من دي نبلع من دي مسكين حكاية مسكي دي. يقول لك يا اخي مسكي حالك، بس هي الكلمة اللي مسكي النهاردة يا اخي مسكي مسكي، يعني معناها ايه؟ يعني معناها خد من الاسود وخد من الابيض يطلع رمادي. مفيش حاجة عند الروح القدس كده، ده روح الحق. ممكن تتعب عشان تبقى حقاني، ممكن تتعب، لكن معلش هتتعب جسديا، تتعب ان حد يضايقك ولا حاجة، ولكن مش معنى ذلك ان انت عشان تبقى حقاني تزعل كل الدنيا منك. لا، قدم الحق في وداعة، وقدم الحق في محبة. ليست فطارة ان الواحد يقول كلمة الحق ويزعل اللي قدامه ويخلي اللي قدامه ما يعملش الحق. الفطارة انك انت تقول الحق للي قدامك بطريقة تخليه هو يسلك في الحق. هي فطارة انك انت تقول الحق واللي قدامك يتغاظ منك فيكرهك انت والحق سوا. الفطارة انك انت تقول كلمة الحق بطريقة تخلي اللي قدامك يسلك في الحق. من الامور المرفوضة يعني روحيا ان الانسان لما يقول كلمة الحق يقولها بقسوة. حتى في كلمة شهيرة في بستان الرهبان تقول ايه؟ اذا اردت ان تنصح انسانا فلا تنصحه بقساوة، لان شيطانا لا يخرج شيطانا. يعني القساوة بتاعتك انت ايه؟ من الشيطان، فمش هتخرج ايه؟ الشيطان اللي عنده هو الغلطة اللي عنده. القساوة لا يمكن تصلح حاجة ابدا ابدا. الشطارة ان الانسان بروح الله يقنع الانسان اللي قدامه، فاللي قدامه يقتنع ويفرح، يقول لي دي كانت تايهة عندي، انا ما كنتش واخد بالي، مش فاكر انك انت نبهتني، ان شاء الله هشتغل. روح الحق معناها ان نسلك في الحق، ان نشهد بالحق، ان نعلن الحق، ولكن في وداعة الروح، لان الروح القدس هو الروح الوديع الهادئ. هو تفكر ان هو بس الروح الناري بتاع ايلي، هو بعينه روح مريم. مريم كان فيها الروح القدس ولا لا؟ ده الروح القدس ايه؟ يحل عليك وقوة العلي. كانت وديعة ولا لا؟ منتهى الوداعة. ولكن روح الله الوديع الهادئ اللي فيها خلاها تسلك بالحق باستمرار. احنا عايزين نقول له يا روح الحق اعطنا ان نفهم الحق، وان نسلك في الحق، وان نشهد بالحق، وان نعلن الحق، ولكن في وداعة. ياما هتلاقي خلافات بين حبايبك وقرايبك واصحابك واولادك، وتضطر تقول كلمة ايه؟ الحق. قولها بطريقة ما تزعلش لا اللي غلطان ولا اللي غلطانين اليه. قول الكلمة الحلوة اللي توافق الناس مع بعضيها، وطوبى لصانعي السلام. فده روح الحق. الحاضر ايه؟ في كل مكان. لو انا عندي الاحساس ده ان روح الله، ما هو اصل روح الله لما هب على التلاميذ هب بشكل ايه؟ ريح، لان كلمة ريح في العبري روح، روح اللي هي ايه؟ روح هي بعينها، وريح روح هي بعينها، وبنغمة وبنومة هي بعينها في كل اللغات، معناها النسمة، الريح اللي ما نقدرش نمسكها، لكن ما نقدرش نعيش ايه؟ من غيرها، اللي ملهاش حدود واضحة أمامنا، واللي لا تلمس، الضاغطة لتعطينا الحياة ما لم نغلق نحن الأبواب عنها. يعني احنا نقفل الشباك ونقعد نصرخ الدنيا حر دي، طب ما تفتح، ما هي الريح جايه ايه؟ في نسمة هوا جايه، بس انت ايه؟ قافل. افتح الباب لروح الله. روح الله في كل مكان، روح الله في كل زمان،
1: روح الله يطرق ابوابك، روح الله يطرق باب بيتك، روح الله عايز يسكن في اوضه الضيوف حيث الحواديت، واوضه الاكل حيث اللقمه البشريه، واوضه النوم حيث الوخم والكسل. روح الله عايز يسكن في اوضه القرار اللي فيها شويه عفش قديم وحاجات مخزنه كده، عايز يخش ينظف ويطهر. روح الله يحب ان يدخل في كل مكان، في جنبات حياتك وفي جنبات بيتك وفي جنبات قلبك وفي الكنيسه وفي كل مكان. روح الله في كل مكان، وانت رايح اي حته ما تخش روح الله معاك، وانت داخل تقابل واحد اكبر منك روح الله معاك، وانت داخل على اي مشكلة روح الله معك، وانت مسافر ان شاء الله في اجواء الجو العليا روح الله ايه معك، وفي كل حتة حاضر في كل ايه مكان. فاحنا بنتعامل مع نسمة الحياة الابدية، كما ان الريح يحيي الجسد الروح يحيي الروح. المالك ايه الكل، مادم كنت ملك سمائي معين روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل. ساعة ما احنا عمدناك طبعا انت ما كنتش حاسس، لكن الكنيسة كانت بتعمل حاجة ظريفة جدا، انها كانت بتدشنك زي ما بتدشن الكنائس، زي ما بتدشن الاواني. فرسمتك كم رسم معلش انا هقولهم تاني، اللي عارفهم يراجعهم معايا تاني. اول رسم بيبقى على الراس، يعني الرب يريد ان يقدس ايه الفكر. ثاني رسم وثالث رسم على المنخرين، رابع رسم على الفم، خمسة وستة وسبعة وثمانية على الودان والعينين. يعني يا رب قدس ايه هنا؟ حواس. يبقى في خلال ثمان رسومات ربنا قدس ايه؟ الفكر والحواس. تسعة وعشرة على الصدر، على يعني ايه هنا؟ يا رب قدس قلبك. حداشر واثناشر على الصلب، انا بتصور انه رمز الارادة، لان الواحد بيطلب نفسه عشان يعمل حاجة، يقف كده عشان يعمل حاجة. فيا رب قدس ارادتي، يبقى يا رب قدس فكري، يا رب قدس حواسي، يا رب قدس قلبي، يا رب ايه قدس ارادتي. بقوا 12 رسم. بعد كده 12 التانيين على الدراعين، كل دراع ست رسومات، اتنين في كل مفصل ورا وقدام الايدين دي، يعني يا رب قدس ايه اعمال الرجلين. نفس الحكاية، ثلاث مفاصل في اثنين، ستة وستة يبقى 12، يعني يا رب قدس ايه طريق. شوف الروح القدس بيملأ الانسان ازاي، مش بيملأ بس كجسد، بيملأ كجسد وكاتجاه وكفكة وكتصرفات. الروح القدس يملأ الفكر فيكون لنا فكر المسيح، الروح القدس يقدس الحواس ويطهرها فتخدم الرب ولا تخدم الخطيئة، الروح القدس يقدس القلب فيمتلك أحاسيس الحب لله وللناس، الروح القدس يقدس الإرادة فتصنع المشيئة الإلهية، الروح القدس يقدس الأعمال فتكون كل تصرفاتنا مسيحية، الروح القدس يقدس الخطوات فيكون طريقنا سليما. مالئ الكل. ساعة ما رسمناك بالميرون كنا بنقول يا روح الله خش اثبت في هذا الانسان، عشان كده اسمه سر الايه؟ يعني تعمل تثبيت، تثبيت روح الله يثبت في الانسان ويقدس هذا، عشان كده بنسميه المالئ الكل. تنزل ايه؟ صالحات. روح هو العصارة، عصارة الحياة، اللي لما تمشي شجرة حياتك تفرح ثمار، ثمار كلها ثمار صالحة وثمار صلاح. حتى من ضمن الثمار دي ثمرة اسمها الصلاح. أما ثمر الروح

والحب محب فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداع سعادة. تسع ثمارات الأول في غلطة من ضمنها الصلاح. كل دي ثمار صالحة ولا لا؟ محب فرح سلام طول أناة ثمار صالحة تاني صالحة لطف صلاح إيمان وداع تعفف يعني طهارة مش طهارة أعلى من الطهارة بشوية. إن الطهارة معناها إيه؟ معناها عدم وجود الغلط. التعفف معناها الامتناع عن الغلط والترفع عنه بنعمة ربنا. فروح القدس بيدينا كل هذه الأمور كنز معطي إيه؟ لسه كنا بنقول معطي الحياة لأن الروح القدس هو الريح السماوي هو نسمة الحياة الأبدية. عايز تبقى حي في المسيح خلي روح الله يحييك. إذا كان الإنسان يقدر يقفل مناخيره وبقه يبقى يبطل يصلي للروح القدس هيموت على طول. ليه؟ لأن هنا نسمة الحياة جايلنا من بره. أنت مش حي من ذاتك. ده احنا بنقول نحن به إيه؟ نحيا ونتحرك. فمن خلال الأنف أو الفم بناخد هذا الهواء الذي يحيينا ومن خلال الاتصال بروح الله بنأخذ نسمة الروح ونسمة الحياة الأبدية فبنحيا. كل هذه اللي هي سمات الروح القدس. طيب ايه طريق الروح؟ كلمة واحدة ما تيجي غيرها تفضل ايه؟ حل جيم غريبة كلمة ايه؟ تفضل. يعني تفضل؟ تفضل في إحسان فيها حاجتين. تفضل فيها أدب. أنت نفسك عايز واحد تدخله بيتك تقول تفضل. تفضل فيها أدب. وبعدين تفضل معناها إن في باب مفتوح وهو يخش جوه. يعني فيها أدب وفيها دخول أو سكنة. تفضل حلو. في تفضل دي معناها انت كبير وانا صغير يقول لك تفضل الرئيس بمنح كذا. فانت بتقول له تفضل. وبعدين تفضل كمان يعني معناها ايه؟ انا فاتح الباب خش خش تفضل جوه. حل فينا. وما روح خالص حل فينا لسه انت بتقول اقول لك صح. حل فينا في الميرون. وثبت فينا وساكن جوانا طبعا. بس احنا بالصلوه دي بنظهر هذه الايه؟ العطيه وهذه السكنه الالهيه. تفضل حل فينا. يعني ما كانش حالل اقول لك لا كان حالل بس روح الله زي ما اتفقنا من شويه عامل زي الهواء اللي لازم يبقى ايه؟ في دوره على طول مش كده يخش الهواء النقي ويطلع الهواء الفاسد. لو توقفت الدورة دي الواحد يموت. فسكن الروح القدس زي كده. هل لما انا خدت شوية هوا اعيش بيهم خدت هوا الدنيا كلها؟ لا. ولا انت لما تاخد روح الله يسكن فيك هتاخد الروح القدس كله وتبقى اله. لا ابدا. لا هتبقى اله ولا حاجة. بس هتبقى من ابناء الاله. فيك يعمل الاله وفيك يسكن الاله واياك يحيي الاله. تفضل حل فيك. والمسيح له المجد قال لنا كده ان يعطي الروح القدس للذين ايه؟ يسألونه. عايز روح الله يملأ حياتك ويديك المفاعيل اللي قلناها دي كلها والبركات دي كلها. يبقى لو سمحت خلي قلبك دايما متصل بيه وبيصلي بيقول له اتفضل حل فيه تعالى يا روح الله. ولما يبني قلبك بروح الله هيخرج منه روح العالم وروح البشر وروح الشيطان وكل الارواح الوحشة هتطلع ويجي هو ويسكن ويستقر ويتملك وهكذا يكون الروح ساكنا فيك وتكون انت ايضا ساكنا في الروح. يعني خدوا بالكم الهوى اللي حوالينا ساكن فينا مش كده؟ كده ولا لا؟ لازم. وفي نفس الوقت احنا ايه؟ ساكنين فيه. فالروح القدس زي كده احنا بنعيش في نسيم الروح في فعل الروح القدس وروح الله يسكن فينا واحنا نسكن فيه بمعنى ان يكون الله عاملا فينا. تفضل حل فيه.

ده طريق الروح. عايز الروح القدس قول له اتفضل تعالى. اخر حاجة لما نسأل المصلي نقول له انت عمال تسبح في الروح واديته 8 صفات وبعدين طلبته وقلت له حل فيا، عايزه هيديك ايه عن الروح القدس؟ ما غيرنا ما يعرفش حاجة عن الروح القدس، هيديك ايه الروح القدس؟ قال لا، ده الروح هيديني حاجتين في منتهى الخطورة. تفضل وحل فينا، ايه؟ طهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص. طهر الطهارة يعني التقديس، يعني التخصيص، يعني السلوك النقي، يعني الملكية الإلهية. طهرنا من كل دنس. قال الناس اللي بيتكلم عليها يا رب، قال دنس الفكري طهرت منه، دنس الروحي طهرت منه، دنس الجسد طهرت منه، دنس المشاعر طهرت منه، دنس السلوكيات طهرت منه. وهو الدنس ده ممكن يخش في كل الحاجات دي. طهرنا من كل دنس. فهو معي كده روح الله لما يحب على انسان يحب على الفكر فيكون الفكر طاهر، يحب على الحواس فتكون الحواس طاهرة، يحب على القلب فيكون القلب والمشاعر طاهرة ومقدسة ما فيش عواطف منحرفة، يحب على الإرادة فتكون الإرادة مقدسة، يحب على الأعمال والتصرفات فتكون كلها حسب الإنجيل، يحب على السلوكيات والطريق فيكون طريق الإنسان طريق مستقيم وخير. طهرنا من كل دنس. في كمان خلص، تقول الله احنا خلصنا، مش المعمودية بتخلص؟ اقول اه، هي ايه؟ احنا في المعمودية خلصنا، وفي التوبة سنجدد فعل المعمودية زي ما قال القديس يوحنا الدرج، ان التوبة معمودية ايه؟ ثانية. وبعدين لما نخلع الجسد ونلبس جسد نوراني اهو هنا ساعتها الصراحة نقول خلاص معه، يعني 100% نحن نحيا عملية متكلة تستغرق العمر كله، تبدأ بالمعمودية وتكمل بالتوبة وتختتم بخلع الجسد. هذا الخلاص تبدأ ايه؟ في المعمودية وتكمل بتكون عن واحد تعمد إلى تغشى لما أخطأ، ينفع؟ تبدأ بالمعمودية وتكمل بالتوبة وتختتم إيه؟ بخلع الجسد. ساعة ما نخلع الجسد الضعيف ده ونلبس الجسد النوراني. عشان كده معلمنا بولس يقول نحن ننتظر من السماوات مخلصا هو المسيح الرب الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون إيه؟ على صورة جسد مجد. المعمودية اسأل عليها خلاص، مثاله يخلصنا الآن أي المعمودية، من آمن واعتمد ايه؟ خلص. التوبة اسأل عليها خلاص، اليوم حصل ايه؟ خلاص لهذا البيت لما ساب زكا. خلع الجسد اسأل عليه خلاص، فالخلاص عملية متصلة. كما قلت أنا خلاص ما أقدرش، أقول أنا بجهز في طريق الخلاص. صحيح المعمودية خلصتني الإنسان العتيق وديتني الإنسان الجديد، بس يا خسارة أنا أهملته فابتدى يدمر. أنا هتوب بقى توبة متجددة طول العمر عشان خاطر الإنسان الجديد ده ينتعش فيا. وبعدين يا رب في الآخر ارمي أنت جسد التراب ده واديني جسد روحاني، خلصني من جسد الضعف عشان أسكن معاك بجسد القوة والروحانية. دي رحلة الروح القدس في حياة الإنسان. تبدأ بأفعاله، أفعاله لا تكمل إلا إذا أنا إيه؟ طلبته، فلما أطلبه هاخد إيه؟ ثماره. أفعال الروح القدس 8، طلب الروح القدس نصلي، ثمار الروح القدس الطهارة والخلاص أو القداسة والخلاص. فتعالوا كده نقولها مع بعض تاني بروح الصلاة، بنقول له ايه؟ ايها الملك السماء

المعز، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات معطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل درجة أيها الصالح، وخلص نفوسنا. نفسي نكسب الصلوة دي لو مش حظنها، ونيجي في الساعة 9 الصبح لو ما بنصليهاش كاملة، ونصلي نكون في الشغل في الأتوبيس في أي حاجة، نروح قايلينها للروح القدس. يعني حاجة مختصرة خالص.

نقولها مرة نقولها اثنين نقولها ثلاثة نقولها أربعة، نقولها زي ما نحب، لأن دي بتخلي روح الله يبتدي يحل فينا ويسكن فينا ويطهرنا من كل دنس ويخلص نفوسنا. الله يعطينا يا أحبائي أن نحيا بالروح وأن نسلك حسب الروح. له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الآن.

سفر حسقيال الاصحاح 37. كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وامرني عليها من حولها، واذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، واذا هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن ادم، اتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، انت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: ايتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها انا ذا ادخل فيكم روحا فتحيون، واضع عليكم عصبا، واكسيكم لحما، وابسط عليكم جلدا، واجعل فيكم روحا فتحيون، وتعلمون اني انا الرب. فتنبأت كما امرت، وبينما انا اتنبأ كان صوت واذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه، ونظرت واذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن ادم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الاربع، وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما امرني، فدخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا على اقدامهم، جيش عظيم جدا جدا. ثم قال لي: يا ابن ادم، هذه العظام هي كل بيت اسرائيل، ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها انا ذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي، واتي بكم الى ارض اسرائيل، فتعلمون اني انا الرب عند فتحي قبوركم واصعادي اياكم من قبوركم يا شعبي، واجعل روحي فيكم فتحيون، واجعلكم في ارضكم، فتعلمون اني انا الرب. تكلمت وافعل، يقول الرب. وكان الي كلام الرب قائلا: وانت يا ابن ادم، خذ لنفسك عصا واحدة واكتب عليها: ليهوذا ولبني اسرائيل رفقائه. وخذ عصا اخرى واكتب عليها: ليوسف، عصا افرايم وكل بيت اسرائيل رفقائه. وقرنهما الواحدة بالاخرى كعصا واحدة، فتصيرا واحدة في يدك.

كلمك ابناء شعبك قائلين: اما تخبرنا ما لك وهذا؟ فقل لهم: هكذا قال السيد الرب، هأنذا اخذ عصا يوسف التي في يد افرايم واصباط اسرائيل رفقاءه، واضم اليها عصا يهوذا، واجعلهم عصا واحدة فيصيرون واحدة في يدي، وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك امام اعينه. وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، هأنذا اخذ بني اسرائيل من بين الامم التي ذهبوا اليها، واجمعهم من كل ناحية، واتي بهم الى ارضهم، واصيرهم امة واحدة في الارض على جبال اسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم، ولا يكونون بعد امتين، ولا ينقسمون بعد الى مملكتين، ولا يتنجسون بعد باصنامهم ولا برجاساتهم ولا بشيء من معاصيهم، بل اخلصهم من كل مساكنهم التي فيها اخطأوا، واطهرهم فيكونون لي شعبا، وانا اكون لهم الها، وداود عبدي يكون ملكا عليهم، ويكون لجميعهم راع واحد، فيسلكون في احكامي، ويحفظون فرائضي، ويعملون بها، ويسكنون في الارض التي اعطيت عبدي يعقوب اياها، التي سكنها اباؤكم، ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم الى الابد، وعبدي داود رئيس عليهم الى الابد. واقطع معهم عهد سلام، فيكون معهم عهدا مؤبدا، واقرهم واكثرهم، واجعل مقدسي في وسطهم الى الابد، ويكون مسكني فوقهم، واكون لهم الها، ويكونون لي شعبا. فتعلم الامم اني انا الرب مقدس اسرائيل، اذ يكون مقدسي في وسطهم الى الابد. الاصحاح 38. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، اجعل وجهك على جوج ارض ماجوج رئيس روش ماشك وتوبال، وتنبأ عليه وقل: هكذا قال السيد الرب، هأنذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وارجعك واضع شكائم في فكيك، واخرجك انت وكل جيشك، خيلا وفرسانا كلهم لابسين افخر لباس، جماعة عظيمة مع اتراس ومجان، كلهم ممسكين السيوف، فارس وكوش وفوط معهم، كلهم بمجن وخوذة، وجومر وكل جيوشه، وبيتة جرمة من اقاصي الشمال مع كل جيشه، شعوبا كثيرين معك. استعد وهيئ لنفسك انت وكل جماعاتك المجتمعة اليك، فصرت لهم موقرا. بعد ايام كثيرة تفتقد، في السنين الاخيرة تأتي الى الارض المستردة من السيف، المجموعة من شعوب كثيرة على جبال اسرائيل التي كانت دائمة خربة، للذين اخرجوا من الشعوب وسكنوا امنين كلهم، وتصعد وتأتي كزوبعة، وتكون كسحابة تغشي الارض،
أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك، هكذا قال السيد الرب. ويكون في ذلك اليوم أن أمورا تخطر ببالك فتفكر فكرا رديئا وتقول: إني أصعد على أرض أعراء، آت الهادئين الساكنين في أمن، كلهم ساكنون بغير سور وليس لهم عارضة ولا مصاريع، لسلب السلب ولغنم الغنيمة، لرد يدك على خرب معمورة وعلى شعب مجموع من الأمم، المقتني ماشية وقنية، الساكن في أعالي الأرض، شبا ودادان وتجار ترشيش وكل أشبالها يقولون لك: هل لسلب سلب أنت جائن؟ هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك؟ لحمل الفضة والذهب؟ لأخذ الماشية والقنية؟ لنهب نهب عظيم؟ لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج: هكذا قال السيد الرب: في ذلك اليوم عند سكن شعبي إسرائيل آمنين، أفلا تعلم؟ وتأتي من موضعك من أقاصي الشمال أنت وشعوب كثيرون معك، كلهم راكبون خيلا، جماعة عظيمة وجيش كثير، وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تغش الأرض. في الأيام الأخيرة يكون، وآتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك أمام أعينهم يا جوج. هكذا قال السيد الرب: هل أنت هو الذي تكلمت عنه في الأيام القديمة عن يد عبيدي أنبياء إسرائيل الذين تنبأوا في تلك الأيام سنينا أن آتي بك عليهم؟ ويكون في ذلك اليوم، يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل، يقول السيد الرب: أن غضبي يصعد في أنفي، وفي غيرتي في نار سخطي تكلمت، أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل، فترعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدابات التي تدب على الأرض وكل الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرض، وأستدعي السيف عليه في كل جبال، يقول السيد الرب، فيكون سيف كل واحد على أخيه، وأعاقبه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا، فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة، فيعلمون أني أنا الرب.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس من أول الآية الأولى. ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء وضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبي هذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا في القسم الثاني في سفر أعمال الرسل، اللي هو واخد من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 7. وكنا زي ما قلنا في المقدمة، ده بيدور حوالين الكنيسة في أورشليم. اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي نمرة 1، نمو الكنيسة. شفنا الكنيسة قبل حلول الروح القدس كان عددهم 120 واحد مجتمعين في العلية. لما حل الروح القدس والقديس بطرس وعظ، لقينا 120 دول زادوا، وصلوا كام؟ 3000 نفس. يبقى بقى عدد الكنيسة 3000 زائد 120. ربنا علشان يأيد الكنيسة كان بيعمل معجزات بواسطة الرسل، والمعجزات دي كانت بتدخل الناس في الإيمان. فالكديس لوقا ذكر لنا معجزة من المعجزات دي كمثال كنموذج، معجزة شفاء الراجل المقعد اللي عند باب بيت الجميل. نتيجة المعجزة دي وصل عدد المؤمنين كام؟ 5000 ايه؟ لا، نفس، يعني راجل وست ما عدا النساء. يبقى كان عددهم 5000 راجل. يبقى زدنا قد ايه؟ لا، ما زدناش 2000، احنا زدنا اكتر من 2000 بكتير. ليه اكتر من 2000؟ نمرة 1 قلنا النساء مش ايه؟ مش محسوب. نمرة 2 اللي امن يوم 50 كانوا 3000 نفس. ال3000 نفس دول كانوا كتير منهم ناس جاية منين؟ قلنا يوم 50 ده كان عيد عند اسرائيل، عيد 50، وكانوا في ناس جايين من 15 دولة من خارج إسرائيل. فمن ضمن اللي تعمدوا في اليوم دوت ناس جايين من مصر، وناس جايين من القيروان، وناس جايين من ليبيا، وناس جايين من المناطق المختلفة دي. فدول بعد ما قبلوا الإيمان بالمسيح سابوا أورشليم وإيه؟ ومش بعد معجزة شفاء المقعد اللي على باب بيت الجميل أصبح عدد المؤمنين اللي في أورشليم 5000 إيه؟ راجل. يبقى مش هما مش زادوا 2000، لا، دول 3000 اللي امنوا يوم

رجالة فقط كم؟ 5000. يعني العدد مش زاد 2000، لا ده ممكن يكون زاد 4000، ممكن يكون زاد 6000. راحوا فين الستات اللي مش متعدين والناس اللي هم اوريدي من يوم الخمسين ايه سافروا ورجعوا بلدهم؟ فده دليل ان الكنيسة عددها بايه بيزيد. طبعا قدام الزيادة ديت لازم الشيطان ايه مش هيسيب الكنيسة بتزيد وهو واقف يتفرج، فهاج الشيطان. شفنا اول هياج للشيطان على الكنيسة ان هم مسكوا بطرس ويوحنا وحطوهم فين في السجن، بيتوهم لغاية تاني يوم، تاني يوم جابوهم ايه يحكموه. في المحاكمة هددوا بطرس ويوحنا ان هم لا يكلم احد من الناس بهذا الايه الاسم، يعني التهديد اللي هم قالوه لهم اوعوا تجيبوا اسم مين اسم يسوع. بطرس ويوحنا قالوا ايه؟ ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. طيب دوت حال الكنيسة من بر. طيب دخلنا بقى اخر حديث لنا، الكنيسة منين؟ من جوه. ادي من بر قاعدة تزيد، الشيطان بيهيج، ودول برضو ايه مستمرين في الكراز. طيب حالهم بقى من جوه، دخلنا جوه الكنيسة لقينا حال الكنيسة من جوه ايه؟ كان الجميع معا بنفس ايه بنفس واحد، كان عندهم كل شيء مشترك، كل اللي عنده املاك راح يبيعها ويحطها تحت رجلين الايه الرسل، وبدوا المؤمنين كلهم يحيوا حياة مشتركة، بقى الكل بيحيا في نفس المستوى، مفيش واحد غني مفيش واحد فقير مفيش واحد معاه زيادة وواحد محتاج. ده كان آخر حديث إحنا متوقفين عنده. طيب النهاردة بقى نمرة واحد، إيه رأيكم لما نشوف جماعة عايشة بالطريقة ديت؟ ناس عايشين مع بعض، الجميع بنفس واحدة، قلبهم على بعض، خايفين على بعض، كلهم ليهم فكر واحد، ليهم اهتمام واحد، عايشين حياة مشتركة، لم يكن أحد محتاج، مفيش ولا فرد في الكنيسة كان في عوز، الكل كان إيه احتياجاته واحدة. ايه رايكم بقى لو واحد من بره يشوف ناس عايشه العيشه ديت، مش يشتهي ان هو ايه ان هو يدخل فيها؟ ده منظر باهي، منظر جميل فعلا. اي واحد يقول الكلمه اللي قالها بطرس على جبل التجلي، جيد يا رب ان نكون ايه ها هنا، يا ريتنا رب نكون من وسط الايه الناس الحلوين دول. عارفين مره قصه بتتحكي عن الصداقه، يعني كانوا في اتنين حبايب بعض قوي، واحد مش عارف كان ممسوك، انا ما بفتكرش التفاصيل بس هي جت في ذهني كده وانا بكلمكم يعني، فواحد اتمسك، فراح واحد علشان يروح يسلم نفسه بداله، فالمهم في السكه تعطل، فكان بيجري علشان يلحق يروح يموت بدل مين؟ بدل صاحبه. فالنتيجه لما وصل على اخر نفس، فالحاكم استغرب، قال له يا عم ده انت كان في امكانك انك ايه انك تهرب وما تجيش، ايه اللي خلاك يعني بتجري؟ قال له ده صديقي. فجي الحاكم قال له انا مستعد ان انا اعفي عنكم انتوا الاثنين، بس بشرط ايه تقبلوني صديق ثالث ايه ليكم. عدم المحبه القويه اللي بينكم ديت، ده انا اشتهي ان انا ادخل فين؟ ادخل في وسطك. اه بالظبط، كانت الكنيسه كده، المحبه الشديده كانت بين المؤمنين وبعضهم. اي واحد من بره يقول انا نفسي ادخل في وسط الناس الايه المتحبين دول. مش احنا بنلاحظ كده لما تلاقي مثلا اتنين صحاب حلوين قوي قوي مع بعض، يحبوا بعض جدا، يخافوا بعض، واحد يبص كده نفسي ادخل ايه نفسي ابقى صاحبه. ليه؟ المحبه ديت تعمل ايه؟ تجذب. ادي كانت حال الكنيسه، منظر بديع، جيد يا رب ان نكون ايه ان نكون ها هنا. لكن برضو يا احبائي الشيطان مش هيقف ايه ساكت، لما لقى الكنيسه عددها بيزيد فقال طب نقبض على الرسل نهدده، يمكن الحكايه دي توقف نمول ايه الكنيسه. لقاهم برضو ايه الديئات اللي من بره مش ايه مش مقصر عليهم، قال طب احنا ندخل لهم منين؟ من جوه، اللي بيحبوا بعض دول واللي خايفين على بعض احنا ندخل جوه ونحاول نفسد الايه الحكايه دي. ادي طريقه الشيطان يا احبائي، لما يلاقي الكنيسه بتنمو الاول يحاربها من بره، يجيب لها ديئات تجارب، لو لقى المؤمنين ايه ثابتين وماسكين في ربنا يقول طيب نجيب لهم الديئات منين؟ من جوه. وده اللي عمله الشيطان مش بس في بداية الكنيسة هنا، لكن على مدار تاريخ في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، كان عصر استشهاد جامد. يعني الديئات جاية للكنيسة منين؟ من بره ولا من جوه؟ الاستشهاد الديئات جاية من بره. الشيطان لقى الكنيسة ايه كل ما يذبح في المؤمنين كنيسة ايه تزيد، قال طيب ندخل نحاربهم منين؟ من جوه. من جوه ازاي؟ راح مطلع من جوه الكنيسة ناس يقولوا زي أريوس، يقولوا ايه هرطقات. اهي نفس طريقه الشيطان، الاول يجيب الضيقات من بره، يلاقي الضيقات بتخلي المؤمنين يزيدوا، يقول طب نجيب لهم الضيقات منين؟ من جوه. تملي الشيطان بيلاقي له مدخل يعرف يدخل ايه منه. يعني ايام اللي

البدع والهرطقات لقى مين مدخل حلو دخلت فيه الحية؟ أريوس. مدخل دخل من جوه الكنيسة، ومن جوه الكنيسة حاول ايه يتعب، لقى واحد تاني برضو كده حلو اسمه نسطور، ده بطرك القسطنطينية، برضو الشيطان لقاله ايه نفس القصة. فاكرين لما آدم وحواء كانوا في جنة عد، الشيطان مش قادر يدخل له، دول جوه الجنة، فالشيطان دخل ازاي؟ لقاله مدخل عن طريق مين؟ الحية. فتملي الشيطان بيلاقي له حية يعرف يدخل منين؟ من خلالها. الحية بتاعتنا النهاردة هم اتنين، واحد اسمه ايه؟ حنانية، وامرأته اسمها ايه؟ سفيرة. احنا يعني بننطقهم غلط، يعني احنا بنقول حنانية وسفيرة، بس هو في الحقيقة ده النطق الصح، يعني حنانية وسفيرة. تعال نشوف حكاية الايه الاتنين دول. يقول الآية الأولى: ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا. عندهم حتة حقل راحوا ايه ملك، يعني حاجة ايه من الأملاك بتاعته. واختلس من السماء، يعني لما راح يبيع الحقل باعه مثلا ب 300 جنيه، معرفش زمان الحقول كانت بكام يعني، بس ايه راح واخد جزء منين من المبلغ، خد 100 في جيبه وراح خد ال 200 يديهم لمين؟ للرسل. واختلس من السماء وامرأته لها خبر بذلك، عشان ايه ما نستغربش بعد شوية، الست كانت عارفة ولا مش عارفة؟ عارفة. واتى بجزء ووضعه عند ارجل الرسل. احنا اخر منظر اللي منكم يفتكر اخر واخر حاجه كنا بنتكلم عنها ايه كان مين؟ واحد راح باع كده حته ارض، وقلت لكم ده راجل غالي علينا، برنابا. خال مين؟ ما اسمهوش مرقص، اسمه ماري مرقص، مش بيلعب معانا الراجل، اسمه ماري مرقص. ده احنا في الكنيسه لما نذكره في المجمع نقول ايه؟ ناظر الاله الانجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، قبل يعني بنقول اسمه في وسط اربع القاب، ناظر الالهي لانه شاف في السيد المسيح، الانجيلي لانه كاتب ايه انجيل، ماري ماركوس ده ايه ده الاسم الحبيب، ايه الطاهر لانه عاش بتول ما اتجوزش، والشهيد لانه ايه سفك دم. يبقى نيجي احنا نقول مرقص، ما احنا بنحبه بس المحبة مت المعمات محفوظة برضو. فكنا اخر حاجة بنتكلم عنها واحد اسمه برنابا كان عنده ايه حقل باعه، منظر ايه منظر حلو. يجي بعديها يجي المنظر الوحش جوه، راجل تاني عنده حتة ملك حتة ارض كده صغيرة ويختلس منها. طب ما كانش في داعي الكديس لوقا يذكر لنا الصورة لايه الصورة الوحشة دي، كفاية انه قبليها قال لنا عن برنابا والعمل العظيم اللي عمله، بلاش ايه نجيب الصورة القاتمة ديت او النقطة السوداء اللي وسط اللوحة الجميلة دي بتاعت الكنيسة. لكن اقول لكم يا احبائي نمرة واحد هي دليل امانة وصحة الكتاب المقدس. لو الكتاب المقدس هنحرف فيه كنا سلنا الصورة الايه الوحشة ديت، كنا نخلي الكنيسة يعني كلهم زي برنابا كده. لكن لا، امانة القديس لوقا في سرد القصة فذكر القصة فعلا زي ما حصل، زي ما في واحد اسمه برنابا باع حقل. وزي ما قلت لكم شمعنا برنابا اللي ذكر؟ لان على ما يبدو انه الحقل اللي باعه برنابا ده كان حاجة كبيرة قوي، ما هو كل اللي عنده ملك باعه. طب اشمعنا يا لوقا ذكرت برنابا؟ قال اصل ده اكتر حاجة اتباعت واكتر مبلغ اتحط تحت رجلين الرسل، عشان كده ذكرته. لكن في واحد تاني باع حتة ارض اقل، قال لك ان ده اكتر ايه اكتر واحد برنابا. فبعد المنظر الحلو ده بتاع برنابا تيجي تقول لنا على واحد بقى حتة ارض كده بنص فرانك بتاعت حنانية وسفيرة ويختلس منها، ما كنت ما ذكرتهاش. لا، القديس لوقا احبائي عايز يعلمنا زي ما هو تعليم الله لينا انه تملي الكنيسة في وسط الحنطة في زوان، الحنطة دي اللي هي الحاجة الحلوة، الزوان دي الحاجة الايه الوحش، في وسط السمك الجيد زي ما قال السيد المسيح في سمك رد، في وسط العذارة الحاكمات في عذارة جاهلات، في وسط العبيد الأمناء في عبيد إيه كسلانين وحشين، في وسط الخراف في جداء، في وسط ال 12 تلميذ كان في واحد اسمه يهوذا، في وسط الكنيسة اللي فيها برنابا في واحد زي مين؟ زي حنانية وسفيرة. فتملي الكنيسة هتظل كده أحبائي على مدار العصور، عمرها ما هتبقى حنطة فقط. لما راحوا قالوا له نشيل الزوان قال لهم لا سبوه، دعوهما ينميان كلاهما ايه
معا لوقت الحصاد. فالغاية وقت الحصاد يوم الدينونة سيظل داخل الكنيسة فيه الحلو وفيه الوحش. طيب احنا دورنا ايه؟ ايها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير. جوه الكنيسة في ناس حلو وبرضو في ناس وحش في الكل، هو صريح معاكم في الكل. اهو لسه بقولك اريو ده كان قسيس، يعني حاجة ايه زي الفل. إيه نسطور ده كان باترك، فوسط الحلو في وحش. طب انا ايه دوري؟ ايه دوري ان انا ما تمثلش بالحاجة الوحشة لكن اتمثل بالحاجة الايه؟ بالحاجة الحلو. طيب السؤال بقى هنا، في سؤالين قبل ما ندخل في القصة عايزين نقف عنده. ليه الراجل ده ومراته عملوا كده؟ نمرة اتنين، ليه موقف الشديد بتاع الكنيسة انه الاتنين دول في الحال ايه؟ ماتوا. قبل ما ندخل في تفاصيل القصة عايزين نجاوب على السؤالين دول. ايه غرض حنانية وسفير؟ ليه عملوا كده؟ لما لقوا الناس بتبيع الملك بتاعهم، وطبعا يعني منظر في الكنيسة بقى فلان عنده بيت ملك باعه وجاب الفلوس حطها تحت رجلان الايه؟ الرسل. برنابة اللي عادين يتكلموا عنه دوت عنده حقل وباعه. الله، طب يعني انا بقى اقل منهم؟ ما انا عايز برضه ابقى زيهم كده، ايه مشهور كده والناس تتكلم عني. فعلى ما يبدو انه الحسد والغيرة بدا يدب في قلب حنانية وامرأته سفير. قالوا طب واحنا يعني احنا اقل من برنابة دوت؟ طب نعمل ايه؟ نروح نبيع الحقل بس، يعني ندي الفلوس كلها؟ لا، احنا نديهم جزء ويبقى شكلنا كده قدام الناس ان احنا ايه بعنا الحقل بتاعنا. فكان الدافع بتاع حنانية وسفيرة امرأته انه نوع من الحسد ونوع من الغيرة زي ما شافوا برنابة وغير برنابة بيعمل، فهم حبوا ايه؟ حبوا يقلدوه. يبقى خطية حنانية وسفيرة ايه؟ هي ما يسمى بالرياء. يعني ايه الرياء؟ يعني انا لما اشوف التصرف بتاع راجل ومراته اقول يا دو ناس ايه؟ ناس قديسين. لما راح تشوف المنظر دوت ايه اللي حصل في الكنيسة؟ تقول لي النهارده جه فلان ومراته وجايبين فلوس بيقولوا ده الحقل بتاعهم باعوه وحطوا فلوسهم تحت رجلين الرسل. منظر ايه؟ منظر جميل. لكن في الحقيقه من جوه هم في امانه بداخلهم؟ لا، ده هم سارقين من فلوس الايه؟ الحقل. يبقى تظاهروا بخلاف ما يبطنوا. شكلهم قدام الناس ناس محبه للعطاء، شكلهم قدام الناس ناس بتدور على الحياه المشتركه بتاعه الكنيسه، فمنظر حلو. لكن جوه الحكاية مش كده، الحكاية ان هم بيبحثوا عن الايه؟ الشهرة والمدح. الخطيئة دي اسمها خطيئة الايه؟ الرياء. ان الانسان عن عمد يظهر صورة في القداسة هي مش ايه؟ هي مش جوه، عن عمد. يعني انا باجي مدارس احد عشان الكلام يبقى واضح لين، ويعني بحاول قدام البنات ان انا بقى كويسه، ما تنرفزش، ما احتدش، اطول بالي. ساعات انا في البيت ببقى نرفوزه شويه، تقول لي يا ابني احنا مرائين كده. اقول لك احكمي على نفسك، انا لما بتنرفز في البيت زعلان ومتضايق وبقدم توبه ومشتاق فعلا من قلبي ان انا اكون انسان صبور وبشوش، يبقى هنا ما فيش رياء. لكن الرياء ايه؟ لا بص بقى، احنا جينا الكنيسه يبقى نلبس ايه؟ الماسك بتاع الخادمات. الخادمات بقى لازم يبتسموا، ده انا عن قصد وعن اراده، انا متعمده ان انا اعمل كده. طيب طلعنا بقى من الكنيسه، لا بقى سيبك بقى من الابتسامه وسيبك من طول البال، لا ده احنا بقى ايه نطلع الوش التاني. انا بعمل كده عن ايه؟ عن قصد. انا قصد، لكن انا غصب عني بتنرفز، غصب عني بتصرف وحش، وارجع اتوب واصلي واطلب ان ربنا يسامحني، يبقى انا انسان مش ايه؟ مش مرائي. لكن المرائي اللي هو بيمثل، المرائي اللي هو بيمثل. دخلنا في دول بتوع صلاة، احنا نعمله بتوعنا ايه؟ بتوع صلاة. طيب دخلنا بقى في وسط التانيين، لا نعمل زي الايه؟ عن قصد وعن ارادة. واحد بيتعمد يعمل كده، هي دي الخطيئة اسمها ايه؟ الرياء. الرياء دي ربنا ما ايه؟ ما يطقهاش. الرياء ربنا ما يطقهاش. السيد المسيح في متى 23 وبخ الكتبة والفرسيون، قال لهم ايها الكتبة والفرسيون الايه؟ قال لهم ايها الكتبة والفرسيون الايه؟ المراؤون. فالمسيح يبغض الايه؟ الرياء. النهارده هنشوف الروح القدس ايضا يبغض ذات الخطيه اللي هي الايه؟ الرياء. فدي نمره واحد، خطيه حنانيه وسفيره هي خطيه الايه؟ الرياء، المظهريه، التمثيل، اللي عايز الناس يقول عنه ان هو حلو لكن هو جوه مليان وحاشه وهو راضي بالوحاشه اللي ايه؟ اللي جواه. افهموا الحته دي، كلنا فينا حاجه وحش وكلنا بنحاول قدام الناس ان احنا نتصرف كويس. يبقى هل كلنا مرائين؟ اقول لك المحك، انا بيني وبين نفسي الحاجات الوحشه اللي جوايا انا بصلي من اجلها وبعترف بيها وبكشفها وبطلب ان ربنا يصلحها، ولا انا راضي بكده؟ المهم بس شكلي من بره

وبس الحكايه شكل من بره يقول لك عملت زي الايه القبور الايه المبيض. ماشي كده حضرتك عند الشطبي يا جمال القبور، حاجه كده رخام وايه ترد الروح. لكن طيب افتح القبر من جوه ايه عظام اموات وكلنا تاني، حاجه ما تطقش. لا انا عايز كده، لو عايز كده بقى انا انسان ايه مرائي، فاهمين الحته ديت. فدي نمره واحد خطيه الرجل حنانيه وسفيره. طيب نيجي بقى للحته الصعبه شويه، موقف الايه الكنيسه. يعني يا بطرس يعني يا برضو كتر خير الراجل. طار النهارده واحد عنده بيت ملك باعه كام مثلا 60,000 جنيه، بيت كده صغنون في شارع صغنون باعه ب60,000 جنيه، وراح جايب في الكنيسة 10,000 جنيه. ياه نعمل له فرح. فلان اتبرع للكنيسة 10,000، طب هو خد في جيبه من 60,000 50,000، ماشي. بس الراجل يعني برضو جاب لنا ايه يعني، ما برضو الراجل كتر خيره يعني، ما غلطش الراجل. ايه الموقف الشديد بتاع بطرس؟ يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك والراجل يطب ساكت في ساعتها؟ الحكاية ايه صعبة قوي، برضو الراجل يعني عمل حاجة كويس. هلوك احباء علشان نفهم قصد ربنا من الحكاية ديت، هنرجع لقصة موجودة في سفر يشوع، راجل اسمه ايه عاخان. تقولي لي طيب ايه اللي رابط دي بدي؟ اقولك لان نفس الكلمة اللي قيلت عن عاخان ان هو خان، هي نفس الكلمة اللي قيلت عن حنانية ان هو اختلس، نفس الكلمة اللي اتقالت هنا. طبعا هي في العربي دي كلمة ودي كلمة باينة، هنا في العربي دي اختلس والتاني اسمه ايه خان، لكن في الاصل الكلمتين هما نفس الايه نفس الكلمة، مش نفس المعنى بس نفس الكلمة. فبقى في ترابط ما بين قصة عاخان وقصة حنانية. طب ايه الترابط؟ قصة عاخان كانت كنيسة العهد القديم لسه في بداية تكوينها، شعب إسرائيل طلع من مصر ويدوبك لسه إيه لسه في البداية، دخلنا أول بلد في كنعان على إيد يشوع لكن لسه ما امتلكناش الأرض، فلسه الكنيسة في بدايتها. وعم عاخان دوت في وصية ربنا بيقول إنكم لما تدخلوا أريحة ما تاخدوش حاجة من أريحة. فالراجل شاف كده شوية إيه لسان فضة وذهب ورداء شنعاري، فالحكاية إيه زغللت في عينيه، قال يعني احنا هنحرق كل أريحة، ما جراش لما ناخد حتة منين؟ من شوية الفلوس بتاع أريحة، ربنا قال لنا احرقوا البلد كلها، ماشي، هيجرى ايه يعني لما كل الذهب والفضة يتحرقوا وانا بس اخد حتة الذهب قد كده وحتة فضة قد ايه؟ مش هيجرى حاجة، فراح واخدهم وايه؟ ومخبيه. كانت النتيجة انه ده سبب انكسار لمين؟ للشعب كله. الله ايه يا رب؟ ايه؟ واحد غلط، طب عاقبه هو. لكن واحد يغلط وسط الكنيسة تروح معاقب الكنيسة كلها؟ قال اه، ما عشان ارفع عنكم العقاب يبقى لازم الراجل ده تعملوا فيه ايه؟ تموتوه. وفعلا لما طلعوا الراجل ده من وسطهم كلهم انتصروا. واخدين بالنا ازاي؟ الفرق الوحيد اللي ما بين قصة عاخان وقصة حنانية انه يشوع عرف عاخان عن طريق الايه؟ القرعة. لكن هنا بطرس عمل قرعة عشان يعرف مين الحرامي؟ لا، ده الروح القدس ايه؟ عرف بطرس. ده الفرق الوحيد. وطبيعي انه في العهد القديم قبل حلول الروح القدس زي ما التلامذة قبل حلول الروح القدس كانوا بيستخدموا الايه القرعة، بعد حلول الروح القدس ما بقاش في قرعة، بقى الروح القدس ايه يتكلم مباشرة. تقولي لي برضو يعني انا مش فاهمة ايه العلاقة ما بين دي ودي، يعني برضو ماشي دي كنيسة لسه في بدايتها وفي واحد في وسطهم حرامي، ولو ظل الواحد الحرامي ده في وسطهم انهزم، ولما طلع الحرامي ده منهم انتصر. طيب ايه علاقتها بالقصة اللي احنا فيها؟ الكنيسة لسه برضو فين؟ في بداية وفي فوستيوم واحد حرامي، في فوستيوم واحد حرامي، هرجع على حرامي دي، لو سبناه فوستيهم هيعمل ايه في الكنيسة؟ هيخلي الكنيسة كلها ايه؟ تنكسر، تضعف، زي ما كان عاخان فوستيهم خلاهم كلهم ينهزموا، فلازم نطلعه علشان تظل الكنيسة قوية. طب المرة الأولى طلعناه بالقرعة، المرة دي طلعناه بالروح القدس، الروح القدس عرف بطرس قال له الراجل اللي جاي ده راجل حرامي. تقولي لي طيب نرجع تاني، انت ليه بتقول عليه حرامي؟ الراجل يعني مش حرام ولا حاجة، انا عندي حتة بيت وبعته وجبت جزء من الفلوس وديته للكنيسة واحتفظت بباقي الفلوس، ما انا مش حرامي. بص يا حبيبي عايز افهمكم حتة مهمة خالص نفهم بيها سياسة ربنا في التعامل مع البشر عموما ومع الكنيسة بصورة اخص.
سياسة ربنا يا أحبائي لما خلق الإنسان حب يخلق

للبشرية كلها شجرة واحدة، بمعنى ان البشر كلهم يكونوا متصلين ببعض، ما يكونش كل واحد ايه مستقل عن الاخر. ازاي ربنا خلق ادم منين؟ من التراب. طب لما جه يعمل حواء كان ممكن يعملها من التراب ولا لا؟ طيب هو عملها منين؟ طلعها من ادم. طب سؤال، ليه طلعها من ادم؟ ما كان يعمل له واحده زي ما انت عملت ادم من تراب يعمل حواء من تراب. برافو. لو كان عملها من التراب ادم اول ما يشوفها اللي انت جايه تشاركيني في السلطان بتاعي، انت جايه تنافسيني، كان بدا الصراع من بدايه ما شاف حواء، لانها حاجه بعيده ميه بعيده عنه، دي حاجه، ده مخلوق اخر. لكن ربنا لما طلع ادم من جنب حواء، حواء من جنب ادم، فادم حس ان حواء دي حته ايه، فحصل ما بين ادم وحواء نوع من الايه، الاتحاد. دي مش حاجه وانا حاجه، لا ده انا وهي حاجه ايه، حاجه واحده. يبقى فكر الله انه عايز يخلي البشر، عايز يخلي البشر ايه، ما يكونش كل واحد ماشي ايه، ماشي كده في براسه، لا عايز يصلحهم من بعض. لما جه يجيب عيال اولاد، كان ممكن ربنا يجيب بني ادمين في الارض باي صوره اخرى غير صوره اتحاد الراجل بالمرأة، ولا كان ربنا يعجز؟ اسالكم سؤال، يعجز ولا ما كانش يعجز؟ لا ما كانش يعجز طبعا، هي شغلان عند ربنا، زي ما خلق ادم كان قادر يخلق عيال بعد كده. لا هو قال انا عايز ادم وحواء هما الاثنين يجيبوا العيال، عشان العيال لما يجوا ادم وحواء يحسوا ان دول ايه، حاجه منهم، يبقى في نوع من الايه، الترابط، دول مش حاجه بعيده عننا. عشان كده ما فيش وصيه في الكتاب المقدس، خدوا بالكم بقى، تقول لحواء حبي ادم. ليه؟ في وصيه في الكتاب المقدس نقول لحواء حبي الراجل بتاعك، لكن نقول لها اخضعي للراجل بتاعك. طب ليه؟ هي طبيعي بتحبه لان هي طالعه منين؟ طالعه منه، وهو بيحبها لانها خارجه منه. عشان كده ادم اول ما شافها قال هذه عظم من ايه، عظمي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امراه لانها من امرئ، دي حته مني، فمش محتاج احبها، او مش محتاج، مش مش مش مش مش محتاج احبها، مش محتاج وصيه تقول لي حبها، ما دي حته ايه، حته مني. وهي حاسه انها طالعه منه فهي منجذبه ناحيته، بتحب. طيب تعالوا للعيال، في وصيه بتقول للاب حب عيالك، في وصيه بتقول للام حب عيالك، الوصيه بتقول للعيال اكرموا والديكم، اطيعوا والديكم. طب ما تقول يا رب وصيه الاب يحب عياله، ما هو طب يحبهم طبيعي لانهم طالعين منين، من الام، بتحبهم طبيعي لانهم طالعين من، وبقى صراع الاب وصراع الام علشان خاطر عيالهم، ليه؟ لانه ده حته دبني طالع مني. يبقى دي فكره ربنا ان تبقى البشريه ايه، واحد، ما يبقاش كل واحد ايه من دماغه. وبقى التصرفات اللي بيعملها الاب ابنه بيجنيها، الاب لو كان طالع حرامي وسمعته وحشه ابنه يورث سمعه وحشه، الاب لو انسان سكري ابنه يتولد صحته تعبان، علشان يفهم الاب ان تصرفاتك يا اب هتاثر في مين، في ابنك، فتحس في مسؤوليه مشتركه ما بينك وما بين الولد. مش كل واحد فينا دايره لوحده وانا اتصرف بمزاجي، لا، اللي انت بتعمله هيمتد لمين، لعيالك، علشان تظل البشريه كلها ايه، خايفين على بعض وبنحب بعض، في مسؤوليه تجاه بعضنا البعض. دي كانت خطة ربنا، لكن لما دخلت الخطية وبدأ الإنسان يتمرد فبدت الحكاية دي إيه؟ تضعف. فجاء ربنا قال طب نعملها في الكنيسة، كنيسة العهد القديم، يا عخان أنتوا كلكوا شعب واحد، قلبكوا على بعض، تخافوا على بعض، العمل اللي هتعمله يا عخان هيأثر فيه الجماعة، والجماعة هتأثر فيك يا عخان، علشان تظل الشجرة مترابطة. فلما عخان غلط تقولي لي طب ما يتعاقب عخان، لا، الكنيسة كلها تتعاقب معاه، لأن قلنا إن في إيه؟ في شبكة واحدة، في ترابط. قال لا، أدم واحد فيكم غلط يبقى كلكم تتعاقبوا مع بعض. فاهمين فكر ربنا؟ عايز يخلي مش كل واحد فينا، أنا حر من دماغي، لا أنت مش من دماغك، أنت جوه الشجرة ديت، فأنت بتأثر عليها بالسلب وبتأثر عليها بالإيجاب. فاهمين الفكرة ديت؟ فشلت مع كنيسة إسرائيل، فجاء ربنا قال طب نعملها في كنيسة العهد الإيه؟ الجديد، نفهم حنانية أن أنت جزء من الكنيسة، فلوسك يا حنانية مش بتاعتك، ده انت جوه الشجره، فلوسك كلها ملك للايه؟ ملك للكنيسه. لا، حنانيه قال لك لا دي فلوسي انا استقل، قال له لا، مش دي السياسه اللي ربنا عايز يعمل. فهمتوا بقى ليه كان عقاب ربنا شديد، او يبدو ان هو شديد على حنانيه؟ لان دي سياسه ربنا، ان عايز تبقى الكنيسه شجره ايه؟ شجره واحده. طيب النهايه،
الروح القدس سمع

ان القصة دي تتحط في بداية الكنيسة علشان يعلن اربع او خمس حاجات. نمرة واحد، يعلن حضور الروح القدس القوي في الكنيسة. بمعنى ايه؟ حنانية عمل الموضوع ده في السر، محدش ايه؟ محدش عارف. لا، الروح القدس عايز يقوله ان انا اللي حاضر فين؟ في الكنيسة، وانا اللي بقود الكنيسة، واللي يعمل حاجة غلط في الكنيسة انا ايه؟ انا شايف. فبقى الروح القدس له حضور في الكنيسة، عايز يعلن الروح القدس كده. لكن لو كانت الكذبة دي عدت، يقول لي يا عم حد دريان، لا، الروح القدس عايز يقول ان انا ايه؟ ان انا دريان وشايف. فيعلن حضور الروح القدس وقيادته للكنيسة. فمين الكلام ولا الكلام صعب؟ احنا في هذه الايام بننتظر حلول الايه؟ الروح القدس. بدون الروح القدس ما بقاش في كنيسة، بدون الروح القدس ما بقاش في كنيسة، شوية ناس وكل واحد لوحده. لا، الروح القدس بيعمل ايه؟ بيوحدنا. الروح القدس بيوحدنا، انتم الكثيرين ايه؟ سقيتم روح واحد، فبقينا كلنا واحد. الروح القدس حاضر في الكنيسة وهو اللي بيقودها، حتى ولو من خلال أشخاص زي بطرس، لكن في الحقيقة اللي بيقود الكنيسة مش بطرس أو اللي خلفوه من البطاركة، لكن اللي بيقود الكنيسة الروح القدس اللي فين؟ لبطرس. عشان كده حنانية في الظاهر كذب على مين؟ على بطرس، لكن في الحقيقة بطرس قال له أنت كذبت على مين؟ على الروح القدس. فين الروح القدس؟ قال له الروح القدس اللي جوايا هو اللي بيقود الإيه؟ الكنيسة. فده إعلان قوي في بداية الكنيسة إن ربنا عايز يقول إن الروح القدس هو اللي بيقود الكنيسة، هو اللي حاضر في الكنيسة، هو اللي مشرف على الكنيسة، هو اللي مهيمن على الكنيسة، وأي حاجة بتتعمل الروح القدس إيه؟ شايفها وكشفها، وهو اللي هيحاسب عنها. الحاجة التانية إن ربنا عايز يعلن في البداية إن الروح القدس هيحاسب كل واحد فينا على تصرفاته وأفعاله الخفية والظاهر. الظاهر قدام الناس ان حنانية وسفيرة ناس كويسين، لكن الخافي ان دول ناس ايه؟ مرائين. الروح القدس بيه ايه؟ هيحاسب. دي النقطة التانية. النقطة التالتة انه لو سيبنا الراجل ده في وسط الكنيسة معناها ان الكنيسة كلها هتيه؟ هتضعف زي حالة مين؟ عخان. فالحل ان احنا ايه؟ نطلعه بره عشان تظل الكنيسة. ده احنا لسه في البداية. تصوروا لما الكنيسة تبتدي من البداية بتعرج، هتكمل السكة؟ صور كده بنتفرج على سبق جري، ولقينا متسابق من اول السبق قاعد ايه؟ يزك. ده في امل ده يكمل؟ ده اذا كان من اولها بادئ بيعرج، مفيش امل خالص انه هيكمل السبق. فلو بدت الكنيسه من البدايه عرجاء، فيها شويه حراميه على شويه غشاشين على شويه مرائين، كانت بعد 2000 سنه وصلت، اللي كان زمانها في السكه ايه؟ راحت. فكان لازم الروح القدس يحافظ على الكنيسه في بدايتها كنيسه ايه؟ قويه، علشان تكمل الانطلاقة بتاعتها. زي ما قلت لكم أيضا، القصة دي في بدايتها كشفت صدق الكتاب المقدس، إن زي ما ذكر المثل الحلو بتاع برنابا، ذكر أيضا الإيه؟ الزوان ممثل في حنانية وسفيرة، دليل صدق الكتاب المقدس. طيب، يتبقى سؤال وندخل في تفاصيل القصة. ما تبصيش في الساعة، احنا ما وراناش حاجة، احنا في أجازة وما وراناش حاجة، وبالخصوص ان الاسبوع الجاي مفيش عشان صلاة السجدة. فيعني ده انا عايز اخد الساعة بتاعت النهاردة والساعة بتاعت الاسبوع الجاي. يعني اللي كان بيشاور عقله ده حيسيبني ويمشي دلوقتي. لا، ما تخافوش، هي مش ربنا اقوض عليا في الساعة اللي رايحة مني الاسبوع الجاي. لكن في سؤال مهم بقى، تقولي طب يا ابونا، طب الحكاية دي ما بتحصلش ايه النهارده؟ ماذا ده احنا مش يعني انا بلاش انتوا جايز انتوا ملايك، انا بكذب، انا ما متش، مدينه عايش او زي الفل. يعني طب ليه الحكايه دي مش موجوده النهارده؟ الراجل ده ومراته عملوا ايه؟ عملوا خطيه رياء، خطيه سرقه، خطيه كذب. قولي زي ما عايزه تقولي. طب ما هو لا زال النهارده في الكنيسه في رياء وفي سرقه وفي كذب، وربنا ايه؟ اشمعنى يعني جات على ده وقفلت مع ربنا وموته؟ صح، سؤال يعني منطقي ولا مش منطقي؟ طيب ايه ردوا بقى يا بتوع المنطقي. ايه في ايه؟ ماشي، ما انت يعني ايه خدتيها من كلامي بدايه تكوين الكنيسه. ماشي، صح طبعا، ان الكنيسه في بدايتها لابد انها تبتدي بدايه قويه، زي بالظبط المنبع بتاع النيل. لما تروحوا الحبشه، منابع النيل فين؟ في الحبشه. ومصبه فين؟ في البحر المتوسط. ما بتاخدوش جغرافيا. لما تروحوا المنابع النيل تلاقوا النيل بادي من الحبشة، ما حدش يقدر يقف قصاده، يعني لو حطينا سد يحطمه. ليه بادي النيل؟ المنابع دي بتبقى عند هضبة الحبشة، مكان مرتفع والمية بتنحدر، تبص تلاقيها بتجرف قدامها اي ايه؟ اي حاجة في طريقها، وبيبقى اندفاع المية شديد جدا.
يفضل بقى ايه الاندفاع ده يقل نتيجة بقى العوامل النحر في جناب النهر والمقاومة وانه بيقعد يحمل في الطمي، فتكون سرعة الايه مية النيل دي قعدت ايه تهدى تهدى تهدى تهدى لغاية ما توصل عند البحر المتوسط ايه نايمانة في نفسها خالص، يا دوبك راحت ايه صب في البحر بمنتهى الهدوء. لو ما بداش النيل من الحبشة بالقوة دي ما كانش وصل للايه البحر، كان في نص السكة النيل ده ايه البحر. لكن البداية القوية اللي بادي بيها من الحبشة دي بتدي له قوة انه ايه عارفين زي ايه عايز امسك بلية وارميها على الباب، لو طلعتها بقوة صغيرة هتوصل نص السكة وتروح ايه وقع. فعشان توصل للاخر لازم تبتدي بدفعة ايه عارفين اللي بيرموا الجلة، ليكوا في الرياضة ولا ليكوا في في الطبيعة والجغرافيا يعني خدين بالله. فالحاجة علشان توصل للاخر لازم تبتدي بدفعة ايه دفعة قوية. فطبعا الكنيسة لان لسه في بدايتها لازم تبتدي بداية قوية عشان تكمل المشوار ماشي، لكن برضو لازال السؤال يعني ليه ربنا طب يبقى فيه عند الله محبابة، يعني هي جت على دماغ الراجل دوت. ما رأيكم؟ اقول لكم سياسة ربنا ايه سياسة ربنا، انه اول ما يدي الوصية اول كسر للوصية يبقى العقاب ايه شديد جدا، بعد كده يقول لك اديني وريتك الايه العقاب. ازاي؟ مدرس اول ما يدخل الفصل اول ولد يعمل كده يروح ماسكه مديله ايه يعني بيوريهم العين الحمراء بالبلد يعني، عشان اي ولد بقى يتشاء يعرف انه ده العقاب اللي حي ايه اللي حياخده. فربنا اول مادة الوصية الكنيسة في بدايتها خلى العقاب يبقى شديد علشان يقول لنا احنا بقى على مدار العصور ادي عقاب الايه الخطية، حتى لو انا سبتك دلوقتي اللي انا عملته زمان مع حنانية وسفيرة هعمله ايه هعمله معاك. اديكم مثل ربنا مثلا اول ما ادى الوصايا اللي خاصة بالكهنوت ايام هارون الكاهن، جه اتنين من اولاد هارون واحد اسمه نداب واحد اسمه ابيه، غلطوا غلطة في الطقس يعني ان المفروض ان احنا نقدم نار مقدسة، هم قدموا لربنا نار غريبة، كانت النتيجة عقاب ايه في الحد، نزلت نار من السماء وراح اتحرقت مين نداب وابيه، اتنين كهنة غلطوا واول غلطة يغلطوها الكهنة فكان عقاب ربنا ايه شديد. طيب مشينا بقى شوية في الكتاب المقدس لقينا راجل اسمه عالي الكاهن عنده حفني وفنحاس بيع النحاس، عم حفني وفنحاس مش يعني قدموا نار غريبة، دو كانوا بيزنوا مع يعني حاجة صعبة خالص جوه الخيمة وربنا نزل النار وموتهم، لا سابه لدرجة انه كل اسرائيل بدأ يستهين بربنا يقول لك يا عم اذا خلى الكهنة بيعملوا كده في الـ في الـ في خيمة الاجتماع لما اشمعنا يا هذه طريقة ربنا لما يدي الوصية اول واحد يكسر الوصية يبقى عقابه ايه شديد، ويبقى ده بقى انذار بعد كده لكل اللي هيجوا بعد كده، اللي حصل مع حنانية وسفيرة هيحصل مع كل واحد يكذب او يرائي او يغش، بس احنا ورينا دي كايه وسيلة ايه اضاح شد ايه تدو ده، فدي سياسة ربنا. طيب نرجع للايه للقصة، اسأل سؤال هل من حق الراجل دوت ان يبيع انه ما يبيعش البيت بتاعه؟ سؤال من حقه ولا كان يبقى غلط؟ لا عايز اسمع حقه ولا مش حقه، حقه يرفع ايده او يقول اه او اي حاجة، هو حر افرض مش عايز يبيعه حاجة ترجع، افرض عايز يبيعه ويدي جزء من المبلغ ويخلي جزء معاه حقه ولا مش حقه؟ حقه، وده الكلام اللي قاله له بطرس قال له اليس وهو باق كان يبقى لك، لو ما كنتش عايز تبيعه وتخليه معاك خليه معاك يا سيدي انت حر، ولما بيع ألم يكن في سلطانك، لما بعته جبت فيه ألف ألفين ثلاثة من حقك تدي الألف تدي نصهم تدي ربعهم حاجة ايه حاجة ترجع لك، لكن المشكلة ان انت جيت كذبت وقلت ان انا بعت الحقل بهذا المقدار، ادي المشكل هنا، المشكل مش انه بقول لكم لو ما كانش باع الارض بتاعته حر، ما فيش قانون في الكنيسة يلزم ان كل اللي عنده ملك يروح ايه يبيع، لكن الحكاية دي كانت بتنبع منين من جوه، طب انا مش عايز ابيع انت حر يا سيدي حد جرب خلق ديك، طب انا عايز ابيع واديكوا جزء من الفلوس انت حر برضو يا سيدي ما فيش غلط، لكن الغلط انه لما بطرس بيسأل أبي هذا المقدار بعتم الحقل، قالت له ايه نعم بهذا المقدار، ادي المشكل هنا، لكن لو كان
حنانية قال له لا بصراحة بطرس أنا بعته بقد كده وده جزء. قال له خلاص يا سيدي برضو متشكرين اتفضل. طيب لو كان سأل حنانية، عايز أسألكوا سؤال، طبعا هو الكتاب ما ذكرش سأل ولا ما سألوش، مش كده ولا لا؟ هو ذكر أنه سأل مين؟ مراته. قولي لي أبي هذا المقدار بعتهم الحقل؟ مش ظاهر في القصة صراحة أنه سأل مين؟ سأل حنانية، لكن احتمال كبير يكون سأله، احتمال كبير يكون سأل. حتى لو ما سألهوش، الروح القدس عارف أن لو حنانية تسأل هيكذب. ليه هيكذب؟ لأن هو الحكاية مش راجل جاي يدي عطاء للكنيسة، الحكاية جاي عايز أبان قدام الكنيسة أن أنا اديت. فلو سألوني وقلت لهم ده جزء محدش هيتكلم علي، أنا عايز الناس كلها تمدح فيه، عايز الناس كلها تقول علي. فلو أنا قلت لهم أنا بعت أرض وجبت جزء من المبلغ، يطلعوا لك بص الراجل بقى برنابة يبيع الأرض كلها، ما هو هدفه مديح الايه؟ مديح الناس. فحتى لو كانت سأل وكان قال ده جزء منه، ما كانش خد الكرامة اللي هو بيحلم ايه؟ بيحلم بيه. فهو مبيت النية انه ايه؟ انه يكذب في الموضوع دوت. تقولي طيب ليه ما ادهوش فرصة انه يتوب؟ تقولك نمرة واحدة احبائي، روح القدس كاشف اعماق الراجل دوت. نمرة اتنين، ممكن في كلمة بطرس، فلما سمع حنانية هذا الكلام، لما بطرس بيقول له يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. كان لو حنانية ده إنسان يعني روحاني، أنا آسف يا بطرس أنا غلطان، وخصوصا أنه بطرس كشف سر فيه، هو جاي ومحدش يعرف القصة. لا بطرس بيواجهه، لا يا بطرس أنا متأسف، أنا غلطت يا بطرس، حقك عليا، فعلا أنا كذبت عليك يا بطرس. لكن الرجل ما أبداش أي نوع من الندم، فاستحق الإيه؟ استحق العقاب. عشان كده قال له بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ عايزك تتخيلوا بقى المنظر، اسرحوا كده بخيالكم الخصب وتخيلوا قاعدين كده في الكنيسة، وجاي راجل ماسك ايه؟ شنطة دبلوماسية، زمان كان يحط الفلوس مش شنطة بقى دبلوماسية، في ايه؟ في سكيبة، وحط سكيبة كده وداخل. فالناس كلها طبعا مفهومة السكيبة دي ايه؟ فلوس. وكان راجل راح ماسك الفلوس زيت، بطرس انا متبرع بالارض بتاعتي للكنيسة. طبعا الناس بقى واقفة ايه؟ راجل ايه؟ راجل عظيم. مستنين بقى بطرس ايه؟ يا كتر خيرك يا عم، الله يباركك ويعوضك وربنا يزيدك، والمعطي المسرور يحبه الرب، وانت يعني بتبيع الفانيات بالبقية. ويمكن بكرة في الوعظة في القداس نقول يا جماعة امبارح جالنا تبرع. راجل بقى يعني، والناس واقفة منتظرة تسمع كلام مديح كده من بطرس. اذا ببطرس يقول له يا حنانية يعني كتر خيرك متشكرين منك، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ الناس بصت ايه؟ ايه يا بطرس؟ شيطان ايه؟ ده الرجل اللي جايب فلوس وبيتبرع بيه. منين بطرس يا احبائي عرف ما يبطنه حنانية؟ الروح القدس. زي بالظبط بالظبط بالظبط في قصة في العهد القديم، راجل كده حلو اسمه أليشع، نبي بتاع مين؟ بتاع ربنا، ومعاه واحد خادم مش بتاع ربنا اسمه ايه؟ جاهزي. نفس القصة، جه راجل اسمه نعمان أبرص، وأليشع شفاه من برص. فجه الراجل نعمان قال لأليشع خد يا عم ايه، نزل من على الجمال بتاعته والحمير دهب وفضة، خد اللي انت عايزه، كتر خيرك انك شفتني. عم أليشع قال له عم احنا ايه؟ متشكرين، وانا يعني شفتك من عندي مجانا اخذتم مجانا اعطوا، ما خدش حاجة يا عم، خد يا سيدي متشكرين الله الغني. فرح الراجل لم الايه الفلوسات بتاعته في الشولة وحطها على الايه على الحمار بتاعه ورجع بيته. مين واقف؟ عم جه بص كده ايه الراجل دوت، الراجل ده ما بيفهمش بقى، الراجل يجيب لنا فلوس ويقول لنا خده، واحنا نقول له لا. الظاهر ليش هذا مخه ايه مش قد كده. راح ايه طلع عم جهزي ورا الايه ورا نعمان جري يا سيدي. قال له ايه؟ قال له انت طلعت من هنا وجا ضيوف لسيدي النبي، ويعني بيقول لك شوف لنا بركة عشان نضايف، يعني احنا مش عايزين فلوس لينا، بس عشان الضيوف اللي ايه اللي قلنا. راح الرجل راح منزل قال له خد يا عم اللي انت ايه اللي انت عايزه. عم جحزي راح من ايه خد له شوية وراح حطهم في البيت، وراح داخل واقف كده قدام ايه قريشة كده مكتف ايده منططي راسه كده ايه مؤدب ما عملش حاجة. أول ما دخل قال له إيه؟ قال له من أين يا جحزي؟ جاي منين يا راجل؟ قال له عبدك لا ذهب لهنا
ولا هناك، أنا واقف قدامك، أنا رحت ولا جيت؟ قال له يا كذاب، ألم يكن قلبي معك

ووقت الأخذ الفضة والذهب. أما عرفت منين يا أليشع؟ ربنا هو اللي إيه؟ كشفها. زي بالظبط بطرس، ربنا يبقى ده إعلان من الله لبطرس إنه الراجل اللي داخل ده راجل إيه؟ راجل مش كويس. يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ خطية حنانية أحبائي قلنا نمرة واحد الرياء، إنه عايز يبان قدام الناس إنه هو راجل إيه؟ راجل بيعطي، وبيعطي إيه؟ كل ما له. الخطية التانية بتاعت حنانية محبة المال. إيه محبة المال ديت؟ حنانية قاعد يفكر كده، قال لك يا عم دلوقتي الكنيسة حلوين مع بعض، وكلنا بناكل مع بعضينا وبنشرب مع بعضينا، واللي عنده ملك بيبيعه، وبنوزع الفلوس لكل واحد كما يكون له احتياج. طب افرض يا سيدي الحكاية دي قعدت لها يوم شهر سنة، وبعد كده الحكاية ايه؟ اتفضت، هاكل منين ومراتي تاكل منين؟ احنا ضمان للمستقبل نديهم جزء من الفلوس، وبرضو الفلوس ايه؟ يعني برضو تسند الواحد سند في الدنيا. فحنانية كان في قلبه في محبة المال، عايز بقى حنانية ياخد الايه؟ ياخد الاثنين، يمسك في الفلوس، وبرضو ما يمنعش ان تبقى لينا كرامة فين؟ في الكنيسة. محبة المال اصل ليه؟ كل الشروط. في مدرسة اسمها مدرسة محبة المال، بتخرج على فين؟ على القرافة، بعيد عنكم. على القرافة. تخرج من المدرسة دي نمرة واحد مين؟ يهوذا. ايه مشكلة يهوذا؟ حب الفلوس. تخرج ايضا تلميذ نجيب لا يقل يعني نباهة وشطارة في الخيبة يعني عن يهوذا. هو مين؟ لسه متكلمين عنه؟ عم جحز. تخرج ايضا من هذه المدرسة تلميذ اخر نجيب، وده الالفة بتاعهم نمرة واحد، هو عخان ابن. كل دول القاسم المشترك اللي ما بينهم محبة والتلاتة وغيرهم طبعا كثيرين، مصيرهم لفين؟ بعيد عننا. راحوا فين؟ راحوا بيشموا هوا؟ راحوا لجهنم. راحوا لجهنم. محبة المال ايه؟ اصل لكل، مش كل، لكل الشرور. محبة المال تؤدي للكذب، تؤدي للغش، تؤدي للسرقة، تؤدي للقتل، تؤدي للكراهية. صح ولا لا؟ معايا فلوس، واحد معايا فلوس اكتر مني احسده واغير منه، معايا فلوس عايز ازودها باي وسيلة، يا رب اكذب، يا رب اقتل، يا رب ازور. معايا فلوس الناس كلها عايزة تسرقني، لان اكره الناس والناس تكره. اصل لكل الايه؟ اذا ابتغاها قوم ضلوا عن طريق الايمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. فتاني خطية لهذا الرجل وهي محبة المال. بصوا بقى تقييم الكتاب المقدس لخطية حنانية. بطرس بيقول له إيه؟ يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أسأل سؤال، ليه ما قالوش لتكذب على الآب؟ او ليه مالوش لتكذب على الابن؟ اشمعنى بيقولوا لتكذب على الروح القدس بالذات؟ احنا قلناها في وسط الكلام، قلنا الروح القدس هو اللي بيقود الايه؟ الكنيسه. من خلال مين؟ من خلال بطرس، او من خلال الرسل، او من خلال الاسقف والبطاركه بعد كده. فهو في الظاهر كذب على بطرس، لكن في الحقيقه هو كذب على الايه؟ الروح القدس اللي بيقود الكنيسه من خلال بطرس. يبقى نمره واحد هو كذب على الروح القدس. نمره اتنين بيقول له ليه انك كذبت على الروح القدس؟ لانه محبه العطاء ديت فضيله او ثمره من ثمار الروح القدس، فهو تظاهر بحاجة من ثمار الروح، لكن هي مش ايه؟ مش فيه، هو مفهوش محبة العطاء، هو مفهوش محبة العطاء، لكن تظاهر كأنها فيه. يبقى هو بيغش عمل الروح القدس، بيغش ثمار الروح القدس، عشان كده قال له انت كذبت على الروح القدس. لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ المفروض القلب ده يتملي بمحبة مين؟ تحب الرب لك من كل ايه؟ من كل قلبك. لكن الراجل دوت بطرس بيقول له ان مين اللي ملأ قلبك؟ ليه؟ عمل ايه يعني؟ قتل؟ زنى؟ لا، كذب. طب كذبة، يبقى تقييم الروح القدس ليه ملأ الشيطان قلبك. انتوا مالكم مكبرينها ليه قوي كده؟ يعني لو زنى ماشي نقول له ملأ الشيطان قلبك، لو قتل نقول له ملأ الشيطان قلبك، لكن كذب نقول له ملأ الشيطان قلبك ليه؟ لأنه سيد المسيح قال إن الشيطان كذاب وأبو الكذاب. إحنا امبارح كنت بتكلم في العشية، إحنا بن إيه؟ بنحط فيه وصية نمرة واحد، دي كبيرة قوي ديت، دي اللي يكسرها
يعني صعبة خالص. في بقى حاجات تانية ايه اقل شوي. يعني مثل اديكم مثل واحد مثلا لا سمح الله لا سمح الله مثلا زنى وراح يعترف، يا نهار حاطط راسه في الارض وبيعيط ومكسوف، يا ابونا انا زنيت. طيب بس دي حاجه ايه كبير. طيب تعالي بقى واحد تاني، ايه الحال يا ابونا؟ الحاجات العاديه. ايه يعني الحاجات العاديه؟ يقول له شويه كذب، شويه ها دي بالكم، شويه كذب على شويه شتيمه. ايه هو في تقييمه انه الزنا ده حاجه ايه؟ ناس تيجي تعترف كده، طب الحمد لله يعني ما بنعملش الحاجات الصعبه، يعني لا بنزني ولا بنقتل، لكن بس يعني هي ايه اياكش بس شويه ايه، شويه شتيمة على شويه حلفان عشان وكان يعني الزنا ده حاجه كبيره قوي، لكن الكذب ده حاجه ايه، حاجه بسيطه. لا النهارده الروح القدس بيقول لماذا ملا الشيطان قلبك؟ ايه عمل ايه اللي ملا الشيطان قلبه دوت؟ كذب. مفيش حاجه احبائي اسمها خطيه كبيره وخطيه خطيه. بص بطرس يقول له ايه، انا هسالكم بقى في الحته ديت، يقول له لماذا ملا الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ بقيه الايه يقول له انت لم تكذب على الناس بل على الله. يبقى الروح القدس هو الله. الله عليكم، صح كده، الروح القدس هو الله. يعني شهود يهوى يقولوا ان الروح القدس ايه، قوه؟ لا مفيش حاجه اسمها قوه، الروح القدس اقنوم مساوي للاب ومساوي للابن. الاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله. الله ابونا عن الاب، الابن اما عن الابن فيقول كرسيك يا الله الى ظهر الدور، اما عن الابن فيقول كرسيك يا الله. ومعلمنا بولس في روميا يقول عن السيد المسيح الكائن على الكل الله المبارك الى الابد. يبقى الاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ انت لم تكذب على الناس بل على الله. الله الاب مساوي لله الابن مساوي للروح القدس. هو انت عندكم ثلاثة الله؟ لا، الاب في الابن في الروح القدس، انا في الاب والاب في. طب الروح القدس روح الاب وايضا الروح القدس روح الايه؟ روح الابن، لان الاب والابن ايه؟ واحد. طيب اخر ايه ونختم بيها عشان شكلكم نمتوا. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، عشان بطرس طول يعني في الوعظة. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع مات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث شبان ولفوه وحملوه خارجا ودفنوا. طبعا جنبه شوية شبان بقى بتوع الكنيسة ده، واحد هشيله ميت لما يجي صندوق في الكنيسة، هل عواجيز هيطلعوا يشيلوا؟ لا، الشبان هم اللي ايه يشيل. هنا بقى يا احبائي انا عايز اقول لكم وقفه الواحد يحزن عليها، الجماعه بتوع الغرب ما بيؤمنوش بالمعجزات. في كتير دلوقتي من ضمن الكاثوليك والبروتستانت في الغرب لازم يجدوا تفسير علمي للمعجزات، ما يعترفوش ان في حاجه اسمها معجزه. فالبعض منهم فسر المعجزه قال لك اصله حنانية اول ما سمع كلام بطرس فجات له صدمه، الله الراجل ده عرف منين؟ فالصدمه دي جابت له سكته ايه، سكتة قلبية. نقول لي يا سيدي لا صدمة ولا سكتة قلبية، ده عقاب معجزي نزل من ربنا في الحال على مين؟ على عم حنانية. طيب والست اللي في البيت، نسيب الست اللي في البيت المرة ليه؟ مرجع عشان ما نطولش عليكم، احنا كان نفسنا يعني ناخد الرجل ومراته عشان نخلص منهم، لكن يعني معلش نخلي ايه مراته للمرات الجاية، ما راحوش مع بعضيهم، ما دي ليها قصة بس يعني خليها بقى المرة الجاية. هي بعتت الراجل الأول إيه يفرش لها وهي تدخل بقى على الإيه، ده هنشوفها المرة الجاية بقى داخلة إيه بتتمايل كده بقى، ده أنا جوز الراجل اللي إيه، هي طبعا أنا مش عارفة المصيبة، فهي داخلة بقى يعني إيه فرحانة بنفسها والأنظار يعني تتقاطر عليها من كل ناحية، ويعني إيه أنا مراته والناس ايه، وهي داخله كل عضلها دي مراته، هي فاكرهم بي ايه بيمدحوا فيها وقاعدين يحقوا عليها مش عارفين المصيبه. فاحنا ايه نسيبها إيه السيده سفيره للمره الجايه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

0: الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. دراسة في سفر أعمال الرسل لإعداد قدام الحمص بكويتا
1: الجزء الثاني
0: ألقاها في اجتماعات إعداد القدام في شهر يوليو سنة 1978.
2: بتاعت بولس الرسول وفاكرين البداية بتاعتها الجميلة ان كانت رحلة ايه؟ نسميها رحلة ايه؟ رحلة افتقار اللي نرجع ونفتقد اخواتنا. يعني هي اصلا كانت فكرته ان هو مش عاوز يعمل رحلة ثانية، ده هو اصلا عاوز يرجع ايه؟ يفتقد. فهي دي رحلة افتقار، ودي تورينا العمل اللي ايه؟ المركز. في فرق بين ان انا بخدم وخلاص، وفي فرق ان انا ما سيبش النفس ديت الا لما تبتدي ايه تنضج وتتاسس وتبقى قويه. مظبوط. وبعدين كان واضح جدا كمان ان هو رحلته بتبقى فيها نوع من التلمذه. في الرحله الثانيه كان في تلمذه لمين ومين؟ نمره واحد مين؟ نمره واحد تيموساوس في دربة ولسترا واخدوا معاه. نمرة اثنين ليديا بتاعت الايه؟ الارجوان. نمرة ثلاثة مين؟ ها؟ اكلة وبرسكيلا. اه حارس السجن دول بشرهم يعني، لكن دول يعني ايه تتلم. وبعدين في افسس عمل ايه؟ في الرجوع مرة تانية جاب ايه خصوص الايه الكنيسة وكلمهم وقال لهم ان انا ايه اجرت مدرسة في مدينة افسس في بيت راجل اسمه تيرانوس، وقعدت ايه 3 سنين انذر بدموع كل ايه كل واحد. دي تلمذة ولا مش تلمذة؟ تتذكر المدرسة دي كان فيها كم تلميذ مثلا؟ كتير؟ يعني كانت عبارة عن شقة هيكون فيها كام؟ 30 40. ادي كل 3 سنين. طبعا 3 سنين، لكن على مسيبهم ال3 سنين دول يجرى ايه؟ يبقى كل واحد منهم يعمل ايه؟ يعمل كنيسة لوحده. اكيلا وبريسكيلا قاعد معاهم قد ايه؟ سنة ونص. ده
3: ربنا هو الثلاثة الثانية معاه عمل اللي جاي في الثانية ولا
4: الثالثة ثانية؟
3: الثالثة. هو رجع الثلاثة الثانية مرة مرة ثانية قال لهم احنا جايين بعدين جاي في الثانية وقعد بعدين وهو راجع بقى في رحلة الثالثة
2: الثالثة انا ما انا هنقرا بقى بالترتيب كده. طيب الرحلة الثانية تخلص امتى؟ اصحاح كام؟

الثانية تخلص امتى؟ 18 18 آية 22 خلصت الرحلة الايه؟ الثانية. الرحلة الثالثة بقى وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كور ايه؟ في كورة غلافيا وفي

الكور غلافيا وفرجية ديت دولت بتوع اسيا الايه الصغرى اللي ما خدمتش فيها في الايه في الرحلة الثانية الثانية ما خدمتش خالص في اسيا الصغرى. فراح يشدد ايمان الايه التلاميذ ويكلمهم عن ال يعني شوف ده بص ممكن الواحد يتعب في الزرع صدقوني يا اولاد وياما مدارس احد هنا بتضيع حاجات كتير خالص يعني ممكن نتعب في الزرع كتير جدا ونهتم باولاد ابتدائي واعدادي وثانوي ونبص في الجامعه يمكن ما حدش يسال عنه ولا يقول له انت فين مظبوط ولا مش مظبوط لان ايمانه ما كانش وصل للدرجه انه يقدر يكون طالب جامعي وفي نفس الوقت يحتفظ ايه بروحانيات في وسط الايه المجتمع اللي بره وهوب وطار في وسط الايه. عشان كده بولس الرسول رجع في الرحله الثالثه يشدد ايه التلاميذ يعني مهم جدا النفوس اللي ابتدت تتزرع في الكنيسه ان من ان لاخر ايه مطمئن على سلامتها وعلى تجديد ايمانها صح ولا مش مظبوط كده. عشان كده احنا محتاجين في مدارس احد كتير قوي للناحيه التنظيميه يعني احنا كويسين بنخدم وبنضحي وبنعمل حاجات كتيره ومستعدين نصرف وقت كتير وكله لكن محتاجين لتنظيم ايه اكتر عشان ما يفلتش حد مننا في الايه في السكه مظبوط ولا مش مظبوط. وبعدين وصلوا لأفسس شوف بقى الحاجات اللذيذة لقوا أكيلا وبريسكيلا إيه وضموا لهم الإيه البلد يبقى نفعت سنة ونص لقعدهم أكيلا وبريسكيلا. فبصوا يا أولاد الخادم الكويس الخادم الكويس مش لازم يعمل كل حاجة بإيده بإيده بإيده لكن أبدا لو هو اكثر في صديق لي الصديق ده ممكن يقوم بعمل ايه اكثر. احنا يهمنا نوسع دائرة خدمتنا ولا دايما نبقى ايه مقفلنا فاهمين النقطة دي ولا لا مظبوط. يعني ممكن انا مثلا وانا في الكنيسة بتاعتي ممكن اكون اكتيف اقول لا انا اقدر اعمل كل حاجة وامسك كل خدمة فيه ممكن زميلي يشاركني ولا ممكن اقول انا لوحدي. طب لما يبقى اثنين احسن ولا ما يبقوا ثلاثة احسن ما يبقوا ثلاثة أحسن طب لهم أربعة مش يبقوا أحسن. وهكذا تبص تلاقي إن بولس الرسول مش طبيعي وقت اللي قضاه مع كلا بريسكيلا سنة ونص. يعني اللي أنا عاوز أقوله إن الجهد اللي بذله مع كلا بريسكيلا هم في حتة تانية هيخدمهم ولا مش تمام؟ فأنت تخدم ومالكش دعوة بالنتائج وربنا هيقدر ايه يستخدم كل نفس انت تلمستها عشان تكون خادمه كويس. يعني مره تاني افرض انت في خدمتك في اي حته في كليتك في مدرستك قالك ان كان لك صديق وان كنت انت تتلمسته عن المسيح كويس وان كان هو نما في النعمه والمعرفه فثق تماما انت عملت خدمه كبيره. يمكن الصديق ده في يوم من الايام هيخش الكلية ويتخرج ويروح في بلد ما يكونش فيها ايه كنيسة خالص ويخدم خدمة ما تتوقعهاش وتقول يا فلان ده بيعمل كل العمل ده مش معقول. ايوه لان ما تستهزاش ابدا باي فترة في حياتك ان انت تكسب نفس للايه للمسيح. ومفروض الخادم الحلو الكويس مش هو بتاع مدارس احد. الخادم اللي يبقى يخدم في بيته ويخدم في كليته ويخدم في مكان عمله وفي كل حته يترك ايه اثار وتبص تلاقي الخدمه تنتشر الى ايه هنا وهنا وهنا وهنا. واكيلا وبريسكيلا وصلهم اثر لقوا واحد هناك اسمه ايه ابولوس راجل كويس من اسكندريه وسمع المسيح وبيكرز بالمسيح لكن الايمان ايه مش مظبوط. طبعا اكيلا وبريسكيلا لازم يكونوا ظبطوا له الايه الايمان لان دول مستلمينه منين؟ من بولس من بولس الرسول. وبص يا اولاد في ناحيه مهمه جدا في المسيحيه، المسيحيه اولا واخيرا تلمذه. تلمذه. المسيحيه مش كتاب يتقري

ابدا. لما تدرس حياه المسيحيين تجد ده بيتلمز على ده وده بيتلمز على ده. حتى زمان يقول لك البطرك ده له تلميذ معين، لما يموت البطرك ياخده ليه التلميذ على طول. ليه؟ لانه شارب من روحه، فهمه وعلمه من صغره. فلازم الخدمه بتاعتنا تكون غنيه بالتلمذة، تكون ايه؟ غنيه. انت بتتلمذ دايما على الكتاب المقدس وعلى الكنيسه، تشرب منها وبتدي من الينبوع ده وتفيد على الناس اللي ايه؟ اللي بره، تربطهم بالكنيسه، مش بتربطهم بيك، بتربطهم بالايه؟ بالكنيسه، وهم هيكونوا بركه في اي حته يروحوا ايه؟ يروحوا فيه. مظبوط الكلام ده؟ ان شاء الله يروحوا اسوان، ان شاء الله يروحوا في جنوب افريقيا، ان شاء الله يروحوا في امريكا، كل حته هيبقوا فيها هم ايه؟ هم بركه، لان هم متلمذين على المسيح في الكنيسه. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مده 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق امام الجمهور، اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسه انسان اسمه تيران. ودولت اللي قال عنهم بولس الرسول وهو راجع ان انا بقالي 3 سنين انذر بدموع كل واحد في الرحلة الثالثة. بيقول لك هنا لما هو لقى قوم يتقصون ولا يقتنعون. يتقصون ولا يقتنعون. يعني ايه؟ يعني احنا هنقعد بقى قلبهم قاسي وطول النهار مناقشة وجدل وبتاع. فبولس الرسول أحسن يبعد عن المناقشة دي وأفرز ليه مجموعة ايه؟ يتلمذها. بدل الخدمة ما تبقى بهوقة، بدل الخدمة ما تبقى مناقشات للنهار والساعة، ايه رأيك في طريقة الخدمة دي؟ يعني انت مثلا تبص تلاقي احسن مجموعتك حلوة كده تعلمها وتلمسها وتأسسها كويس على الكتاب المقدس، وتطمن ان كل تلميذ في فصلك ابتدى يتعلم الصلاة وتعلم قراية الكتاب المقدس بكل تأملات حلوة، ولا بس خدمة كده وخلاص ومناقشات وجدل وبتاع. افرز دي كم واحد كده كويسين وعمل لهم ايه؟ عمل لهم ايه؟ عمل لهم فصل اعداد خدام في مدرسة انسان اسمه ايه؟ ترام. شوف الروح ارشد بولس الرسول ايه؟ ان هو يعتزل وتبع دي ايه؟ تيل تلمزع. ولا عمل لهم فصل اعداد خدام ولا عمل لهم كليركية؟ عمل لهم ايه؟ عمل لهم حاجة وخلاص معزولة كده، إنما طول النهار يكلمهم ويعيشوا الحلم. وطبيعة المسيحية عبارة عن حياة أكثر من هي تكون إيه؟ وعظ. اليهود هيجوا الدنيا عليه، ودايما المسيحية مشاكلها كتير. المسيحية مشاكلها كتير علشان خاطر تبتدي تتكلم عن المسيحية زي في أفريقيا دلوقتي، لما يروحوا جماعة مش مسيحيين يقولوا لهم اتجوزوا 3 4. مشكلة أفريقيا إنهم بيتجوزوا إيه؟ كتير. فهيروح يقول لهم إيه؟ بطلوا إيه جواز واحدة بس. يقولوا لا، إحنا هنروح عند الراجل اللي إيه؟ اللي بيقول اتجوزوا 3. مشكلة بولس الرسول في أفسس ان هو اصطدم بالناحيه الماديه. طب هو ماله الراجل؟ هو بولس الرسول بيخش في السياسه ولا في المشاكل؟ اهي جات له المشاكل ايه؟ لحد جات له منين تفتكر يا اولاد؟ جات له منين؟ لان الناس المسيحيين اللي مشوا وراه ابتدوا يسيبوا عباده الايه؟ الاوثان. فالناس اللي بيعملوا الاوثان بيكسبوا منها. فقال لك الراجل ده هيضيع مننا ليه؟ هي المسيحيه دايما كده في كل حاجه. المسيحية لها صليب في كل حتة. يجي في حتة كده يبص لها ليه؟ هاجت الدنيا عليه. لما تيجي الدنيا عليه، طب هو ما عملش حاجة للناس كون. ده هو أفرز الناس في مدرسة إنسان اسمه تيران. إيه اللي هيجي الناس؟ الناحية ليه؟ المادية. خلاص؟ تقول لي يا ابونا انا ماليش دعوه في المشاكل دي، بتجيني منين؟

بس الحقيقة لازم فيها مشاكل. المسيح كان يروح في حتة كان الشيطان يجري وراه ويهيج الايه الناس. المسيح يجي يبقى الشيطان يهيج، الشيطان يهيج يبقى المشاكل ايه تيجي. والمسيح علمنا اول ما ابتدى خدمته ايه، اخذ اصعدا من الروح ليجرب من ايه، من ابليس. وكلمه اصعد من الروح يعني يعني ابليس ما كانش يقدر يجربه، ده هو الروح القدس اللي قال له تعالى اللي هو قال له تعالى ابليس يجربك، لان ده المنهج بتاع المسيحيين في خدمته. ويشوع بن الصراف بيقول يا ابني ان خرجت لخدمة الرب فاعدد نفسك للايه؟ للتجربة. بس ايه يا اولاد؟ لازم نكون واثقين في وسط التجارب ديت خاصة المادية ان دي زوبعة من الشيطان، يعني مش اساسية. يعني انا بتكلم عن المسيح، المسيح اقوى ولا الشيطان؟ المسيح اقوى. فكون الشيطان يهيج مش معناه انه انتصر. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ممكن الشيطان يموت له كم واحد، ده مش معناه ان هو انتصر برضه. هما كانوا عاوزين يموتوا بولس لولا ان الراجل هدأ الجمع وصرخ ايه؟ وصرخ بولس. مع ان بولس كان يعني ملموم في بيته وبيجلس في منتهى الهدوء، يعني بولس مش بتاع شوشرة، ما راحش بنى مبنى ضخم كده كبير هيج الناس ابدا. هو الشيطان. انا اتيالي بولس لو كان بنى مبنى كبير وبتاع يمكن الشيطان قال له تبقى انت تبعنا، خليك مش هجيب لك مشاكل، ابني ومبطل. لما راح في المدرسه ديت في الخفاء كده سكيتي قال له وراك، ودام انت متضع كده انا ابتدي ايه اعاك. يعني لازم الشيطان يعاكس الخادم، لازم لازم، ولازم يعاكسه في اولاده، ولازم يعاكسه في اولاده، ولازم يضايقه من الناس اللي حواليه، يضايقه من الناس اللي حواليه. على كل حال بولس الرسول بعت في الرساله لايه مش عارف لايه، بيقول اشكر الله لانه قد انفتح لي باب عظيم في الخدمه ويوجد معاندون ايه كثيرون. يا ريت تبقى تطلع الايه بعدين، انفتح لي باب عظيم في الخدمه ويوجد معاندون ايه كثيرون. ساب افسس بعد كده وراح مقدونيا واخايا، وهدت الناس. ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لما يدعوا التلاميذ وناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاء ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد. وخلصت الايه الهيصه ديت. وبعدين ساب اسيا الصغرى وراح لهلاس. هلاس اللي هي ايه بلاد اليونان كده، او بلد في اول بلاد اليونان. فسار في 3 اشهر حصلت مكيدة من اليهود في 29، ابتدى يرجع تاني لايه يعني يشطب الرحلة ويرجع. يمكن انت تبص للرحلة دي ان هي فقيرة ما خدمش فيها كتير زي الرحلة التانية مثلا، ابدا. المسألة مش مسألة الاتساع يعني عدد الكيلومترات اللي عملها، ده بولس عمل حاجات كتيرة قوي. قعد 3 سنين في مدرسة انسان اسمه ايه تيرانوس، واسس من اقوى الكنائس كنيسة ايه افسس. و يعني تلمس ناس كتير. فالعبرة مش بطول المكان، طول المسافات اللي الواحد بيقطعها في الخدمة، لكن العبرة بالايه بالتلمذة. وانا اوري لك الثمر دلوقتي في الاصحاح ايه 20. ولما اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس، فصرف 3 اشهر وحصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا. صار رأيه ان يرجع عن طريق مقدونيا فرافقه الى اسيا. شوف بقى دول طلعوا منين، دول انا عاوز اعرف. سوباتروس البيري ده اسم البلد، مش في بلد في الرحله الثانيه بعد السالونيكي اسمها بيريه؟

يبقى إذن راح لبرية قال مين هنا يمشي معايا؟ سوباتريك الباري قال له انا ماشي ايه معاك، اوعى تستهزئ ان هو ما وعدت او بتاع. دي رحله تلمذه دي. سوباتريك الباري ومن اهل السمنيكي ارسترخص واسكندس وغايوس الدربي وتيموساوس، ومن اهل اسيا تخيكس وتروفيموس. ايه ده كلام تكاتره قوي. دلوقتي بقى التلاميذ بالاسم كده، شوف عد بقى كم واحد دلوقتي. حصيلة الرحلة دي اكبر من الرحلة اللي قبليها كمان، ولو ان ما مشاش فيها ايه كتير. ده راح لأفسس وقعد فيها المدة، وراح 3 اشهر في هيلاس ورجع تاني. بص اهو ما عدهم لك تاني، ده طبعا غير اللي مش مكتوبين. سوباتريك الباري دول اللي رافقوه، وارسترخص واسكندس وغايوس الدربي وتيموساوس من اهل اسيا، وتيموساوس من اهل اسيا تخيكس وتروفيموس. هؤلاء سبق وانتظرونا في ترواز. اما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيليبي، ووفيناهم في 5 ايام الى ترواز، حيث صرفنا 7 ايام. احنا فين دلوقتي؟ في ترواز، في اسيا الصغرى مش كده؟ ها؟ ولا فين في الخريطة؟ ها؟ يعني اللي هي يعني ما عادش حاجة في أوروبا، لكن تشوف الحصيلة. نعم؟ نعم؟ ترواز هينزل منها على طول على ايه؟ على اسيا الصغرى. يعني هو ما قضاش وقت في حتت خالص، انما حتى الـ الـ الـ الجزء اللي احنا قراه دلوقتي يوري لك ان هو بولس يحب الايه؟ الاعداد المركزه. قضى الليل طول الليل في الوعظ للصبح. ده كان في ايه؟ في ترواز، صرف 7 ايام واوعد يوعظ من بالليل للصبح. والوعظه دي كانت جميله جدا. اولا هي اول صوره واضحه للقداس في اعمال الرسل، لان ده كان اول الاسبوع، يعني يوم الايه؟ الحد. وكانوا بيستعدهم للايه؟ للتناول. مكتوب هنا الكسر الايه؟ الخبز. في القطمارس بتاعنا يقول لك لتوزيع جسد المسيح. انا ما اعرفش جابوها منين في الترجمه العربي، لكن اياها يعني يجوز ده احساس الراجل القبطي اللي بيترجم، لتوزيع جسد الايه؟ المسيح. يبقى اذا القداس كان بيبتدي ايه؟ انا اتخيله كده انه كان بيبتدي من المغرب، يبتدوا يسبحهم ويصلوا ويبتدهم يوعظهم ويوزعوا جسد المسيح مع الفجر، مع شروق الايه؟ الشمس. لان في علاقه بين القيامه وبين الايه؟ وبين التناول وبين يوم الحد. بين التناول وبين يوم الايه؟ الحد. القيامه كانت في فجر الايه؟ الاحد. حتى لغايه دلوقتي يا اولاد اللي يحضر في الاديوره يجد ان قداس الحد دايما يطلع ايه؟ يطلع بدري، عكس قداس الجمعه. احنا هنا بنطول عشان ايه؟ على الناس ما تيجي وبتاع. احنا يعني ملخبطين كل النظام في الاداديس هنا، عشان بتوع الساعه 10 وبتوع الساعه 9 وهكذا حسب مزاج الناس. لكن اصلا قداس يوم الحد ده كان يبقى عباره عن سهره روحيه في الكنيسه، ينتهي بالايه؟ بالتناول. خلاص بسرعه كده. انا كنت مره اتكلمت قلت كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا الايه؟ الخبز، لتوزيع جسد الايه؟ المسيح. وفي اول الاسبوع اهو يبقى يوم ايه؟ الحد. ودي من اجمل الحوادث اللي بتربط التناول بالحد بالقيامه. وهو مزمع ان يمضي في الغد، واطال الكلام الى منتصف الايه؟ الليل. احنا المفروض بنرفع بخور ايه؟ باكر في القداس. فيعني كونه انه كان لسه بيتكلم لغايه منتصف الليل يبقى ما ابتداش القداس. يبقى كل ده كانت العشاء.

0: التسبيحة يعني بنظامنا احنا. وبعدين هيبتدي ايه الأستاذ بقى. وكانت مصابيح كثيرة مقادة في العلية، وكان شاب اسمه ايه أفتيخس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق، وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من العلية من الطبقة الثالثة وحمل ميتا. فجابوه لبولس، وبولس كان بايه بيصلي على ايه جسد المسيح عشان ايه يوزعه. ف بولس قومه ورجع الراجل ايه حي. انا كنت بقول كده ان الحادثة دي مش مجرد معجزة ان واحد ميت وقام، انا قلت اكتر من كده، ما كانتش معجزة. انا قلت ان هي كانت يسموه ايه مواجهة او مواجهة بين الولد أفتيخس ده واقف هنا وبولس الرسول واقف هنا، ده معاه جسد المسيح يعني معاه الايه الحياة، والولد هنا نايم بايه مش بيسمع كلام ربنا وبولس عمال يوعظ، فده عمال ايه الموت بيدب فيه. فهنا في الركن جوه، هنا فوق في الطبقة الثالثة في الموت، وهنا في ايه الحياة. فالولد ده وقع على الارض جراله ايه مات، فحملوه ميت. طب لما لقوه ميت يودوه فين؟ يودوه عند بولس. بولس عنده جسد المسيح، قعد في ريح جسد المسيح جاي واقف على ايه على رجليه كويس. ها ادي القداس، ما تفهمش غير كده ان هو حاجة عجيبة جدا، الحياة تغلب الايه الموت. من يأكل جسد يحيى الأبد، بس مش على المستوى الجسدي، لكن كان لازم الناس في الأول تشوف على المستوى الايه الجسدي. يعني انا زمان كنت افكر ان هي مجرد ان هو قوم راجل ميت بمعجزة، لكن اشمعنى كان بيقومه ساعة ما كان بيعمل القداس؟ يبقى اذا القداس ليه دخل هنا في قيامة الراجل الايه الميت، او ده مواجهة بين الموت والايه الحياة. الحياة انا كنت بشوف في الصورة دي اجمل صور القيامة، ان الحياة تغلب الايه تغلب الموت. وتكلم كثيرا الى الفجر، وهكذا خرج. خلص القداس في الايه في الفجر، والمسيح قابل اموات فين في الفجر برضه. وبعدين سيبك من البلاد الصغيرة ديت، وصل الى ايه الى ميليت آية 17 لغاية آخر الإصحاح. وأنا عاوزك تعمل ملخص لطيف، عاوزك تعمل ملخص لإيه للخطاب ده. أولا هو خطاب على مستوى، يعني أرسل إلى أفسس واستدعى إيه خصوص الكنيسة، يبقى هو مش بيخاطب ناس إيه عاديين. نمرة اثنين، ده خطاب فيه مسؤولية، لأن ده خطاب وداع، بيقول لهم من الآن سوف لا ترون إيه وجهي بعد الآن، فأنا بحملكم إيه مسؤولية. فكل آية في الخطاب ده يستفيد منها الخادم. بيتقرا إمتى الأبراكسيس ده؟ سفر الأعمال بيتقرا إمتى؟ خطاب ها؟ رسم الأسس بعض، ولو أنا رسم الأسس يعني بيتقرا إنجيل اليوم والأبرك بتاع اليوم. ها بيتقرا إمتى؟ ها؟ لما تائف السمكسار في هذا اليوم تنيح الآب البطريرك فلان أو الأسقف. يعني إذا كان في خادم تنيح في اليوم ده يقروا له الإيه؟ الفصل الأبراكسيس ده. وإذا أنا ما قلت لك مرة إن الكنيسة بتقرا حتى من الإنجيل وحتى من الكاثوليكون من رسائل الايه الثمانية، وحتى من رسائل بولس الرسول 14، لكن سفر الاعمال لازم تقرا منه كل مره. فانت تفتح ودنك وبتقرا في الكنيسه، ما بتقراش اعتباطا كده. ده سفر الاعمال ده هو الكنيسه الحيه المتحركه. فالخطاب ده خطاب كتير قوي هتسمعه في الكنيسه مش مره واحده. صدق لما جاء لي قال له، انا مش عارف لو احنا اتكلمنا يبقى نقف عنده، ولا نسيبه لك انت تتأمل فيه ونبقى نناقشه المرة الجاية. يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان، بتكلم طبعا على قبل 3 سنين، أخدم الرب. إيه منهجه في الخدمة؟ بكل تواضع ودموع وبتجارب أصابتني من اليهود. شفت الخدمة بقى؟ تواضع ودموع وإيه؟ وتجارب. كويس؟ أدي ملخص خدمة بولس. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا أخبرتكم وعلمتكم به جهرا في كل بيت لليهود واليونانيين، شاهدا بالتوبة. الكرازة عبارة عن إيه؟ دعوة للإيه؟ للتوبة والإيمان بربنا يسوع المسيح. الآن أنا أذهب إلى أورشليم، لا أعلم ما يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة. قال لي كده زمان في كل مدينة إن وثقا وشدائد إيه؟ تنتظر. فهو إيه؟ يعني أنت فاكرين يوم ربنا مدعاه للخدمة قال سأريه كيف يتألم من أجل إيه؟ فهو حطها في اعتباره إن دي طبيعة الإيه الخدمة، إن هو هيتألم من أجل المسيح، فمش زعلان هو. لكن فرحان، لست أحتسب لشيء ولا نفسي. فهو حطها في اعتباره إن دي طبيعة الإيه الخدمة، إن هو هيتألم من أجل المسيح، فمش زعلان هو. لكن فرحان، لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح. عجيب بولس الرسول بفرح، وهو يقول وثقا وشداد إيه؟ تنتظرني بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة الإيه؟ ملكوت. شوف يا أولاد، ده إحساسات خادم مستلم الخدمة من إيدين مين؟ من إيدين المسيح، فبيتممها بفرح. مش واحد بيتدلع في الخدمة، أي مشكلة صغيرة معرفش زميله قال له إيه النهاردة، حصلت إيه حاجات من الحاجات الصغيرة ديت، لا أنا ما أقدرش أخدم، ده جو مش مناسب والجو مكهرب وبتاع مش عارف إيه، يقول لهم أتمم بفرح بفرح. والفرحة ما راحتش من بولس أبدا. أنتوا ناسين لما اترجم في الرحلة التانية، لما ضربوه جلدوه في فيليب ودخل في منتصف الليل وهو قاعد يرتل، الفرح ما فارقش بولس ابدا لانه كان بيخدم مين؟ المسيح. يا سلام يا اولاد لو حياتنا تكون واضحه، لو نكون صراحه مع نفسينا، احنا عايشين للمسيح وبنخدم المسيح، واللي يحصل يحصل مش بكبرياء، ده هو قلب تواضع في الاول انتهى الاصطدام. لكن اذا كان الشيطان هيهيج عليا حاجات، انا هحتمل كل شيء بفرح حتى اتمم سعي والخدمه التي استلمتها من ايه؟ من ربي يسوع الاشهد ببشاره الملكوت. انا اعلم انكم لا ترون وجهي، انا بريء من دم الجميع، لم اؤخر شيء. ارعوا احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعيه التي اقامكم الروح القدس فيها ايه؟ اسقفه. مين بيقيم الروح القدس الاسقفه او القصوص؟ الروح القدس، مش مسألة واحد بيطلع كده الخدمة وخلاص. انا عاوزكم تحفظوا الاية دي لان هي دي ترد شوية، ترد كويس جدا احسن آية على شهود يهوى. ما احنا لازم برضو احنا ندرس نعرف شوية عقائد كده. شهود يهوى بيقولوا للمسيح ايه؟ مش هو ربنا، يعني مش هو الله، هو الرب بس، او هو اله ممكن لكن مبقاش هو الله، لان الله ايه؟ واحد بس، وده يعني ابنه الصغير. الآية دي بقى في زيها في الكتاب المقدس كله. بص، احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اسقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. كنيسة ايه؟ الله، التي اقتناها الله بدم الله، التي اقتناها بدمه. يعني انت طبعا عارف كده دي تشير لدي على طول، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها ايه؟ بدمه. كويسة الآية دي؟ ها؟ منكم سيقوم، منكم دي وحشة الآية دي، منكم يعني
1: بلاش الايه دي نقراها خالص، ما اعتقدش دي تتابعنا الايه دي.

بيقول منكم تكون ناس يتكلموا بأمور ملتوية بمكر ودهاء، ما فيش الحمد لله فينا الأصناف دي، ودول اللي بيعملوا الزواتهم دايما، دول بعيد عنك كده ساعات يظهروا في الخدمة لأجل مجد ايه؟ مجد ذاتهم، فيبتدوا يلفوا ويدوروا عشان يوصلوا لإيه؟ لمركز معين في الخدمة. دول زي ما شفنا قبل كده زي سيمون الساحر اللي راح لإيه؟ لبطرس وقعد يلف ويدور عشان ياخد منه موافقة لإيه؟ الروح القدس. اللف والدوران ده هتلف على مين؟ ده بيقولك الخدمة التي أخدتها من رب إيه؟ يسوع. فالخدمة دي محتاجة للتضاع. أما الأمور الملتوية دي مش طبيعة المتضعين، دي طبيعة الإيه؟ المتكبرين. معايا ولا مش معايا يا أولاد؟ الأمور إيه؟ يعني الخادم المتضع ده هيلتوي ليه؟ ويلف ويدور ليه؟ يلف ويدور ليه؟ هو دلوقتي استلم الخدمة دي من مين؟ من المسيح. هو بيعمل لمركزه؟ مش مركزه، ولا بيعمل لفصله؟ مش لازم مركزه يبقى أنت، لفصلك أنت ومش مهم بقية الفصول. لا، دي الخدمة كلها دي تحت المسيح. ده أنا دلوقتي أهم حاجة في الخادم للتضاع وتضمن. زي ما كنت بتكلم في العشاء امبارح بقول إن الأساس اللي بيتبني عليه البيت هو الايه؟ الاتضاع. اذا كنت تحب تضمن حياتك الروحية وحياة خدمتك ابنيها على ايه؟ مين اللي من القديسين لما جابوه قدام واحد في روح نجس وبعدين رجع لورا كده قالوا له حتى انت يا ابانا تخاف؟ مين؟ ابا بشوف؟ قالوا له حتى يا ابانا انت تخاف؟ رسم الصليب ورجع ايه؟ لورا. ده مش خايف على فكرة، دول متضعين وعمرهم ما ايه؟ ما احس ان هم احسن من ايه؟ من غيرهم. انا ست دي ست خافية وحشة مش كده؟ وقعت راهب، فلما حكوله وسمع فرجع ايه؟ لورا. كتر خيرك. فقالوا له حتى انت يا ابانا يعني الست ديت يعني دي تأثر عليك؟ قال لهم لا، لازم اعمل ايه؟ حساب. صح، دي حلوة اول حتة دي القصة دي، لان يعني توري لك ان الخطية دي لازم الواحد ايه؟ ما يقولش لا انا ما يهمنيش، ولا يهمني العصرة، ولا يهمني اهزر مع زملاتي في الكلية ولا زميلاتي ولا بتاع، يهمنيش كل حاجة. احنا مفروض يعني مفروض الواحد قوي مش خادم في مدارس احد. طابع حلو، هتقع على اسنانك. ليه؟ لان ما يقعش غير الايه؟ كل قتلها ايه؟ اقوياء. لكن الانسان المتضع في قلبه في الداخل مش قدام الناس يعني انه هيبقى ما يكلمش ده وما يكلمش ده ومتزمت وبتاع، لا انا بقول ده احساسه الداخلي ان هو، او مثلا لما تسمع ان ليك زميل كان متدين وكويس ودلوقتي ساب الكنيسة وراح مشي وشاف له بنتي ماشي معاها ولا بتاع ولا مش عارف ايه، ما تقولش يوه في ده ولد وحش قوي. قول لا يا خساره، ما احنا كلنا مساكين، انا كان ممكن اضيع برضه نفسي، بس النعمه اللي ايه؟ اللي سطرتني. تقوم لما انت تبقى متواضع يقوم ربنا يحافظ ايه عليك ويديك نعمه ايه؟ اكثر. لكن لما تبص لزميلك ده بقى تقول اه شوف ده اصل دول كانوا مظهريين في الخدمه، ما كانوش خدامي، لكن الحمد لله الواحد يخدم ايه؟ حاجة تانية، نوع تاني. تاني يوم تقع على طول. مظبوط؟ فالأمور المستوية دي مش تبعنا، ربنا يبعدها عننا. الآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلماته. أنتم تعلمون أن حاجات وحاجات الذين معي خدمات هذان الإيه؟ اليدان. كويس، بولس ما كانش يعمل إيه؟ مشاكل مادية. ودي لذيذ الآية دي تسوق خدمة بولس الرسول، تسوق إكليل خدمته، إنه لا كان لا بيمد إيده، ولا في يوم من الأيام عطل خدمة عشان الإرسالية ناقصها فلوس، ولا إيجار الشقة اللي هم أجرها في تيرانوس ما اندفعتش. لا، ده مرة بعت رسالة لفليمون من السجن بيقول له إذا كان أنسيموس عليه فلوس أنا بولس أنا أوفي، أنا أدفع الدين اللي إيه؟ انا في ذهني ان بولس كان بيتكلم جد وكان مستعد يستلف الايه؟ الفلوس ديت يشتغل بيها حاجه في السجن، يعني هيعمل حاجه، يكتب كتاب يبيعه، يعني هيتصرف
وحيسدد الفلوس اللي على ايه؟ اللي على هالسيمة. لا قصدش هالسيمة. المهم ان هو حيشتغل خيام. في ايات دي ناحية مهمة جدا. ان بولس الرسول بيقول ان في حاجات ما اتكتبتش في الايه؟ في الاناجيل. لان بولس الانجيل يا اولاد اتسلم. اول انجيل اتكتب سنة كام؟ سنة 62. فهو بيقول لهم ان انا سمعت اية من بطرس. كان بطرس مرة بيتكلم مع يوحنا وقال له فاكر يا يوحنا لما كنا ماشيين مع يسوع وقال له مغبوط هو العطاء اكثر من الايه؟ بالاخر. قال له اه دي كانت اية جميلة اوي. قال له طب ما كتبتهاش ليه في الانجيل يا يوحنا؟ لا ما كانش يوحنا كتب لسه الانجيل. لا قال له قال له يعني مش هتكتب. قال له ايات اخر كثيره لو كتبت واحده واحده لا تسع الكتب الموجوده في الايه؟ في العالم. ما تسعهاش الكتب الموجوده في الايه؟ في العالم. كويس؟ يبقى اذا في ايات ما اتكتبتش فين؟ في الانجيل. يبقى إذن التسليم والتقليد مهم جدا لأن مش كل حاجة اتكتبت في الإنجيل. لما يجي لك ناس مثلا سبتيين يناقشوك يقول لك هات لنا ولو إن في آيات يعني طبعا هات لنا آية صريحة تقول إن الـ إن الـ الـ إن يوم الرب هو يوم الحد مثلا. يا عمي أنت ده الكنيسة من أول يوم كانت بتعمل القداس في يوم الحد. لا يقول لك هات لي آية. لا لا لا يقول لك مش كده. يقول لي هات لي آية قالها المسيح أنا ما صدقتش غير المسيح. مش كده مظبوط؟ إيه عشان كده التقليد مهم يا أولاد. بولس الرسول اتكلم عن خصوص وإيه؟ وأسقفة وبتاع وحاجات زي كده مش كده؟ مرة جه في مخ كده ساعات يعني لما الواحد كان يبقى رايق الإخوة البلاميس ما عندهمش أسيس. ما عندهمش ايه؟ قسيس. قلت طيب لما اجيب تفسير رسالة بولس الرسول تيموثاوس بتاع الاخوة البلاميس واشوفهم بيتكلموا عن ايه؟ على الاسوس. عندهم احسن واحد يفسر في الكتاب المقدس عندهم اسمه عوض سمعان. ده اشهر واحد يعني يقول لك يعني ما حدش يفهم في الكتاب المقدس زي ايه؟ عوض سمعان. قلت وقعت يا بطل لما اشوف هتقول ايه؟ تعرف قال ايه؟ قال ان بولس الرسول الكنيسة في أيامته انحرفت من القرون الأولى لأنه ابتدع أمور ما قالهاش المسيح في الأناجيل. شوف الحلاوة بتاعته يعني شطرت يعني ابتدع أمور ما ذكرهاش المسيح في الإيه؟ الإنجيل. أمال كان قاعد 40 يوم مع المسيح مع التلاميذ يكلمهم عن الأمور المختصة بإيه؟ بملكوت الله. مظبوط ولا مش مظبوط الكلام ده؟ لا لا لا ما نقدرش ابدا اقول الانجيل وبس. ومين قالك ان الانجيل ده سليم؟ ده اللي سلمني التقليد هو اللي سلمني الانجيل. انت يا عوض سمعان اللي بقالك الطايفه بتاعتك بقالها 200 300 سنه انت اخدت الانجيل ده منين؟ مش اخدته من الكنيسه؟ الكنيسه بتاعتنا هي اللي سلمتك كده وقالت لك ان الكلام ده فيه مظبوط وسليم. وإذا شككت في رسائل بولس الرسول هتشكك في كل الإيه؟ الإنجيل. لأن اللي سلمك في رسائل بولس الرسول سلمك الإيه؟ في قفشات على فكرة لما تحب تقفش أي طائفة تلاقيها في حتت معينة كده في تفسيراتهم هم. مرة كنت عاوز أقول إبراهيم سعيد إيه؟ قلت إيه؟ عنده تفسير يوحنا. قلت عاوز أشوفه. كان ساعات كده الواحد بيبقى دماغه رايق. عاوز أشوفه بيقول إيه ونفخ في وجوههم. وقال لهم اقبلوا الروح القدس ما من ايه ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماوات وحلتوه على الارض. عارف الايات اللي ما ربطتموه ايه؟ الايه يقول لك لو اتنين اتفقوا على حاجه يبقوا ربطوها على الارض. فكرت زمان مره بنت وولد كانوا عاوزين ايه؟ قالوا احنا نربطوا الموضوع ده نحط الانجيل في وسطينا ونتفق قدامه تبقى ما ربطناه على الارض اتربط فين؟ في السماء. قلت صدقني بيفسر زي البنت والولد دول. ده ما ربطوه على الارض يكون مربوطا في السماء يعني مقصود

0: الاثنين ليه المسيح كان بيكلم الناس ولا كان بيكلم الايه تلاميذ ونفخ في ايه وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت ايه لهم وان امسكتموها عليه امسك لا يا رب هدية من غفرتم خطايا قال يقصد ان المسيح اعطانا بالروح القدس نعمة المسامحة ان اي واحد يقدر يغفر لزميله ايه خطاياه. طب والحته الثانيه بتاع من امسكتموها عليه امسكت لقيته جه ايه ما فسرهاش هرب منها يعني فسر من ايه من غفرتم لهم خطاياهم ايه غفر لا طب وده كلام برضو افرض ان انا غفرت الاخ ده اساء لي وانا غفرت له والاخ ده ما تابش عن خطيته ربنا يغفر له عشان انا غفرت له لا ده موضوع تاني خالص انت ممكن تقفش الناس دولت من التفسيرات ايه بتاعت واحد من السبعة يعني يبقى واحد من السبعة ليه شمامسة وكان لهذا بنات عزارة كنا يتنبأنا وبينما هم ايه مقيمون اياما كثيرة اخذ واحد منطقة بولس وربط يديه نفسه ورجليه وقال ان صاحب المنطقة دي سيربط في ايه في اورشليم فقالوا له ما تروحش اورشليم قال لهم تبكون وتكسرون قلبي لانه لست مستعد فقط ان ايه ان اربط بل ان اموت ايه ان اموت ايضا ولما لم يقنع سكتنا وبعدين في ايه 17 وصل ايه في اورشليم خلصت الرحله الايه الثالثه احنا كل مره بنخلص الرحله عند انطاكيا بس المرة دي هو بولس اتمسك بقى اتقبض عليه فين؟ في اورشليم والرحلة الرابعة دي بقى تبقى الرحلة في الايه؟ في الثلاثة من اولها لذيذة الرحلة الرابعة دي لان دي رحلة جوه ايه؟ جوه سلام المهم ان بولس الرسول يا اولاد ايه؟ في حياته هو كانسان زينا برضو ايه ساعات مخه ايه فكر كتير او بلاش هو التلاميذ اللي معاه وهم شاروا عليه شورى انما كل الامور تتعامل للخير انا ما بنقدش التصرف ده لكن الشورى كانت شورى مظبوطه قالوا له ايه انت تعمل ان عليك نذر وتخش الايه الهيكل ولما على خمسه عليهم نذر ورخيم لما تشوفوك بتتطهر جوه الايه جوه الهيكل يقولوا لك ايه انت يهودي سامحوك وخلاص فبولس انطاع للايه للفكرة دي مع ان بولس اللي هاجم من ايه الشكليات في العبادة واللي قال لبطرس ان انا كنت بلومه علانية لان كان بيقول الناس يختتنوا ابتدى يتكلم دلوقتي عن حلق الشعر وعن ان ده لازم يتطهر وبتاع الشغل بتاع اليهود الايه القديم المهم هو داخل الهيكل قالوا له انت جاي تنجس الهيكل لان الناس دول امميين فالمهم ان الفكرة البشرية انتهت بايه انما انا مش بقول كده لا ده ربنا مرتب لبولس انه يتمسك وتبتدي الرحلة في الثلاث دي اكيدة يعني بس انا عاوز اقول يعني ان الشطارة بتاعت اللي اقترح الفكرة ديت ما كانتش فين في محلها خلي خدمتك بقدر الامكان تبقى خدمة ايه روحية المهم يعني عاوز اقول ايه الاقتراحات المادية ما بتفيدش كتير خلاص بالكلام يعني احنا ما بنقدش التصرف لكن الاقتراحات الايه مادية ما تفيدش في الخدمة ومش هي ديت الايه لكن شوف بقى تدخل ربنا ما هم ينو يقتلوه ربنا يوصل الخبر لامير الايه الكتيبه بطريقته الخاصه لا ربنا ما ينامش ابدا ويخلي امير الكتيبه وهم 40 واحد صايمين وحالفين ان هم ما يحطوش لقمه في بقهم الا لما يقتلوا بولس مع كده ربنا يبدد كل الايه المشوره دي
1: ويمكن يكون عمل السبب زي ما خدت من داود حب ان هو يكتب اليهود يعني
0: طب ليه كان بيهاجم بطرس انه بيخدم
1: ده هو كان عاوز يخدم في المزاوية يعني
0: اه يعني مش يعني هو اقتراح مش بطال لكنه على مستوى الايه البشر مش كده. صرت لليهودي كاهن وبعدين قريبه ده قال للراجل ان انت لا هي كان في برضه بعض نقط يعني. طيب ولما شتم رئيس الكهنة وبعدين قال له رئيس شعبك لا تقل في سوء. طب ما انت عارف من الاول. طب شتمته ليه؟
1: قال
0: ما كنتش عارف. لا انا مبسوط جدا. ليه؟ انا ما بحطش بولس الرسول ان هو مش انسان انسان عادي. لان انا دي حاجات تطمني جدا ان نعمة الروح القدس كانت بتعمل في بولس الرسول كانسان عادي. ما كانتش بتعمل كشخص ابنورمال يعني. مش كده ولا مش مظبوط؟ ودي تطمنك ان انت كراجل غلبان ممكن بامانتك مع ربنا رغم ضعفاتك اللي فيك ان ممكن ربنا يشتغل بيك. و بولس الرسول قال لست احتسب نفسي ولا نفسي سمينة عندي حتى اتم فرح الخدمة الاستمتاع برب يسوع. جاء للراجل كده قال له عاوز اقول لك كلمة في ودنك. قال له ايه؟ قال له ايجوز لك ان تجلد رجل روماني؟ باي حق تجلدني؟ يعني هل الدفاع عن نفسي وحش؟ مش وحش طبعا. لكن انا عاوز اخد بولس الرسول كانسان عادي خالص في كل الظروف. بس ايه؟ بولس كان حذر. مره هيخش السجن فكانوا بيلموا فلوس عشان يدفعوا له رشوه عشان يطلع. لا دي بقى يعني ايه؟ رشوه يعني ممنوع. يعني اخطاء بولس الرسول اخطاءه الشخصيه في حتت بسيطه مثلا بيدافع عن نفسه بتاع حاجات زي كده. لكن اخطاء تسيء لمسيحيته طبعا ما يصحش. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني مثلا انت تكون موظف في شركه او تسرق او بتاع وبعدين تقول معلش دي غلطه بس ما هو برضه نتيجه للضعف البشري. لا ما يصحش كده. انت كخادم المسيح سيرتك مقروه. بس هو ما اكلش طبيعته البشريه. هو كانسان كان بيخدم عادي. كان دايما بولس الرسول يستغل الفرصة اللي وقفوه قدام الملوك او الرؤساء ويجي متكلم عن ايه؟ عن المسيح. يقولوا له دافع عن نفسك. يقول لهم طب دافع. اما احكي لكم الحكاية من الاول. ويبتدي يحكي حكاية الايه؟ ازاي النور ظهر له في السكة. يا عم انت بتدافع عن نفسك. لو كان بولس ده صدقوني عاوز يدافع كان طلع من اول من اول مرة. لكن بولس مش عاوز يدافع. هو قال لك كل فرصة هيجيبوني للمحاكمة هشهد للايه؟ للمسيح. ده اللي بيسموه سفير في ايه؟ في سلاسل. ويحكي لهم بالتفصيل. يقول لهم وتعميت ومشيت ودوني راجل عند راجل اسمه حنانيا واللي هو الكنيسة وقال لي الآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. ودي من اجمل الايات اللي توري ان المعموديه عباره عن غسل الايه؟ خطايا. قم واعتمد واغسل ايه؟ واغسل خطاياك. داعيا باسم الرب. كمان بولس الرسول كان بيستخدم حكمته ساعات وده مش غلط. الروح القدس في الواقع في حياه الانسان ما بيلغيش شخصيته. لكن بيشتغل بايه؟ بامكانيات. انسان عنده موهبه وعظ، انسان عنده موهبه رسم، انسان عنده اي موهبه من مواهب الروح القدس لما يقدمها للروح القدس الروح القدس يشتغل بيها. لكن احنا ما عندناش مثلا ان الوحي زي ما نزل على محمد مثلا او الكلمه دي ما صحش تتقال مثلا ان الانجيل انزل على الرسل او بتاع. لا ما صحش تتقال كده. الرسل كتبوا كتابة عادية في كامل وعيهم لكن الروح القدس حفظهم عشان يكتبهم الشهادة الحقيقية اللي شافوها. عشان كده كل واحد كتب بايه بلغة الطبيعية. قلت الرسول هنا استخدم ايه؟ بص للناس كده لقى نصهم صدقيين ونصهم ايه فريسيين. الصدقيين بيقولوا ما فيش ايه قيامة اموات. فقال انا فريسي ابن فريسي، لان هو عاوز يأكد ان هو ايه قال ان انا امن بقيامة الايه الاموات. فالفريسيين قالوا اه صح الراجل ده كلامه ايه مظبوط، واتخانوا هم ايه مع بعض وانفضت الايه العملية دي.
1: هو
0: احهم في بعض، ما بقولك ده شغله بقى هو، لكن يعني مش غلط، ما عملش حاجة وحشة. يعني هو شهد للقيامة من الاموات، وما تنساش بالنسبة للتلاميذ او الرسل القيامة من الاموات دي كانت حاجة ايه نمرة واحد فكرة زي. فهو بس الصديقين دولك ما فيش قيامة من الاموات، فجي قبطهم بالقيامة في الايه في الاموات، فهم انقسموا على بعض. يعني بقول ان الرحلة التانية كانت رحلة افتقار، ده واحد زرع زرعة وعاوز يعرف وصلت لإيه، لازم يواليها زرعة ده. إذا كان مثلا إذا كان ما يفتقدهاش كويس ممكن تنحرف، ممكن تموت من العطش، مش كده مظبوط ولا إيه؟ ده أنت لو بتربي شوية سمك في البيت لازم كل يوم تقعد تغير المية توضفهم عشان إيه يعيشوا كويسين. فالافتقاد من الزيارة في البيت، رغم ان الزيارة في البيت كويسة يعني تترك اثر كويس. يعني انا فاكر واحد خادم بيقول لي مرة يعني اتقطع عن الخدمة لسبب من الاسباب مبقاش يجي، ما اثرش فيه غير ولد من اولاده في يوم من الايام راح زاره وقال له يا استاذ احنا مش فاكرين فيك. انت بتستغرب يعني العكس، لكن برضه هو الولد كان في قلبه فيه نعمة فقال يروح يزور ايه استاذه، فراح يزوره فقال له حاضر حاجة على طول وجاء على طول، قال لي نرجع ونفتقد ايه اخواتي. والافتقاد ده ممكن يكون في البيت، ممكن يكون في حوش الكنيسة، ممكن يكون في قعدة روحية، ممكن يكون في رحلة. المهم من الافتقاد يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي ولد عاوز اطمن هو ماشي في درس الكتاب كويس، بيعترف بيتناول مواظب على الكنيسة، فلما اطمن ان قراءاته في الكتاب كويسة عنده كراسة كده وبيلخص منها وبيكتب، فاطمن ان الزرع عمال ايه عمال ينمو. مش الفكرة ان انا رحت زورته في البيت، كلام مظبوط. كمان من مميزات الرحلة التانية ان هي كانت رحلة ايه تانية والتالتة تلمذة. كل ما يروح حتة بولس الرسول كان ناصح اللي يكبر يشغله، لان عشان تنجح الخدمة مش تقعد تشتغل لوحدك، كل ما تلاقي نفسك نضجت وبقت كويسة تبتدي ايه تشغلها، فلاقي تلميذ اسمه تيموثاوس معلش هو لسه صغير لكن ايه هيبعت له رسائل ويعلمه. وانت تشوف قد ايه ان بعض الرسائل بولس الرسول رسائل فرديه، الرساله لتيموثاوس الاولى والثانيه، الله اعلم في رسائل ثانيه ما اتكتبتش يعني مثلا، والرساله لتيتوس والرساله لفيلمون وايه ثاني، يعني في رسائل فرديه. وشفنا في الرحله الثالثه وهو راجع من مقدونيا جاب معاه مين ومين مين ناس كتير خالص عملهم تلامذة. وفي تلمذة كانت عن طريق الشغل زي مين أكيلا وبريسكيلا، فممكن في العمل استطاع ان هو يطمن على تلاميذ دي. وتعرفوا ان هم في الرحلة الثالثة فادوا كتير، لان أبولوس لما كان في أفسس كان بيعلم بس بمعمودية ايه يوحنا، لكن لما راحهم أكيلا وبريسكيلا قالوا له لا وعلموه عن ايه الامور المختصه بالايه بالايمان وكده، وكانت النتيجه ان هو بقى يعني شخص يعني شخصين نافعين جدا وعملوا العمل اللي كان ممكن يعمله بولس الرسول. فالرحله الثانيه يعني كانت ايه رحلة تلمذة، كمان الرحلة التانية كانت رحلة ايه؟

كان واضح فيها جدا ان بولس الرسول مش بيخدم بذاته بقيادة الروح القدس. مرة يمنعه ليزعلش ويقول ليه شالوني من الفصل ده وحطوني من الفصل ده، المهم ربنا حطيني في خدمة انا اديها. فسكت. ومرة قال له اعبر واعن حل حاضر. ومرة راح يخدم في خدمة في حتة والخدمة دي كانت ايه وحشة زي كورنثوس، وبرضو قال برضو اروح ايه هنا هنا، مش كده مظبوط؟ فواضح خالص ان ان ان ان حركات بولس الرسول كانت حركات راجل في حالة صلاة وبقيادة روح ربنا فعلا، مش كده؟ صح؟ ومن العلامات الحلوة قوي للتلمذة توري لك ان مش المهم ما تزعلش على الوقت اللي يضيع في التلمذة، هو مش وقت ضايع، ده وقت المسيح قعد 3 سنين في كام تلميذ؟ في 11 تلميذ وبعدين 70. بولس الرسول قضى سنتين في مدرسة انسان اسمه ايه؟ تيرانوس، قاعد يعلم مثلا ده في الرحلة الانسان. فيبقى التلمذة كانت واضحة والرحلة كانت في قيادة الروح القدس وكانت رحلة ايه؟ استقاد. 3 نقط مهمين جدا في الرحلة الثانية والثالثة

والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الاسابيع الماضيه عن علاقتنا بالروح القدس، والمره اللي فاتت كنا اخذنا الايه اللي بتقول لا تطفئ الروح، والمره دي ان شاء الله ناخد الايه اللي بتقول لا تحزنوا الروح في افسس 34، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم يوم السبت. لا تحزنوا روح الله القدوس، الآية دي تدينا شيء عاطفي في علاقتنا مع ربنا. يعني مش بيقول لا تخطئوا حتى لا تقعوا تحت العقوبة او تحت الدينونة او تروحوا البحيرة المتخذة بالنار والكبريت، لا، ده بيقول لا تحزنوا روح الله. يعني معناها ان ربنا بيحزن بسبب خطايانا. لا تطفئوا الروح معناها لا تطفئوا الحرارة الروحية اللي عندكم، لكن لا تحزنوا الروح معناها لا تخطئوا وبسبب خطيئتكم يحزن الله. وإن كان الكتاب بيقول إن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة، فكما إن السماء تفرح بالخاطئ الذي يتوب كذلك تحزن من أجل الإنسان الذي يسقط أو يهلك. حزن كبير لهلاك النفس. نفس الكتاب قال لنا إن السيد المسيح بكى على أورشليم، يعني مش بس مجرد حزن، ده بكى على أورشليم. وبكى على أورشليم لأنه وجد الشعب أيضا مشتتين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. والسيد المسيح في بستان جثيماني بدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. كل ده بسبب خطايا الناس اللي كانت واقفة أمامه وكان لابد أن يحمل هذه الخطايا. ما تقدروش تعرفوا قد إيه بيكون حزن روح الله إذا سقط إنسان. ده لما أم ابنها بيسقط بتبقى حزينة جدا، واسمه سقوط مادي في مادة جايز لها ملحم. أمال سقوط الإنسان روحيا وجايز ما يكونش ليه ملحق، تبقى الحكاية إيه؟ شوفوا الكتاب بيقول إيه؟ بيقول على حزن الأبوين، الابن الجاهل حزن لأمه، الابن الجاهل حزن لأمه في أمثال 10:1، وفي أمثال 17:21 بيقول من يلد جاهلا فلحزنه. فأيضا لما يسير الإنسان في حياة الجهل يكون سبب حزن لروح الله القدوس. وده ما قالش بس لا تحزنوا روح الله القدوس، ده قال الذي به ختمتم. ونحن قد ختمنا بروح الله في سر الميرون المقدس، سر المسحة المقدسة، وأصبحنا هياكل للروح القدس، والروح القدس يسكن فينا. فإحنا بنحزن روح الله الساكن فينا الذي اختارنا لسكناه لكي يعيش فيه.
فبنحزن.

كلما نسقط. الروح القدس يحزن بسبب فشلك في حياتك الروحية، بسبب جهلك لوصاياه، حتى لو وقعت في خطية الجهل او لو سرت في طريق الجهل، ويحزن بسبب ضعفك لما يلاقي انك انت الذي خلقت على صورة الله ومثاله ضعفت امام الشياطين، او ضعفت امام خطية معينة، او امام شهوة، او ضعفت امام عثرة، او ضعفت امام عادة مسيطرة عليك، او ضعفت لاي سبب. يحزن روح الله اذا لقى واحد من اولاده في كورة بعيدة وترك الكنيسة. يحزن اذا وجدك اهملت وسائط النعمة والقيت سلاحك في حربك مع الشياطين ووقفت مجردا من كل انجيل ومن كل ادعية ومن كل تأمل ومن الاجتماعات الروحية، وقفت كده تعبان، فروح الله بيحزن عليك. روح الله يحزن عليك بسبب مستواك، المستوى اللي انت عايش فيه. المفروض انك انت بتعيش في مستوى روحي في شركة الروح القدس، فلما يلاقيك عشت في مستوى عقلاني او مستوى نفساني او مستوى جسداني او مستوى مادي او علماني، بيحزن عليك ان مستواك هبط. المستوى العقلاني يعني العقل هو اللي بيقودك مش الروح، وجايز الفكر والجدل مش الروح، فيبقى روح الله حزين عليك لانك ماشي في المستوى العقلاني. زي اللي يقرا الكتاب المقدس لمجرد المعلومات ويجاوب ويجادل بالايات بدون ما يكون الكتاب له تأثير في روحه او في حياته العملية، لمجرد مستوى عقلاني، وجايز يتخانق بالايات ويتشاتم بالايات، ويجي يوبخ ناس غلطانين يقول لهم ايها الاغبياء، زي الغلاطيين الاغبياء ويا الى اخر. مستوى عقلاني ماشي بالعقل وحده بعيد عن الروح، والمستوى النفساني مستوى الاحساسات الانسانية غير الروحية، والمستوى الجسداني ده اللي بيسلك حسب الجسد وليس حسب الروح. والمستوى المادي هو اللي المادة مسيطرة عليه، فيبقى روح الله حزين عليك. ازاي انت صورة الله ومثاله وبتسلك في مستوى مادي او جسداني او عقلاني؟ ازاي؟ ده الله روح، وينبغي ان الساجدين له يسجدون بالروح والحق، وينبغي انك تسلك بالروح لان الروح القدس ساكن فيك. عشان كده تلاقي روح ربنا حزين على هؤلاء الناس. حزين ان واحد من اولاده بيشتهي الخرنوب وسط الخنازير ومش لاقي. حزين ان واحد من اولاده قيل انه ميت وهو حي. حزين ان واحد من اولاده عايش في الخطيه. روح الله القدوس ايضا يحزن بسبب قساوة قلبك، ان هو بيحاول يقودك وانت مش راضي،
يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم. حاجة تحزن. يقول لك انا واقف على الباب واقرع ما فيش حد راضي يفتح لي. قلب قاسي. انا مش بقول ان ربنا يغضب عليك بسبب كده. بقول يحزن عليك ان قلبك قاسي. وجايز الغضب والحزن يمشوا مع بعض. في قصة شفاء الرجل صاحب اليد اليابسة بيقول الكتاب ان اليهود قعدوا يرقبوا المسيح يشوفوا هيشفي الرجل في يوم سبت ولا لا. فالمسيح قال لهم يحل فعل الخير في السبوت ولا ما يحلش. فلما ما عرفوش يجاوبوا بيقول نظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. حزين على ايه؟ على غلاظة قلوبهم، على قساوة قلوبهم. وقال للراجل امدد يدك، فمد يده فعاد سليم. ربنا بيحزن من اجل قساوة القلب. عشان كده الكتاب بيقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. حاجة تحزن ان ربنا يقول لك افتح لي وانت مصحي ما بتردش، مش سائل. نسيت انك انت شوية تراب ورماد وربنا هو اللي بيكلمك. او روح الله يبكتك على خطية وانت ولا كأنك هنا ولا تسمع كلامه. تسلك في اللامبالاة. او روح ربنا يقول لك قوم صلي وانت ولا تقوم ولا حاجة. ربنا حزين على انك انت لا تحيا معه في حياة الشركة. في حاجة اسمها شركة الروح القدس. فانت لما بتعيش في الخطية بتفصل نفسك عن الله وبتفصل نفسك عن الروح القدس. والروح القدس مش ممكن يشترك معاك ولا المسيح يشترك معاك. بتفصل نفسك عنه. يقول اي شركة للنور مع الظلمة او للمسيح مع بلعال. عشان كده روح الله ليكون حزين عليك لانك بتفصل نفسك عنه. بتفض الشركة اللي بينك وبينه. في كل مرة بترتكب خطية بتفض الشركة اللي بينك وبينه. في كل مرة بترتكب خطية بتحزن روح الله اللي في داخلك وكأنك بتطرده من جواك. قل له اتفضل مش عايز. خليك في سكة وانا في سكة. ولا حتى ترضى تكلمه تقول له خليني في سكة وانا في سكة. فروح الله بيبقى حزين على انك انت رافض. انك انت ماشي في قساوة قلب. مفيش اي استجابة للعمل الروحي اللي بيعمله ربنا جواك. مفيش اي اشتراك بشري بينك وبين روح الله. يعني بشريتك تشترك مع روح الله. روح الله الطاهر بيحزن لما انت لما يسمع منك كلام وحش او يشوفك في مناظر وحش. تصور روح الله شايف ولاقي ده في منظر وحش يبقى حزين عليه. او يلاقيه بيتكلم كلام غير لائق يبقى حزين عليه. روح الله الطاهر حزين من اجل ما يسمع ومن اجل ما يرى. قول ايه ده؟ ده الصوت طلع ده؟ ازاي الحكايه دي؟ جرب ايه الجدع ده؟ روح الله بيحزن من اجل ان كل مره يريد ان يصطلح معاك انت بترفض. يعني تصور واحد جاي يصالحك وبعدين انت ترفض تصالحه. او انك انت تستهين بسكناه.

داخلك او تستهين بعمله فيك. عشان كده بيقول لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. ما هو روح الله يحزن يحزن وان فارقك يبقى انت خلاص يبقى انتهيت. يعني تفضل تحزن فيه لغاية لما يسيبك ويمشي. ان فارقك يبقى انت انتهيت. زي ما بيقول الكتاب في صمويل اول 16 وفارق روح الله شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. روح الله حزين عليك لانك انت مش حزين على نفسك. يعني صوروا روح الله بيحزن عليك وانت مش حزين على نفسك. ماشي بيجرفك التيار، طباعك هي هي، عاداتك هي هي، اخطائك هي هي، اعترافاتك هي هي، ما انتش حزين على نفسك، ما انتش بتفكر في ابديتك. عشان كده روح الله حزين عليك. يقول ابني ده ميت، لك صورة انك حي وانت ميت، عشان كده ربنا حزين عليك. حزين على الاستهتار واللا مبالاة، وكأنك مش هنا، وتقرا الايات التي تبكت على خطيه وكانك مش هنا، وتسمع الاذاعات اللي تبكت على خطيه وكانك مش هنا، وكانك مش هنا. لا مبالاه، استهتار، مش موجود. عشان كده روح الله بيكون حزين، زي ما قال ربنا في ستر اشعياء، قال ابهتي ايتها السماوات واقشعري جدا ايتها الارض، ربيت بنين وبنات اما هم فعصوا علي. ربنا بيكون حزين على الناس اللي ماشيين كده بلا مبالاه، زي واحد سرقاه السكينه مش عارف هو فين، هو مش عارف هو فين، مش حاسس بروحه، مش دريان. وما اكثر الناس اللي في هذه الحاله مش حاسين هم فين. روح الله ليكون حزين عليك مش بس من اجل ضياعك، ومش بس من اجل معاملتك ليه، انما ايضا من اجل معاملتك لاولاده. يعني لما انت بتضرب ابن بيزعل ابوه، لما تظلم ابن بيزعل ابوه. طب كل دول ولاد الله، ان زعلت واحد فيهم بتزعل ربنا، وان ظلمت واحد او اهنت واحد يبقى بتزعل ربنا. المسيح بيقول مهما فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فريقا فعلتم. واللي بتهملهم في الخدمه كانك فعلت دي بربنا. بيقول كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت مريضا فلم تزوروني، كنت مسجونا فلم تأتوا إلي. يعني بيعتبرهم كشخصه. فأنت لما بتتعب أولاد ربنا بتتعب ربنا، لما تحزن واحد فيهم بتحزن ربنا. ما تقولش أنا زعلت فلان أو فلانة، قل أنا زعلت ربنا. لأن فلان وفلان دول إيه؟ دول مش ولاد الله؟ دول مش خليقة الله؟ عشان تقول لي ده مش ابن الله، ده مش خليقة الله؟ ليه تعمل كده؟
علشان كده معلمنا يعقوب الرسول لما جه يتكلم عن اخطاء اللسان في يعقوب 2 قال به نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين على صورة الله اللي على شبه الله. ما قالش الناس عاديين لان دول ولاد ربنا. فانت الى اي مدى تستمر تحزن روح الله القدوس؟ روح الله بيحزن منك من اجل مقاومتك ليه، من اجل مقاومتك ليه. ما في ناس بيقاوموا روح الله القدوس، ولذلك معلمنا القديس استفانوس رئيس الشمامسة قال لليهود انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم. نقاوم روح الله، تقاومون الروح القدس، تقاومون عمل الروح فيكم، تقاومون عمل الروح فيكم، وتقاومون تبقيت الروح ليكم، وتقاومون ملكوت الله الذي ينتشر بالروح القدس، وتقاومون فاعلية الأسرار المقدسة التي هي من عمل الروح القدس، تقاومون محبته وتقاومون شركته. أنتم تقاومون الروح، يعني الروح يكلمك في داخلك وانت بتقاوم الروح، بتقاوم تأثيره، بتقاوم فاعليته، بتقاوم عمله فيك وعمله في الآخرين. هذه مقاومة الروح القدس. الروح القدس تحزنه بالخطية لأن الخطية موجهة ضد الله أصلا. الخطية إيه؟ موجهة ضد الله أصلا. شوفوا بعض أمثلة. هو طبعا أنتوا عارفين إن الروح إن الخطية ممكن تكون ضد الناس، زي واحد بيظلم واحد، بيقتل واحد، بيسرق واحد، بيهين واحد، او موجهة ضد النفس لما انت تضيع روحك وتهلك روحك او تدمس روحك. ولكن هي ايضا وقبل كل شيء موجهة ضد الله. فاحنا في المزمور 50 اللي بنصليه كل يوم بنقول لربنا لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعه. انا اخطيت ليك انت وحدك، لان الخطية هي عصيان لله ومخالفة لله وتمرد على الله وعدم محبة لله، لان بيقول من يحبني يفعل وصاياي. فيبقى الخطية موجهة ضد الله وانت بتقول له لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعه. لما يوسف الصديق عرضت عليه الخطية قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، واخطئ الى الله، ما قالش اخطئ الى المرأة او اخطئ الى نفسي او اخطئ الى بوتيفار، قال واخطئ الى الله. يبقى انت بتستهين بالله اللي هو شايفك، وبتستهين بالله اللي اداك وصية،
وبتستهين بالله اللي ساكن جواك.

الخطية موجهة أصلا ضد ربنا نفسه. ما دامت الخطية هي التعدي وأنت بتتعدى على ربنا وعلى عصاياه. شوفوا في رمية الرسول بيقول ايه، رمية 2:23-24 بيقول يا الذي تفتخر بالناموس، الذي يفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس تهين الله، ان التعبير صعب خالص، أبتعدي الناموس تهين الله، لان اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم. يبقى بالخطية اسم الله يجدف عليه بسببكم. لما انت بتفعل البر بيقول الكتاب انهم يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. بيمجد ربنا بسبب البر اللي انت فيه، يقولوا ادي اولاد الله وحلاوتهم وتقواهم وقداستهم. ولما انت تخطئ ليجدف على اسم الله بسببكم. الواحد لما يعرف ان واحد من اولاد الله ارتكب جريمه معروفه بيبقى وشه في الارض حتى لو ما كانش يعرف الراجل ده مين. يجدف على اسم الله ايه؟ بسببكم. بهذا اولاد الله ظاهرون، ظاهرون بالبر اللي فيهم. لما واحد يغلط، ولو واحد يغلط من بتوع الاجتماع ده يقول ادي بتوع الكنيسه، ادي بتوع الاب الرويس، ادي اولاد الاب مشنود، اتفضل بقى شوف تعملوا فينا احنا ايه، هم اللي يقولوا ايه على ربنا. فالواحد لما بيخطئ بيسيء الى غيره عن قصد او عن غير قصد. فانت الذي دعي عليك اسم المسيح لتسيء الى اسم المسيح. اسم الله يجدف عليه بسببكم. عشان كده بتحزن روح الله، يقول لك الراجل ده بيعملني كده ليه، بس ايه ده مال كل شويه والتاني يخلص. لما انت بتحب العالم مثلا والاشياء التي في العالم، مش بس لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه، لا، ده الكتاب يقول في رسالة معلمنا يعقوب الرسول 4:4 محبة العالم عداوة لله. عداوة لله يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك تمشي في السكة دي ولا في السكة دي، تمشي معايا ولا تمشي مع العالم. يقول لك نمشي مع العالم، يقول لك يعني صبيت الشركة بيننا وبين بعض، يعني فضلت العالم علي. زي واحد اللي بينكر دينه من اجل بنت، من اجل قرشين، من اجل حاجة زي كده، ربنا يقول له بقى انا مسواش القرشين ولا مسواش البنت دي، حطينا في الميزان وطب ايدك وطب انت معاها، ما تجيش الحكاية كده. فالمسألة هنا موجهة ضد الله نفسه، خطية موجهة ضد الله. عشان كده انت بتحزن روح الله. شوفوا لما داود اخطأ، الكلام اللي قاله له ناسان النبي كلام في منتهى الدقة، بيقول له ايه؟ لماذا احتقرت كلام الرب لتفعل الشر في عينيه؟ لماذا احتقرت كلام الرب لتفعل الشر في عينيه؟ وبعدين بيقول له كلام ربنا الموجه اليه، بيقول له لانك احتقرتني واخذت امراه اوريا الحسن. ربنا بيقول له كده في صمويل الثانية اصحاح 12 ايه 9 وايه 10، لانك احتقرتني واخذت، يعني ولا سأل ولا فكرت ان ربنا واقف قصادك ولا حاجه ابدا. بالخطيه موجهه ضد الله.
عشان كده داود ما قالش انا اخطيت للشبع ولا اخطيت لأوريا، قال له لك وحدك اخطأ، خطيتي موجهة ضدك انت مباشرة، بحيث ان الناس التانيين اللي انا اخطأت اليهم سواء بالشبع او أوريا او ذاتي تتصاغر خالص الى جوار خطية ضد الله. عشان كده بيقول لك لا تحزنوا روح الله. واحد مثلا وقع في خطية جسدية اسمه أكثر جسده، لا ده أصعب من كده شوية أو أصعب كتير أو أصعب خالص. الكتاب بيقول في كورنثوس الأولى 3:17 إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. يبقى ده بقى هيكل الله، واللي بيخطئ بيفسد هيكل الله. يبقى الخطية موجهة لله، مش موجهة إلى جسدك، موجهة إلى هيكل الله. الحكاية بقى لازم ناخدها بجدية شوية، الخطة بجدية شوية ونكون فاهمين توصل لحد فين. خطية ضد نفسك يبقى ضد صورة الله اللي هو انت، ضد غيرك يبقى برضه ضد صورة الله، ضد ابن الله. ما هي دخل ربنا طرح في الموضوع، او ضد الله اللي بيحفظ الناس ويحرس، تقول له مش انت بتحرس فلان، انا هديله على راسه قصاده ولا هيهمني. ولا يهمك، يبقى انت بتهين ربنا. لا، لما بتقول له هخبط اولادك قصادك ومش هيهمني، ده كلام صعب. الكلام احنا ساعات الخطيه بتصغر في اعيننا لاننا ابعدنا الله عنها، يعني اعتبرناها وسط اطراف بشريه وما دخلناش الله في الموضوع. لا، الله دخل في الموضوع، ما دخلش انسان. ده نفس الخطيه هي انفصال عن الله عموما، سواء كانت ضد نفسك او ضد غيرك، هي انفصال عن الله، لانه لا شريك بين النور والظلم. ومين قال الخطية مش موجهة ضد الله؟ من أجل هذا قال الكتاب إن الخطية خاطئة جدا في رومية 7:13، الخطية خاطئة جدا، ولأنها موجهة ضد الله والله غير محدود أصبحت الخطية غير محدودة، وأصبحت تحتاج لكفارة غير محدودة، وأصبحت كل خطية تحتاج للتجسد وللفداء. هذه الخطية اللي انت بترتكبها، عشان كده بيقول لا تحزنوا روح الله الذي به ختمتم ليوم الفداء. طب وايه اللي دخل يوم الفداء في الموضوع ده؟ يعني وخليها تحزنوا روح الله وخلص. لأن كل خطية أنت بترتكبها وبتحزن فيها روح الله من غير يوم الفداء ما تخلص منها، كلها بتتشال وتتحط فوق رأس المسيح. فأنت بالخطية بتحزن الروح القدس وبتحزن السيد المسيح نفسه. ازاي بقى الكلام؟ بيقول كلنا كغدا من ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعا. يبقى كل خطية بتاخدها تحطها فوق المسيح، كل خطية بترتكبها

وتعترف بيها، بياخدها الكاهن ويجري ويروح على بستان جثيماني ويقول له خد يا رب، يقول له نفسي حزين حتى الموت، حتى دي هتشل، ولو ما شلتهاش الواد ده هيقتلك اللي اعترف علي، حاضر اشلها. وبعدين يجي الكتاب يقول لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله. ده الكلام الصعب. كل خطية بتخطيها انت بتحزن عليها لانك شوهت نفسك وفقدت صورتك الالهية وضيعت روحك. يجي المسيح يقول لك بلاش الحزن اللي بتحزنه، انا اطبطب عليك واقول لك سلامتك يا حبيبي، وهات خطيتك اللي انت بتحزنها عليها اخدها انا واحزانك انا احملها بدالك، وانت تفرفش وتبقى رايق وتقول انا تبت، انا اقرولي التحليل، انا هيصت واقرولك التحليل وتبت، يعني دي راحت بلاش ما ليها ثمن، حزنك ده حمله المسيح بدالك. لا تحزنوا روح الله القدوس باحزانكم للسيد المسيح، لان من ضمن انك انت بتحزن روح الله القدوس ده هو نفسه روح المسيح. لان المسيح حي بروح. علشان كده في يوم الصلبوت بيقول الكتاب اما الرب فسر ان يسحقه بالحزن وجعل نفسه ذبيحة اثم. بتحزن الروح والسيد المسيح ياخد الحزن ده كله ويقول له انا احمله بالنيابة عنه وانت تنبسط على اساس ايه؟ على اساس ان انا حملته عنك. صحيح قيل عن المسيح انه رجل اوجاع ومختبر الحزن، ولهذا كانت الخطية يقدم عنها ذبيحة محرقة وذبيحة خطية. ذبيحة المحرقة لأنك أغضبت قلب الله، ولذلك ذبيحة المحرقة كانت تأكلها النار كلها حتى تتحول إلى رماد، لأن تمثل الجانب الإلهي من نتائج الخطية، إن الخطية موجهة لله، انك احزنت الله، انك اغضبت الله، انك كسرت وصايا الله، انك اخطأت الى الله، فيبقى المحرقة دي تأكلها النار المقدسة التي تمثل الله، لان الهنا نار اكل، ولا الخاطي له فيها نصيب، ولا الكاهن له فيها نصيب، ولا الاصدقاء لهم فيها نصيب، دي ملك للنار، لان خطيتك احزنت بها روح الله القدوس، احزنت بها روح الله القدوس، فعايزه محرقة. وذبيحة الخطية تمثل جانب انقاذ الانسان الهالك، عشان كده ممكن البشر يأكل منها. من ضمن الاشياء الصعبة اللي قيلت من جهة الخطية وانك انت بتحزن بيها المسيح او موجه اليه، هقول لكم ايتين بساط واسيب لكم الباقي. في عبرانيين 6 في الفصل اللي يبتدي والذين استنيروا مرة بيقول لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويسهرون. إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون. في عبرانيين 6:6

0: شوف يعني يصلبون ابن الله يعني. وفي إبرانيين 10 يقول آية أخرى صعبة برضو، يقول فكم عقابا أشد تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. يعني اللي بيخطئ ده بيزدري بروح النعمة وبيدوس ابن الله وبيصلبه ثانية وبيسهر بيه، فان كل خطية حسبها على الصليب. اوعى تفصل خطيتك عن ربنا واوعى تفصل خطيتك عن حساب الصليب، الاثنين ماشيين مع بعض. عشان كده بيقول مخيف هو الوقوف.
1: لأن لك الملك والقوة والمجد ربين خم بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليلوية شيريني تنتورس يسوم تنبرسن وسين فين تي مس نوتس موفن بخريستوس اني او انتين بروس الشيء بشي واب شيري مريد كاي نو فينان يفول شيري سي تصميسي نان انتو انتا بخريستوس بن نوتي برسين وسس ويب مات يوم شوي سري قمت رفسي كنت بكين تنو فينان يفول تي برسين وسمار يوم تي سوات كوس ويب تبرستان تبنجين وسنتي تي مترومي أري برزا فينا ريا جو نارم بخريستوس ترى بوس ريا متن بيكو إيه فولنتين.

بالحقيقة نعم بلا إن واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء الأرض ما يرى ما يرى نعم بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد كل دور نور من نور لا حكم لا حكم ولد غير مخلوق مساوي الآب في جار لازبيه كان كل شيء هذا لازم يجلعنا بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء جسم روح قدس مريم العذراء تأنى صلب عن عهد بيلاطس بونس تألم وكبر وقام بلموت في الأمساس كما في الكتب وصعد على السموات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بروح قدس الرب المحي أن بسكم الآب ننزل لهم من قدم على الآب والآب نعطيك في الأنبياء وبالكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة خطايا وننتظر قيامة حد

وصلنا خطبة الأمير والديسين وصلاة المكرمين قائل الأنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما تبترون لم يروا الأسماء ولم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعيونكم لنا تبصر على ذلك لا تسمع فنستحق أن نسمع نعمل بين جيلك المقدسة بيت

0: الرحمن
1: أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا منهنا نسكن في صلوات الضلالات التي نرفع إليك يا رب الأهنا الذين صم فرقدوا يا ربنا يا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفائنا كلنا وقيانا

0: بخوف أمامه الله ونسيته لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل، بركاته على جميعنا آمين. اسجدوا له يا جميع ملائكته، سمعت صهيون ففرحت، لأنك أنت هو الرب العلي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. انظروا إذن لا تحتقروا أحد هؤلاء.

0: الصغار، لأن يقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات، لأن ابن الإنسان كان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد ضل. ماذا تظنون إن كان لأحد 100 خروف وضل واحد منها، أفلا يترك 99 على الجبل ويذهب يطلب الضال؟ وإذا حصل وجده، فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أبا الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. وإذا أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع منك فخذ معك أيضا 1 أو 2 لكي تقوم كل كلمة على فم 2 أو 3، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كوسني وعشار. الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماوات. وأقول لكم أيضا إن اتفق 2 منكم على الأرض لأي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما عند أبي الذي في السماوات، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطه.
1: المجد لله دائما أبانا الذي في السماء، قدس اسمك ياتي، ملكوتك تكن، مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا خلنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ولا تدخلنا تجربة، لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد خيم بخريستوس يسوس بن شويس نوبيون سو كيريه
2: سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله لا قطع كل ربطات قد من قبل الله مخلص المحيي الذي نفخ فوقكم ونسيهم. اقبلوا الروح القدس ما غفرتم قطعهم غفرت لهم من امسكتم من عبيدك ابي واخوتي وضعفي هؤلاء المنحرفون. ارزقنا رب رحمتك قطع كل ربطات خطايانا، كنا اخطانا لك بعلم صغر النفس ضعف البشر. أنت سيد العارف ضعف البشر كسائر وحب البشر. اللهم اغفر لنا خطايانا، باركنا، قدسنا، طهرنا، حالنا، المجد والكرامة.
1: مين كريا لايسو إن كريا لايسو إن كريا أيسو نمين الليل ويازك سابتري كيو كيو بنيب موتي كني كاي كيسو سيو نستوني ونن آمين تنوشي فولنگو اموجي اوبن شو سيسوز بخري سوسيز مونم ومار في عرو ماري بكناي نمتي كيريني ونس تيك لا او ستمون ونين آن كريا لايسو ان كريا لايسو كريا فلوك يسو نمين اسمو ايروس ميروس سيمتان يكون يبركم باسمو
2: اسمو بخري سوس بنوتي
1: امين سأشو
2: أبينا الذي في السماوات
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا غدا أعطينا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح صنعك مرك وقوة المجد الأبد أمين.

شيء سنين لنا صلاة وتسبة تسعة الثالثة وتسعة الثالثة من هذا المبارك قدم أن المسيح ملكنا وله نقول من مزامير ثلاثة إلى أبينا داود نبي الملك بركاته نستجيب

ربنا ربي يبارك فيك. شكرا لك.

0: ساس فاس من انجين معلم نحن بشي بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كانوا تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم اتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من ها هنا، انا هو الكرم الحقيقي وبالقروم، كل غصن فيه لياتي من ثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه، وانا ايضا فيكم. والحمد لله.
0: نزول لك المسيح الى نبيك سر قدسناك اتيت ورحمنا من روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ قدسي مكرم سلسلت هذا لا تنزونا، لكن نسالك ان تجدد في عشائنا قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في عشائي. لا تطرحني من قدامك الروح القدوس، لا تنزعه مني. أيها الرب إلهنا الذي أسرت قدسك على تلاميذ القديسين المكرمين في ساعة هذا لا تنزعنا، لكن نسألك أن تقدم في عشائنا. ربنا يسوع المسيح الله كلمة روح المستقيم من وحي روح النبوة والإفرا القداسة والعدالة القادة كل شيء، لأنك أنت ديان نفوسنا يا من يدين لكل إنسانات للعالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي الحامل عقود حين سلكت المملوء أنا مارس من أجل خلاص فوس مبارك رب الله مبارك رب يوم في يوم يهيئ طريقنا لنه إلى خلاصنا.
2: كينين كيوين كيسوسيون أستونيون نومين. المعذي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك والمخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلامك، خلصنا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والد الإله أنت باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي سلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي قام الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل ان دور كل امين يا ثالوث قدوس ارحمنا يا يسوع ارحمنا يا يسوع ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب زلتنا يا رب افتكر مرضى شعبك اشفي من اجل اسم قدوس ابانا اخواتنا الذين رقد يا رب انفسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عنا وقبلت البطن ليك لانك المجد والعزة والقدس يا رب ارحم يا رب ارحم بارك امين. ابانا الذي في السماء قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا غدا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عنا ايضا ولا تدخلنا تجربه لكن نجينا من شر المسيح لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام ولكن اسالك يا قديس امتلى مجد العذراء كل حين ولدت الله والمسيح صعد صلاتنا يحب لك فينا خطايانا السلام ولكن نروحك في المسيح عذرك اسال يا رب عنا لا يصنع انفسنا في خطايانا أية العذراء مريم مولاة الآية القديس شمع جسد البشرية اشفعي فينا يا مسيح الذي كان في خطانا السلام ولك أية العذراء ملك حق الحق أنا السلام فارغ سنة ولدت لنا عما نؤين أسألك اذكرينا وتشفع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح لا خير
2: في خطانا. اسمه فصل مشارة الإنجيل ومعلومة مريم مولاة البشيرة تلميذ بركة أية ترجمان آمين.
4: أبصر الجمعة صعد إلى الجبل عند مجالس تتقدم إليه فتح فرعون ذي من تلقى إلى أن تغنى المساكين بالروح لنا على ملكوت السماوات توبى الحزينة لأنهم لا تعزون توبى الرضاع لأنهم يرثون الأرض توبى الجياع ولا تشيل البر لأنهم يشبعون توبى الرحمن لأنهم يرحمون توبى الأنقياء قلوب لأنهم لا يعنون الله توبى لسانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى المطرودين من أجل بر لأنهم يكون في السماوات توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلكم شر الكاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردون الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فيس فسد الملح في الميزة ملح لا يصلح بعدنا شيء إلا أن يطرح خارجا ويدوس الناس

0: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعون منارة فليضيء كل ما في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدهم بأبيكم الذي في السماوات والأرض.
1: في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس. ماذا يسحق خطاياني والمسيح الأهل، ولكن أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي، لا ترفض بطل، التفت إلي اسمعني عشاء وباكر وقت الظهر، كلامي أقول أسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطايا بالخشبة حيث الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافي المحيا، وبمسامير سمرت بنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، صغار أحكامك السماوية قرافتك. ليس دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الله العذراء، كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فارتد رفاتك سريعا قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا فرصت كل أيها المسيح لنا عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، لهذا كله منتصر كل المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تتنعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا ممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وإننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا من رحيك ونمجدك يا ترى عزيز القديس ولدت لا لأنك ولدت لنا مخلص عالم أعطاه خلص نفوسا، مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل الكليس شهداء تهليل صديقين ثبات كنائس وفران خطايا، نبشر بالثلاث القدوس لو تعد نزل لهم قد يا رب ارحم يا رب اركن. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ان الله الوحيد الملك وكل دهور نور من نور الى حق من الى حق، مولود غير مخلوق مساوي للفجار الذي به كان كل شيء، هذا لازم اجل حشا من اجل خلاص انا نازل من السماء جسم روح قدس مريم العذراء تأنى صلب عنا الاب بولاس بونس تألم وقبر قام بالاموات في اليوم السادس كان في كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا في مجدي الذي لا حياه ولا موت الذي لا يسر مقيم كدعاء نعم نعم بروح قدس رب المحب بخصوص الاب نسب لهم من قدم على اب لابناتك في الانبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بمعمودية ونحن ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض متى مجد كرمت. ارحمنا يا الله الآب ضاب كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدادنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برضاتنا ولا عن غير رضاتنا، لا تدفعنا بمعرفة ولا تدفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس دعانا كرحمتك يا رب ليس كخطيئنا. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.

من الكرام من مجد الثالوث القدوس الاب والابن القدوس الاب وابناء الكنيسه المقدس الجامع الرسول امين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

0: ضابط القلوب ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعدتنا أتيت بنا لهذه الساعة.
1: نطلبه لكي يرحمنا الله ويترأف على أين يسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبات قديسي من معنا بالصلاح في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من أسرار المقدسة السمائية لما

صلاة وسلاة كما أحب البشر من هنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياة كل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار.

المائدة المقدسة من دون الوالد الشهادة أما الصالحات نفعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

كان شمس كريسو الشعب ضعف يكون محانيفا من الثالوث الأقدس. فما الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة من أفواه الاثنى عشر رسولا، فمن أظل الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ثورس معلمنا ديسكوروس القديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء الإسكندر يوحنا الذهبي فم قديس كيرلس قديس فاسيليوس وقديس غريغوريوس من أفواه 318 و150 بقسطنطينيون 200 بأفسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تودروس من فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته المقدسة فلتكن مع جميعنا يا أبائي وإخوتي آمين. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد لنا واحد في موضع قائلا: من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقصته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي أنقصه قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاق بذلك الذي من أجله الكل وبه كان كل شيء، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد الذي يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوتي قائلا: اخبروا باسمك إخوتي، وفي وسط الجماعة أسبحك. ويقول أيضا: أنا سأكون متوكلا عليه. وأيضا يقول: ها أنا والأولاد الذين أعطانهم الله، فإذا قد تشارك الأولاد في الدم واللحم أشترك هو أيضا كذلك فيهم، لكي يبطل بموته ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعطي أولئك الذين خوفا من الموت كانوا مزلولين كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من أجل ذلك كان يجب أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، لكي يغفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. مبارك الرب الأب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات. أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان

للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم، السبق فشهد على آلام المسيح والأمجاد الآتية التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون، بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فنزل بطرس إلى الرجال وقال: ها أنا ذا الذي تطلبونه، ما هو الأمر الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كيرنيليوس قائد المئة، رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من جميع

0: جميع أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما، فدعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في الغد قام وخرج معهم، وأتى معه أخوة آخرين من يافا، وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كيرنيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسباؤه وأصدقاؤه الأخصة. وحدث لما دخل بطرس سر به كيرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان مثلك. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق أو أن يسير مع أجنبي، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني. فأسأل: لأي سبب استدعيتموني؟ فقال كيرنيليوس: إنه منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت أصلي في بيتي نحو الساعة 9، وإذ رجل قد وقف أمامي بلباس أبيض وقال: يا كيرنيليوس، سمعت صلواتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فارسل إلى يافا واستدعى سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان الدباغ عند البحر، فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت. والآن نحن جميعا حاضرون هنا أمام الله لنسمع كل ما أمرت به من قبل الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: أمين. اليوم 13 من شهر بأونا أحسن الله سبجاله ومفوري خطايا من كبر مراحم الرب من الآن إلى أبد الأباد كلها أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل جبرائيل الذي بشر دانيال النبي برجوع بني إسرائيل من أرض السبي، وهو الذي بشر زكريا الكاهن بولادة يوحنا المعمدان، وبعدها بستة أشهر أتى وبشر القديسة العذراء مريم بحلول كلمة الله في بطنها قائلا: هأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما ابن العلي يدعى، يعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه، لذلك اعطته الكنيسه لقب المبشر. شفاعته فلتكن معنا امين. وفي ايضا من سنه 130 للشهداء الموافق 417 ميلاديا تنيح القديس يوحنا اسقف اورشليم، كان قد ترهب في دار القديس إيلاريون في فلسطين مع القديس ابيفانيوس الذي صار فيما بعد اسقفا لقبرص. ولما زاعت فضائل الراهب يوحنا اختاروه اسقفا لكرسي اورشليم 388 ميلاديا. حسده عدو الخير، ضربه بمحبة المال، فاهمل الفقراء والمساكين وصنع لمائدته اواني من الفضة. فلما سمع صديقه القديم القديس ابيفانيوس اسقف قبرص حزن وجاء الى اورشليم ونزل عليه ضيفا، فقدم له الطعام في هذه الاواني الفضية، فحزن جدا وفكر في طريقة لتنبيه ضمير صديقه يوحنا لمحبته له، فذهب إلى أحد الأديرة وأرسل لطلب هذه الأواني، فلما وصلته أخذها وباعها ووزع ثمنها على الفقراء. وبعد أيام طلبها بها يوحنا فأخبره بأنه باعها ووزع ثمنها على الفقراء والمساكين، ثم صلى القديس إبيفانيوس من أجل صديقه القديم، ففقد يوحنا بصره فبدأ يبكي ويستغيث بالقديس إبيفانيوس، فصلى لأجله فشفيت إحدى عينيه، فقال له: إن السيد المسيح قد ترك العين الأخرى بدون بصر كتذكرة لك. ثم ذكره بسيرته الأولى الصالحة وبكته على محبة المال، فانتبه يوحنا من غفلته وسلك في عمل الرحمة سلوكا يفوق الوصف، فتصدق بكل ما كان يملكه حتى أنهم لم يجدوا لديه درهما واحدا عند نياحته.

فوهبه الله موهبة مواهب شفاء المرضى وعمل الآيات، وبعد أن جلس على كرسي 31 سنة تنيح بسلام بركة صلوات القديس يوحنا أسقف أورشليم فلتكن معنا، ربنا المجد الدائم أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريق قائلا أبيان أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت البار.

ربنا كن الذين أمرونا أن نذكر في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها السيد رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

بمخافة أمام الله، وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر، بركاته علينا أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك الطاهر، بركاته علينا أمين. أمام الملائكة ورتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لك يا رب من كل قلبي، لأنك استمعت كل كلمة.

بارك لياتي باسم الرب أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته القديسين معه، حينئذ يجلس على عرش مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مباركي أبي رسل ملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، كنت مريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. حينئذ يجيبه الأبرار قائلين: ربنا متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، أو متى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، أو متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخواتي الأصاغر، بأحد إخواتي هؤلاء الصغار، فبي فعلتم. حينئذ يقول الأشرار الذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأوني، عريانا فلم تكسوني، كنت مريضا فلم تزوروني، ومحبوسا فلم تأتوا إلي. حينئذ يجيبونهم أيضا قائلين: ربنا متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ حينئذ يجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا. فيذهب هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. بنتامل خلال رحله الصوم صوم الرسل، بنتامل في سفر الاعمال، سفر غني قوي زي ما قلنا، بيكلمني عن نشاه الكنيسه الاولى، والكنيسه الاولى اللي بدات بعمل الروح القدس في التلاميذ، ازاي كانت وما زالت، لان احنا كنيستنا هي امتداد للكنيسة الاولى، كنيسة مجيدة، كنيسة قوية. ولما بنتكلم عن الكنيسة احنا بنتكلم على ايه؟ جماعة المؤمنين. ان تعريف الكنيسة هي ايه؟ زي ما احنا عارفين، مش جدران وحيطان ومبنى، لا، كنيسة ليست مبنى بل معنى، حياة مقدسة تجمع كل المؤمنين بالمسيح يسوع في حياة مقدسة تنطلق للسماء. ادي الكنيسة. فالكنيسة الأولى اللي بنقرأ عنها في سفر الأعمال كنيسة اتولدت قوية، فيها معاني روحية بنتعلمها عشان نجتهد نعيش بيها.

وإزاي كان المؤمنين عايشين، إزاي لما أمنوا بالمسيح وامتلوا من الروح القدس بقوا إيه وعاشوا إزاي. امتلأوا من الروح القدس وصاروا أواني مقدسة تحمل روح الله فيهم، وزي ما تأملنا قبل كده ان هما كانوا يواظبون على ايه، فاكرين يواظبون على ايه؟ تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. ولو تفتكروا معايا قلنا يواظبون يعني ايه؟ يعني حياتهم لما بيتعلموا تعليم الرسل، وقلنا تعليم الرسل اللي هي الايه؟ الانجيل، الكتاب المقدس. يواظبون على الكتاب المقدس، يبقى مش قريت في مره وبعد كده حلينا ما نقرا مره تانيه، او حضرت مثلا قداس وسمعت الانجيل وابونا بيتكلم. لا، خد النقطه دي وكلنا نجتهد لان نعيش بيها. يواظبوا يعني احد الاباء بيفسرها يقول لك كرسوا نفسهم وكرسوا وقتهم للانجيل، مش وعظه سمعتها ولا اصحاح قريته ولا لا، كرسوا حياتهم لكلمة ربنا، وشافوا ان سر حياتهم وسر خلاصهم ان هما مش يقروا كلمة ربنا، يقروها ويحفظوها في قلبهم وعقلهم ويعيشوا بيها ويسلكوا بيها. ادي معنى كلمة يواظبون. فدي نقطة لازم اراجع نفسي بيها، بالذات الموضوع اللي انا هتكلم معاكم فيه النهاردة. يواظبون على الشركة، شركة اللي هي شركة الحب، تجمع المؤمنين كلهم، مفيش واحد متخانق مع حد، مفيش واحد يحمل ضغينة لحد، مفيش واحد متخاصم أو مش طايق أو ما بيكلمش حد أو يشوف واحد يضير وشه. الكلام ده ما كانش موجود والمفروض ما يكونش موجود. اللي احنا عايشينه ايه دلوقتي؟ ما انا بقول لك كل واحد يراجع نفسه. تعالوا ندوق ونتعلم المسيحية الاولى شكلها ايه. شركة حب، وصلوا في محبتهم لبعض لم يكن احد يقول ان الحاجة دي بتاعتي انا. امال بتاعت مين؟ بتاعتنا كلنا. ياها، اللي عنده حقل، اللي عنده فلوس، اللي عنده مبنى، اللي عنده اي حاجة يروح يبيعها ويحط التمن بالكامل تحت اقدام الرسل. كنت امبارح بنتأمل في الحتة دي مع بعض الخادمات، قلت لهم ايه المستوى ده؟ ايه المستوى الروحي ده؟ ايه عظمة الكنيسة اللي كانوا عايشين فيها دي؟ ايه قوة المؤمنين اللي كانوا كل واحد ينسى نفسه؟ قال دي فلوسي، ده بيتي، ده حقي. حقي ايه؟ يروح يبيعه بالكامل ويحطه عند اقدام الرسل. اصل هو ما عايش كده ولاقي اللي جاري، ولا في واحد مش لاقي ياكل، ولا في واحد مش قادر يلبس، تيجي ازاي؟ دي حياة الشركة اللي الانسان يخرج من الحيز الضيق والأنانية والذاتية والانحصار في النفس إلى ينفتح بالحب، ومحدش يقدر ينفتح في قلبه ولا في أعماقه إلا بمحبة المسيح فقط. لو جواك محبة المسيح تعيش حياة الشركة زي ما الكتاب بيقول كده، زي ما عاش المؤمنين. فيش حد يقول إن ده شيء بتاعي، بل كل شيء كان مشتركاً، كلنا دي بتاعتنا. كلمة الأنا دي أو الإيجو دي مشطوب عليها. على رأي بولس الرسول أحيا لا إيه؟ لا أنا. يشطب على اللا أنا، على الأنا دي. الموضوع اللي عايز نتأمل فيه النهاردة هي قصة حنانيا وسفيرة.

كبير. زي ما قلنا البيوت والمؤمنين مواظبين وكرسوا حياتهم للمسيح وكلمة ربنا وحياة المحبة والصلاة، حياتهم صلاة، حياتهم إنجيل، حياتهم حب وعطاء. ما قلنا ما فيش حد يقول دي بتاعتي أنا، لا. طيب النتيجة إيه بقى؟ إنه كانوا حتى في بيوتهم يجتمعوا بالحب أيضا عشان يأكلوا لقمة محبة وأغابي، يأكلوها كده بابتهاج وبساطة قلب. التعبير ده جميل قوي، بابتهاج وإيه؟ بساطة قلب. الله، إيه المنظر الجميل ده؟ ده منظر ملائكي. القلب في قمة البساطة، ما فيهوش لا خبث ولا مكر ولا خطية ولا أنانية ولا نزاع ولا خصومة، لا ما فيش. وده بيولد ابتهاج وفرحة، مع ان هم كانوا عايشين في اضطهاد، كنيسة ولدت في اضطهاد وما زالت وهتكمل، لكن المسيح هو سبب نصرتها وثباتها. لكن الفرحة لم تفارق قلبهم. طيب تعالوا نشوف كده بيت من ضمن البيوت اللي كانت موجودة، بيت حنانيا وسفيرة. ايه مشكلة حنانيا وسفيرة؟ كلنا قريناها صح كده؟ في حد ما عرفش القصة دي؟ معايا يا جماعة؟ طيب، رجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا، بيقلدوا ايه؟ بقية الناس. طيب، واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. خلي بالك، حنانيا وسفيرة كان عندهم ملك، عندهم حقل، وراحوا باعوه. طيب جميل لغاية هنا، وعملوا ايه بعد كده؟ يقول الكتاب ما ودوش التمن بالكامل زي بقية الناس. امال عملوا ايه؟ واختلس. يا حنانيا اختلس. تعرفين اختلس يعني ايه؟ يعني ايه؟ سرق. في واحد يسرق نفسه؟ مش ده ملكه؟ مش الحقل ده باسمه؟ ها؟ متوثق باسمه في شهر العقاري؟ مش الموضوع ده بتاعي؟ العربية دي بتاعتي؟ الذهب ده بتاعي؟ الفدادين دي بتاعتي؟ أمال اختلس يعني ايه؟ خلي بالك من الحتة دي، حتة خطيرة قوي. أتاري كل حاجة عندي ربنا ادهالي، أنا لا أملك في نفسي شيء. هتقولي مرتبي، هتقولي بيتي، هتقولي شقتي، هتقولي عربيتي، هتقولي أملاكي، غير فكرك بقى، لأن كل ما لي في الحياة هو ده بركة ونعمة من عند رب المجد يسوع. لا أملك شيء، حتى لا أملك شيء في ذاتي، حتى دقات قلبي، حتى الأنفاس بتاعتي لا أملكها. أعضائي دي على رأي بولس الرسول، أفأخذ أعضاء المسيح؟ فين أعضاء المسيح دي يا بولس؟ يقول لي أعضائك أنت، إيدك ورجلك ودخلك ومخارجك، دي بتاعت المسيح من يوم ما اتدشنت بالميرون على اسم المسيح في يوم المعمودية. ياه، عشان كده يقول كده إيه؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي إيه؟ لله. أقولها تاني الآية دي، إنها خطيرة. لأنكم اشتريتم بإيه؟ قولوا معايا، اشتريتم بإيه؟ إيه الثمن ده اللي دفعه المسيح؟ دمه. من ساعة ما الصلب وأنا حملت اسمه فداني بدمه. يبقى إذن أنا ما بقيتش ملك نفسي، ومال أنا ملك مين؟ أنا ملك المسيح اللي اشتراني. أنت لما تشتري حاجة تبقى بتاعتك خلاص، ملكك وتكتب باسمك. أنا كتبت باسم، مش باسمي أنا، ولا باسم أبويا ولا باسم قرايبي، أنا كتبت باسم المسيح، والاسم اللي اتكتب في سفر الحياة لأجل المسيح ولأجل دم المسيح. فأنا لا أملك شيء في حياتي، حتى المرتب اللي ربنا بيبعته لك، ربنا اللي بيبعته مش الشغل.

أدي كلمة اختلس، يعني بياخد حاجة مش حاجته. عشان كده أنت بتتصرف إزاي في حياتك؟ أعضائك دي مش بتاعتك، ربنا أعطاه لك لسان عشان تمجد الله وتسبح ربنا، مش عشان تهين الناس، مش عشان تدين حد، مش عشان تشتم حد. يبقى كده بتختلس حاجة مش بتاعتك، بتاخد لسان ربنا أعطاه لك عشان تستخدمه في الشر، ياريت بتستخدمه في الخير. تقول كلمة طيبة تبني النفس، تشجع نفس منكسرة، كلمة تدي رجاء لإنسان بائس أو يائس. لا ده أنا بقى حبط، ده أنا بقى هين. ربنا أعطاك عين عشان تمجد الله وتشوف الخلائق والعظمة دي اللي ربنا خلق بيها الحياة والعالم، تمجد ربنا، مش خلقها فيك عشان تستخدمها في تبص للناس وعثرات الموجودة في الدنيا. لا حبيبي. وهكذا كل أعضائك، قلبك ده عرش للمسيح، ده ربنا حط جواك قلب مش عشان يضخ الدم وبس، لا حط جواك قلب عشان تتحول لسماء. ويقولك ده هذا الرب اختار قلبي، اختار أعماق عشان يسكن فيها. اوعى تدخل حد ولا تأجره لحد تاني، ده بتاع ربنا. ازاي حاجة ربنا وديها لحد تاني؟ تيجي ازاي يعني؟ ما هو ده ملك المسيح مش ملكك انت. تدخل فيه الشيطان ازاي؟ زي ما هنشوف هنا دلوقتي. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ ياه، ملأ الشيطان قلبك؟ هو قلبي ده مش يقول لك بتاع المسيح لازم يبقى مليان من محبة المسيح، مليان من الإنجيل، مليان من الصلاة، مليان من الحب، مليان من الاتضاع، مليان من الروح القدس؟ يخش الشيطان ازاي ودخل منين؟ اقعد دور نفسك كده، اذكر من أين سقط وتوب. العداوة دي دخلت ازاي؟ قول لنفسك كده، ايه الكراهية اللي أنا عايش فيها دي؟ ايه الظلم اللي أنا عايش فيه؟ ايه الإباحية اللي أنا عايش فيها دي؟ اسأل نفسك، ما هو اللي جوه ده مش بتاعك قلنا، وكررها لنفسك، قلبي ده مش بتاعي، ده الدشن بالميرون. نسمع عن رجل علامة اسمه أوريجانوس، كان يحب كلمة ربنا، يحب الإنجيل قوي، كان حافظه وقلبه مليان بكلمة ربنا. فتقول سيرته، كان أب أوريجانوس ده يجي وهو نايم، ابنه ده صبي صغير كان يقبل ابنه من صدره. إيه ليه يعني؟ يقول ربنا ساكن هنا. ياه، شفت العظمة بتاع أولاد ربنا؟ لما قلبك يمتلي بالإنجيل، أي ما هو لازم يتملي بالإنجيل. هل تتخيل حد يخش يشاركك في بيتك ولا في أوضتك؟ تيجي إزاي يعني؟ ما هو كده بسمح للشيطان إنه يخش جوايا، يعني في ثقوب، يعني في باب موارب. لا، ده أنا المفروض جنة مغلقة وعين مغفلة وينبوع مختوم. الجنة دي بتاعت مين؟ بتاعت المسيح، بتاع صاحبها رب المجد يسوع، لا بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت أي حاجة في الدنيا. لكن ملأ الشيطان قلبك دي حاجة خطيرة قوي. ارجع بيتك وافتح سفر الأعمال الإصحاح الخامس وخطط تحت الآية دي، وشوف أعماقك دي تبع مين، ولو في ضعف دخل ازاي. امبارح اللي حضر فيك القداس كان من إحدى أمثال الملكوت، مثل الايه؟ مين فاكر حضر امبارح؟ انتوا هاديين كده على طول، نشكر الله. مثل الايه احبائي؟ الحنطة والزوال. ويقول الكتاب ان الناس نيام دخل العدو وزرع الايه؟ زرع الزوال. دي ارض كلها حنطة. دخل العدو ازاي وزرع الزوال؟ اصلا ما صاحبها نايم، اصلا صاحبها كسلان، اصل صاحب القلب ده ملهي في امور الدنيا وعمال

يجي يشمين ويشمال ويحسبها وضايع في المشغوليات وناسي ان هو لا يملك شيء في حياته. قلنا حتى انفاسه، حتى الوقت اللي انا عايش فيه ده مش ملكي. طب بقضيه ازاي والحساب مين؟ لما تطلع فوق مين اللي هيستقبلك ويديك الاجره على الحاجات اللي انت عملتها هنا؟ وكنت عايش لحساب مين عشان هو اللي

يقول يا ترى أنا لي حاجة فيها، حاجة خطيرة، أنا لي حاجة في النفس دي. تخيل كده، ربنا يديك العمر، نفسي طالعة من جسدي، الشيطان يقرب مني يقولها لا ده أنا لي عندك حاجات، ده أنا لي عندك كذب وشتيمة ونصب وظلم وسيرة مش عارف إيه، أنت ليك حاجة عندي؟ بسرعة بسرعة بسرعة ارمي حاجات الشيطان برا، ارجع لقلبك، ارجع لمسيحك اللي ساكن جواك، نظف نظف، وعدو الخير ينطرد. وقول يا رب هات صوتك اللي زمان دخلت الهيكل وطردت باعة الحمام وقدست هيك الهيكل بتاعك، تقول بيتي بيت الصلاة يدعى، بيتي، هيقول كده على قلبي وقلبك ده بيتي أنا، بيت الصلاة يدعى. وأنتم جعلتم الإيه؟ مش عايزين بقى يبقى مغارة للصوص، عايزين يبقى إيه؟ جنة مقدسة وعين مقفلة للمسيح، ينبوع مختوم، مختوم بختم الروح القدس، اسم ربنا على جبهتي، أنا عايش للمسيح، أحيا لا أنا بل إيه؟ بل المسيح يحيا فيا. خطورة بقى إن حنانيا ومراته سفيرة كانوا للأسف بدل ما يتفقوا في الصلاة وفي التوبة والإنجيل ويعيشوا قلنا زي ما كان المؤمنين الأول يواظبون على الحياة المقدسة، للأسف اتفقوا إن هم يكذبوا. هي كانت عارفة إن جوزها اختلس جزء من تمن الحقل، ما قالتلوش لأ، ما قالتلوش ده لما يلقش، لا احنا ازاي احنا بنحب ربنا وكل حاجة في حياتنا دي بتاعت ربنا، ودي تمن بكامل، كانت مفروض تقوله كده. لكن للأسف بل لما يتفقوا في الصلاة زي ما سمعت النهاردة، ان اتفق اي اتنين في اي شيء يطلبانه يكون ايه؟ يكون ليهم من السماء، اظن في انجيل باكر، صح كده يا شمامسة؟ انتوا معايا ها؟ ماشي زي بعض. اي اتنين يتفقوا في اي شيء يطلبون من ربنا يكون ليهم، لكن للاسف دول ما اتفقوش في حاجه روحيه، صح اتفقوا انهم يكذبوا، عشان كده لما كذبوا يقولوا لماذا تكذب ايه؟ انت لم تكذب على الناس بل كذبت على مين؟ ها؟ على الروح القدس، على ربنا. فكل خطيه صادره منك دي يعني تبقى ضد ربنا، حاجه صعبه قوي قوي. عشان كده خلي بالك وخد درس من هذا البيت، عيش في مخافة الله، عيش كمؤمن عضو في هذه الكنيسة الجامعة، عيش بإنجيلك، عيش في صلواتك، عيش في توبتك، عيش في إيمانك ومارسه كل يوم. وزي ما قلت لك وتكرر نفسك أنا لا أملك شيء، اتعلم إزاي تدوس على الأنانية عايزة تفصلك وعايزة تحجزك وتبقى تعيش نفسك. طب هذا الذي أعددته لمن يكون؟ تسمع العبارة دي؟ حاجة خطيرة أوي. ربنا يبارك حياتكم ويدينا الحياة المقدسة لنعيش في هذا الجمال الروحي الفائق كل مجد، نعيش بفكر واحد وقلب واحد للمسيح، له كل مجد وإكرام من الأبد، أمين.

0: سفيس وبرسومين كرياليسون كرياليسون خنقوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق سهولاء في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء تأنى صلب عن بلاطس بونتوس تألم وكبر وقام بلا موات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين به وأذن يأتي في مجدي الى دين الاحياء والاموات الذي لا يسبقون قضاء نعم نوم بروح القدس الرب المحيي بسك الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب ناطق في الانبياء بكنيسه حتى مقدسه جامع راسليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره خطايا

0: أعلنت روح الأطفال الصغار وما يشتهى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخطى كي نخدم ونتطهر بواسطتها عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه لتم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة

0: طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة، كي ننال والوقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي.

حق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا للانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس من العدل

أن عملنا بالميلاد الذي من فوق بصلة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعان سيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي

خمسين وصلات قال خذوا كله منه كلكم لنا هذا وجسدي الذي أقسم عنكم عن كثيرين يا طالب مغفرة الخطايا.

أعطينا لخاسة تلاميذ الذي سنصرة قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو آدمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم عن كثيرين.

أشهد أن صدقك إلى مقدس قيامات من الأموات وسود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا إله وظهور السنة الآت من السماوات المخوف الممنوع مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

0: وأرواح لكي نكون جسدا واحد وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. كن يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه التي اكتينا لك بالدم الكريم الذي لمسك احفظها بسلام جميع الأساق فرزقسين الذين فيها أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب رحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة بملائكة كنيستك المقدسة ليروى قطيعك بسلام اسكن يا رب القمامسة والقصوص الأرزقسيين والشمامسة
1: يا رب رحم
0: كل خدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اسكن يا

0: ربك مقدارك نمتك فرح وقلال يروح حرص والطقس الأسمار وأعد الزر والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم

بزان تكمل ولا غني سين شيري سر جبن تن يسوع بن تاكاري كتاك سم بشويس انتك ارف مبي ان يسوع بتير وتبرنا كجنب ان نيوتي اس او Ni patriarchi es ni profetis ni apostolos ni revios ni evangelistis ni martiros ni homologetis ni me pnevmani venenes mi etavgok evol chenevna ti en ho de ses o abesmatum parsenos en senioni ve tis o toko

الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. كن يا رب نفس عبدك المرحوم خليل قرقس وملك بطرس الذي لم تسقار السنة في هذا اليوم، أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في قرة الأحياء إلى الآب في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم أحفظ

رب إلى ملكوتك لكي يبقى بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع عيوننا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار إلهية

كانت الحية غير متجسدين يقولون تسبيحات الثلاث تقديسات والأربع العشرون قسيسا جلوسها على كراسيهم وأربع وعشرون إكليلة دائما على رؤوسهم وأربع وعشرون جام من ذهب في أيديهم مملوءا بخورا

0: قال الإنسان صار صار غير الجسد وما أكل حق دم مشرب الحق من يأكل الجسد يشرب دم يكون فيه أنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طاهر نفوسنا أجسادنا أرواحنا لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجه غير مغزي مال بلا ريان يا نقي صبر كامل كان ثابت محبة كامل نكسب بدال بين خوف نذوك يا الله الآب القدوس السماوات ونقول جي بنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والملك.

0: ربنا ولمخلصنا يسوع المسيح من سيدته ملكتنا كل ستارة مريم وقال واحد مالوت بين اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاطراف ولا سماء بلاطس بن سلمى القدس الصيني المقدسة بإرادة ودعنا كلنا بالحقيقة ومن اللوحة المفارق نصف لحظة أنا طرفة عين يعطى عنا خلاص ونفران خطايا حياة أبديا من يتناول منه أن هذا بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة يمين تبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم اجتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: أخطيت يا أبي أخطيت سامحوني

0: خليها بالراحه خالص.
1: نصلي مع بعض صلاه بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهل روحي بالله مخلصي. قد اقبلت اليك يا رب لتلبسني حله نقيه تؤهلني للدخول الى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني به ازداد في الفضيله ثباتا ونموا، ويشتد ايماني وتقوى رجائي. فليصير تناولي علامه للخلاص ولباسا للنعمه، وحله للميلاد الجديد، وطهاره وقداسه للنفس والجسد، ونقاوه للحب، وفرحا وسرورا ابديا، ولجواب حسن القبول امام برق الرهيب. اني اسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وصيرني تحت ارادتك. استدعي اليك عقلي وحواسي وارادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، ايقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع ان تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلاف بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لان النهار قد مال، ورافقني الى ان ينسم النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب الى الابد امين.

0: يا ملك هذه الذبائح الصالحة اذكرنا قدام ربنا.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام في ناس مصر. أمين الليل يا زوك سابتريك يو كيو ماتي كاني كاي كسوسي هون أستوني هون نام تنوشي فولين قوي موجي وبن شوي سيسوس بخر سوس زمون مو معرف يارو معرف بكناي نمتي كيريني هون صفتن بكلا سوتي مون وانا اينا ان كريالا يسو ان كريالا كيريا فلوغي سونا من اسمو هيروس مو هيروس سيما تانيا كوني ايفر كوم باسمو
0: اسمو بخريسوس بنوتي
1: امين اساس شو
0: يا المسيح لنا حاضر صوتنا يا ملك السلام اعطينا السلام وقل السلام اغفر لنا خطايانا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. اجعلنا يا رب مسحنا شكر ابانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لمذنبنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كملك وقوة والمجد الابد امين.
0: محبه الله الاب نعمه الابن الوحيد شركتهما وبطاعته الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الله يكون معكم ربنا يكون مع الاولاد في الثانويه العامه ان شاء الله.

0: أليس نماس سيوس فتير كنتو كراتور بانا جيت الثالوث القدس ارحمنا أيها الرب إله قواتكم معانا لأنه لا يستمعين شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صعب بنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.
0: شوي سنام شوي سنام خلف راني بفيوت نمشيري نبب نفمع الثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدم هما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء معزي الروح القدس الذي سيرسل الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، بل وكل ما يأتي بثمر وكيل يأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أنقياء القلب من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك والمسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس، لانك اتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقي الحاملة أنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السمعي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي سلف عنا الحمد. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام لما يسعد السماوات الحمد. المجد للاب والابن والروح القدس الان كلها وان ظاهر دور كلها امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم القدوس. ابانا اخواتنا الذين يراك دار ربنا انفسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب انا بلت البطن اليك، لان لك المجد والعز والتقديس والمثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالك يا القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين وليت الله والمسيح. صلي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدتنا نور الحقيقه المسيح لان العذراء القديسه. اسال الرب عنا لسنا رحم انفسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم وليت الله القديسه الشفيعه لامين الجنس البشريه. اشفع فينا من المسيح الذي ولدت اليك انا من غفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء الملك الحقيقه الحقانيه. السلام الفخر انسان ولدت لنا عمانوئيل. اسالك اذكرنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: دوكساس يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس وصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا ماري متى البشير تميز الطاهر بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجهلاء يتشرب لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطلوبين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم وعاركم وقالوا فيكم على كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنه هكذا استرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فسفت المحماز والملح، لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارج أنفس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يجدون سراجا تحت المكيال، بل يدعون عن النار فليضيء لكل من في البيت، هكذا فليدينكم قدام الناس لكي يرعوا عملكم الصالحة فيمجدها ويكل السماوات المجد لله دائما.
2: نشكر كريستوس بجود ناسو سنبنى مويسو وابجاكي اكسو تيمون اينان يام في اليوم السادس الساعة السادس سمرت على الصليب من اجل الخطية التي جرى عليها ابونا ادم في الفردوس، مزسك خطايانا المسيح الهنا ونجينا سرقتي الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل وجعنا بآلامك الشافية المحية قبل ما سمير سمرت بانقذ قل لم تشت لأعمال هولية والشهوات العالمية لذكار أحكامك السمية كرأفتين إذ ليس لنا داء إلا ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعات قوية مقبولة عند مخلصنا يطول أم الطاهرة لا ترفضي الخطأ من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأن روحه مقادرة خلصنا لم تألم نجلين كي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: قمت لأنام يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبت الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنادنا واستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي. نعظمك ومن نور الحقيقة نمجدك العذراء القديس ولاية الإله، لك لتنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا لك المسيح فخر رسلك للشهداء، دل الصديقين سبعتك أنا زفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لو تواحد نسجد له انما يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه سنؤمن باله واحد الله الاب خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ان الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور، نور من نور اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجو الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجله نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء ان الصلب عنا العذب الوس البنت
1: كبركم بها وما في اليوم السادس كان قد وصعد الى السماء تجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الذين الاحياء اموات اسم فين قد نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي ونبثق من الاب نسجد له نمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء كنيسة واحده مقدسه جامعه رسوليه
0: ونعترف معه ديه واحده مغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات حياه

0: يسوع القدوس قدوس قدوس رب السبوت السميع العليم لا تهمك ذكرامك ارحمنا يا الله الاب داود الكل يا سروس قدوس ارحمنا يا رب اله الكوات كن معنا ليس لنا ما يمشي دائما ديكاتنا سواك حل واغفر اسمحنا يا الله عن سيئات اريد سنانا براتنا ليس لنا بغير ردت ادفع عنا بمعرفه لا تدفع عنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا لاسم القدوس الذي زاد علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير مسيح يسوع ربنا لنا ملكا ملكوت
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر

Amen. Efez maro tinjebi ibnef ma is owe.

واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدوس. امين. مبارك الرب الهنا يوما الى الابد. يا جميع الشعوب باركوا الرب، فلتباركوا جميع الشعوب لان رحمتك قد ثبت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سفرنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضب

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين.

أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسمه القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. فإنه لملائكة لم يخدع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، ولكن شهد لنا واحد في موضع قائلا: من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذا أخضع الكل لم يترك شيئا غير خاضعا له، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي أنقصه قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألام الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل لشيء، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعهم إخوتي قائلا: أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة وسبحك، ويقول أيضا: أنا سأكون متوكلا عليه، وأيضا يقول: ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذا قد تشارك الأولاد في الدم واللحم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبطل بموته ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا مذلولين كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من أجل ذلك كان يجب أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله، لكي يغفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي أخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بقصد رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، لميراث الذي يبلى ولا يدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات، أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة، لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، تجدوا فخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وأمنتم به فتهللوا بفرح لا ينطق به ومجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمان الذي تكلم فيه الروح المسيح فيهم، السبق فشهدوا على آلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذي أعلن لهم الآن أنهم ليسوا لأنفسهم كانوا يعلمون، بل جعلوا أنفسهم لكم خدما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشركم بالروح القدس المرسل من السماء، الذي تشتهي الملكة أن تطل عليه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الليبروكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فنزل بطرس إلى الرجال وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو الأمر الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كيرنيليوس قائد 100 رجلا بارا وخائف الله ومشهود له من جميع أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في الغد قام وخرج معهم، وأتى معه إخوة آخرين من يافا. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كيرنيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسابه وأصدقاءه الأخصة. وحدث لما دخل بطرس سر به كيرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان مثلك. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق أو أن يسير مع أجنبي، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فأسأل لأي سبب استدعيتموني. فقال كيرنيليوس: إنه منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت أصلي في بيتي نحو الساعة 9، وإذ رجل قد وقف أمامي بلباس أبيض وقال: يا كيرنيليوس، سمعت صلواتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان ملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان الدباغ عند البحر، فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت والآن نحن جميعا حاضرون ها هنا أمام الله لنسمع كل ما أمرت به من قبل الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 13 من شهر باون المبارك احسن الله استقباله وعاد عليكم وعلينا ونحن في وضوء اطمئنان مغفوري الاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا ابائي واخواتي امين. في هذا اليوم تعيد الكنيسه بتذكار رئيس الملائكه الجليل جبرائيل الذي بشر دانيال النبي برجوع بني اسرائيل من ارض السبي. هو الذي بشر زكريا الكاهن بولادة يوحنا المعمدان، وبعدها ب6 أشهر أتى وبشر

يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. لذلك أعطته الكنيسة لقب المبشر. شفاعته المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 133 للشهداء 417 ميلادية تنايح القديس يوحنا أسقف أورشليم. كان قد ترعب في دير القديس إيلاريون في فلسطين مع القديس أبيفانيوس الذي صار فيما بعد أسقفا لقبرص. ولما ذاعت فضائل الراهب يوحنا واختاروه أسقفا لكرسي أورشليم 388 ميلادية، حسده عدو الخير وضربه بمحبة المال، فأهمل الفقراء والمساكين وصنع لمائدته أوان من الفضة. فلما سمع صديقه القديم القديس أبيفانيوس أسقف قبرص حزن وجاء إلى أورشليم ونزل عليه ضيفا فقدم له الطعام في هذه الأواني الفضية، فحزن جدا وفكر في طريقة لتنبيه ضمير صديقه يوحنا لمحبته له. فذهب إلى أحد الأديرة وأرسل لطلب هذه الأواني، فلما وصلته أخذها وباعها ووزع ثمنها على الفقراء. وبعد أيام طلبه بها يوحنا فأخبره بأنه باعها ووزع ثمنها على الفقراء والمساكين. ثم صلى القديس أبيفانيوس من أجل صديقه القديم، ففقد يوحنا بصره فبدأ يبكي ويستغيث بالقديس أبيفانيوس، فصلى لأجله فشفيت إحدى عينيه. فقال له إن السيد المسيح قد ترك العين الأخرى بدون بصر كتذكرة لك. ثم ذكره بسيرته الأولى الصالحة وبكته على محبته للمال. فانتبه يوحنا من غفلته وسلك في عمل الرحمة سلوكا يفوق الوصف، فتصدق بكل ما كان يملكه حتى أنهم لم يجدوا لديه درهما واحدا عند نياحته. فوهبه الله مواهب شفاء المرضى وعمل الآيات. وبعد أن جلس على الكرسي 31 سنة تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا. ربنا المجد دائما أبديا أمين.

ماء أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبطق الدين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

فأنا أمام الله وأنصته لسماع الإنجيل المقدس. فصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ

الملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين. أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لك يا رب.

ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته القديسين معه فحينئذ يجلس على عرش مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني كنت مريضا فزرتموني ومحبوسا فأتيتم إلي. حينئذ يجيب الأبرار قائلين ربنا متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك أو متى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك أو متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. حينئذ يقول الأشرار الذين عن يساره اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأووني عريانا فلم تكسوني كنت مريضا فلم تزوروني ومحبوسا فلم تأتوا إلي. حينئذ يجيبونهم أيضا قائلين ربنا متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك. حينئذ يجيبهم قائلا الحق

0: أخطيت يا بي وقتي سامحوني. شليل فلوقي يا سون
1: Eu crucifiquei os teus

مستحق ومستوجب أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونزكيك.

الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرض.

وقوف خدامك وربوة ربوة يقدمون لك الخدمة. أنت الذي يباركك غير المرئيين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون، ويصنعون كلهم كلمتك. يا

الشيروبيم والسيرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين.

أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أي

0: نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف و

0: باقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا روحنا لكي نكون جسد واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام لجميع الأسقف والرزقسين الذين فيها. ونذكر رب بين الطباوي المكرم رئيس الأسقف بطريركنا الباب الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نائم بهم على كنيستك المقدسة ليرى وقتها بسلام. اذكر رب القمامسة الخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل ديورات أبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين في بيمان الله. تفضل يا رب الزروع، تفضل يا رب أهوات السماء وثمرات الأرض فيها.

0: السيدة كم مقدارك نعمتك في الروح وجل الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها عدة للزروع الحصاد دبر حياتنا كما يليق باركك لي رسالة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لك نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

Θεός, εν σε ιόνι ευεν τη Θεοτοκός σου αυτιά, αγεία μωρέ. Θητός εκ φεύνωτη πυλός, χαινομέθμι. וקדיס יוחנן סבו סבו שיד וקדיס פרנוס רייס שום סאול שודע נעזר לאלינגיל מרחס רסול טאר שייד בטריארק القديس סאוריס מולם נדיוס קורוס וקדיס אסנס רסול القديس בוסר שייד טאר ורייס אלקה انا قديس يوحنا زبي فم قديس ودوسيوس قديس وفيروس قديس ديمتريوس قديس كريلوس قديس باسيليوس قديس غروس ناطق بلايات وقديس غروس سنغاب وقديس غروريوس الارما اني وثلاث وسبعين عشر مكتوبين من خيول 150 خصوصا 200 بافسوس سبعنا الصديق العظيم لما انطونيوس والبار لما بولو ثلاثة أما مقالات القديسين وجميع أولادهم لباس الصا آلي أبانا بأنس القمص أبانا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصا أبانا بولا طمي عسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودومادا أيوس التسعة وأربعين شهيدا شوف شهيد والقوي قديس موسى أنا سقام القياس أبانا بدنيا القمص أبانا بزيروس القياس أبانا بقوم صاحب الشركة تدرس الميز وأبانا بشمود رئيس معين أبويس تلميذ والقديس الأم إبراهيم وصفيم والجيزة والقمص مخيل البحيري تلميذ والقديس البابا كيرولوس سيسل وأرشدياكون حبيب قرقيس والقديس أبونا يسوس أنطونيو القديس أبونا بشوي كامل والقديس أبونا ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصورات موت الباطن ارحمنا كلنا معا ننقذنا مجلس مقدوس الذي

واحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا يتنيح في المياه المسيح اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا، المرحومين نعيم عوض وريتشارد ميشيل الذين لهم لهما تذكار السنة في هذا اليوم. تفضل يا رب نحن نفوس مجمعين في أحضان أبانا القديسين.

أخذت نفوس ابنيهم فردوس نايم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وأنعم.

ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله الجالس على كرسي مجده التي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية التي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويزن

المتجسدين يقولون تذبحة الثلاثة التقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوسا على كراسيهم وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم وأربعة

من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: أن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا

0: نسألك يا سيدنا طاهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مخذي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد خنت

اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الأنبا تودروث الثاني.

يوم واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدا.

0: لك كل مجد وكرم.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قررنا أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: أخطيت يا أبا القدس، سامحوني وصلي.

0: يا ملاك هذه تسبيح طب تسبيح اذكرنا قدامك
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام في الناس.

أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح 12. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا. أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكر كما كنتم تساقون. لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيم، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر

لآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا، فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد، ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير، وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل. الأصحاح الثالث عشر. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيء. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفض، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء.
ولا تفرحوا بالإثم بل تفرحوا بالحق، وتحتملوا كل شيء، وتصدقوا كل شيء، وترجوا كل شيء، وتصبروا على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. الأصحاح الرابع عشر. اتبعوا المحبة، ولكن جدوا للمواهب الروحية، وبالأولى أن تتنبأ، لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأ، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة، إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. فالآن أيها الإخوة، إن جئت إليكم متكلما بألسنة، فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم؟ الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا، مزمار أو قيثارة، مع ذلك إن لم تعطي فرقا للنغمات فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ فإنه إن أعطى البوق أيضا صوتا غير واضح، فمن يتهيأ للقتال؟ هكذا أنتم أيضا إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم، فكيف يعرف ما تكلم به؟ فإنكم تكونون تتكلمون في الهواء. ربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم، وليس شيء منها بلا معنى. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا، والمتكلم أعجميا عندي. هكذا أنتم أيضا، إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. فما هو إذن؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. وإلا فإن باركت بالروح فالذي يشغل مكان العمي كيف يقول آمين عند شكرك؟ لأنه لا يعرف ماذا تقول. فإنك أنت تشكر حسنا، ولكن الآخر لا يبنى. أشكر إلهي أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم، ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم خمس كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا أكثر من 10,000 كلمة بلسان. أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر.
وأما في الأذهان فكونوا كاملين.

مكتوب في الناموس إني بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون، فدخل أحد غير مؤمن أو عامي، فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. فما هو إذن أيها الإخوة؟ متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة، وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. ولكن إن أعلن لآخر جالسا فليسكت الأول، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا، ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس القديسين. لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. أم منكم خرجت كلمة الله؟ أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب. ولكن إن يجهل أحد فليجهل. إذن أيها الإخوة جدوا للتنبؤ، ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الذي هو عطشان فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. اليوم يا احبائي الجمعه السابعه في الخمسين المقدسه او الجمعه الاخيره، يومين وتحتفل الكنيسة بحلول الروح القدس في اليوم الخمسين لقيامة ربنا يسوع. فرتبوا أباء الكنيسة إنه القرايات من بعد عيد الصعود لغاية حلول الروح القدس العشر أيام دول ينحصروا في أمرين. الأمر الأول هو حديث السيد المسيح عن الآب، الأمر الثاني هو الروح القدس اللي المسيح صعد علشان يرسله إلينا. فاختاروا أباء الكنيسة الجزء دوت من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع اللي بيتكلم عن حلول الروح القدس. والمناسبة بتاعته زي ما قال القديس يوحنا في اليوم الأخير من العيد العظيم، عيد عند إسرائيل يسمى عيد المظال، يحتفلوا به في الشهر السابع. وعيد المظال يعتبر هو ختام الأعياد بتاعة اليهود في السنة الدينية بتاعتهم. اليهود كان عندهم سبع أعياد كبار، كان ختام الأعياد دي عيد المظال. وفي عيد المظال كان عادة الشعب ان هم يتركوا بيوتهم

ويسكنوا فيه خيام علشان يتذكروا معاملات الله مع أبائهم لما خرجوا من أرض مصر وقعدوا 40 سنة في البرية عايشين في خيام. فإسرائيل بيتذكر المعاملات ديت، فكان يجوا في السبع أيام بتوع العيد دوت كل واحد يسيب بيته ويبني لنفسه مظلة، عشان كده يسمى عيد المظال. خارج البيت بتاعه في أروقة الهيكل أو على الأسطح علشان يستعيدوا الذكريات بتاعة أبائهم ومعاملات الله معاهم 40 سنة. وزي ما احنا عارفين كل ما صنع الله مع إسرائيل هو مثال للحقيقة اللي احنا تمتعنا بيها في العهد الجديد. ففي الحقيقة عيد المظال هو رمز الحال الكنيسة النهاردة. بدينا عيد المظال هنا وحنتمتع بالمظال الحقيقية في السماء طوال الأبدية، زي ما إسرائيل كانوا بيخرجوا من بيوتهم ويسكنوا في خيام عشان يتذكروا أن هم كانوا غربة في البرية. فده حال الكنيسة النهاردة، أن احنا عايشين في العالم غربة، كأننا نحيا في مظال، في خيمة، النقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بنا زي بولس. وطول ما احنا في البرية بنعمل زي إسرائيل، بنتذكر معاملات الله معانا. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس بتتذكروا مجيئي وصلبي وموتي وقيامتي وصعودي. فمن ساعة محل الروح القدس على الكنيسة بقينا عايشين كأننا في عيد مظال ممتد، إلى أن نتمتع بالمظال الحقيقية يوم ما نخلع الخيمة ديت ونستوطن عند الله. طيب في الأبدية هنعمل إيه؟ هنتذكر أيضا الخلاص، مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة والبركة والعزة. ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا بدمك لله أبيك. فالأبدية كأنها مظال أبدي بقى. فبتبتدي الكنيسة عيد المظال من وإحنا على الأرض. فزي ما كان عيد المظال هو ختام أعياد إسرائيل، فعيد المظال حلول الروح القدس هو ختام الأعياد. غاية التجسد، الصلب، الموت، القيامة، الصعود، هو الروح القدس اللي احنا بننتظر دوت ختام الأعياد. من أحداث اليوم دوت أو من أحداث العيد دوت، زي ما قلت لك إسرائيل كان يقعد 7 أيام ساكن في خيام. كان كل يوم في البداية كان بيعمل الشغلة ديت أي كاهن في إسرائيل، لكن في عصرهم الأخيرة بدأ يقوم بالعمل دوت رئيس الكهنة بالذات. كان ياخد جرة كده من الذهب ويروح يملاها مية من بركة اسمها بركة سلوام، وكان يجي يسكب الماء على المذبح علشان إسرائيل يتذكر أنه لما كان في البرية كان في صخرة بتتبع إسرائيل. الصخرة ديت كان كل ما إسرائيل يعطش كانت تطلع لهم مية. فيجوا طوال 7 أيام العيد يتذكروا الصخرة اللي تبعت أبائهم 40 سنة في البرية يشربوا منها. بعد ما يكمل طقس 7 أيام بذبايحه يجوا اليوم 8، يوم 22 في الشهر 7. اليوم 8 ده كان يعامل معاملة السبت، كان يقعدوا بقى ما يعملوش أي حاجة، وما كانش يبقى فيه الطقس بتاع سكب المي. وكان يقعدوا اليوم 8 دوت، ده بقى اليوم الأخير العظيم في العيد، يقعد يتذكروا بقى خلاص احنا جينا أرض كنعان ما بقاش في صخرة دلوقتي. فعادينا نتذكر بقى أبائنا لما كانوا في البرية 40 سنة وكان معهم صخرة، وكل ما يعوزوا يشربوا يروح موسى يكلم الصخرة تطلع مية. فيقعدوا اليوم 8 اليوم الأخير من العظيم يتذكروا المية. خلاص المية اتقطعت دلوقتي، ما عندناش صخرة دلوقتي بنشرب منها. في الوقت دوت وقف ربنا يسوع في اليوم العظيم الأخير من العيد، وقف يسوع ونادى بصوت عظيم. طبعا لك أنك تتخيل عيد المظال ده من الأعياد الكبيرة في إسرائيل، من أكبر 3 أعياد يحتفل بها الرجل العبراني، تلزمه الشريعة بأنه يحضر ال3 أعياد دول، يبتدوا بالفصح وينتهوا بالمظال، كان لازم يروح يحضرهم في إسرائيل. فبتبقى أعداد كتيرة جدا. تصور بقى في وسط الأعداد دي كلها يسوع واقف عشان يعلم، فطبعا عايز صوت جهوري. فوقف يسوع ونادى بصوت عظيم، كل الناس سمعته. قال لهم ايه؟ انتوا قاعدين دلوقتي تفتكروا المية؟ ابائكم كان عندهم صخرة.

صخرة بيشربوا منها مية، خلاص خلصت الحدوتة، ما فيش صخرة النهاردة، ما فيش مية. لكن شاور بقى على نفسه، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. خلاص الصخرة دي كانت رمز وانتهت. يا فين زمان وصخرة تمشي معانا، وكل ما نعوز نشرب أول مرة موسى يضرب الصخرة، بعد كده ما يضربش الصخرة تاني، لأن الصخرة كانت المسيح. والمسيح ضرب مرة واحدة على الصليب، ضرب بحربة في جنبه، نزل لنا فيض البركات اللي احنا خدناها بالفدا اللي كلها تتوج بعطية الروح القدس.

الصليب علشان يدينا العطية ديت، عطية الروح القدس. فربنا قال لموسى تضرب الصخرة مرة واحدة لأن المسيح صلب مرة واحدة، بعد كده كل ما تعوز تشرب روح كلم الصخر تطلع مية. عشان كده ربنا زعل من موسى لما ضرب الصخرة مرة تاني، قال لموسى أنت كده أفسدت الرمز، صخرة روحية تبعتهم الصخرة كانت المسيح، المسيح صلب مرة واحدة. فالمسيح قال لهم الصخرة خلاص خلصت والحدوثة دي تنتهت، ده كان مجرد رمز، ده بيشير لي أنا بقى. المية دي كانت بتعملوكوا إيه؟ كانت تنعشكوا في البرية، كانت تفرحكوا، كانت ترويكوا، كانت تعطيكوا حياة. تصور شعب عايش في الصحراء 40 سنة من غير مية هيموت، حر الصحراء الشديد المية ترطب تنعش الواحد، فيستحيل أن يعيش في البرية بدون المية. طيب إحنا في برية العالم، العالم برية قاحلة مفهوش مسرات مفهوش ملذات مفهوش أفراح مفهوش سلام مفهوش حاجة تنعش الإنسان تفرح الإنسان تبهج الإنسان. فالمسيح بيقول لنا أنا بقى الصخرة الحقيقية، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. صخرة بقى معانا على طول، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. طب إيه المية يا رب اللي أنت هتديها لنا؟ فهمنا بقى القديس يوحنا قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. إحنا في يوحنا 7 في عيد المزار، لسه المسيح ما تصلبش، لسه ما تمجدش، لسه ما تخلش المجد، لسه الروح القدس ما حلش. قال هذا عن الروح القدس. فبقى الروح القدس هو الينبوع اللي يروي. عطى فكر يعني عطايا الروح القدس بلا حصر، كل عطش في الإنسان يشبع الروح القدس. وانت مغمض كده أي حاجة انت عطشان ليها، عطشان للمحبة، عطشان للفرح، عطشان للسلام، عطشان للراحة، عطشان للأمان، عطشان لغاية وهدف للحياة، الإنسان عطشان، إنسان مخلوق جائع. المسيح قال إن عطش أحد، إن شعر بالظمأ دوت فليقبل إلي ويشرب، أنا اللي حرويه. هتروينا بإيه يا ربي؟ قال هذا عن الروح القدس. ففكرت من أكثر الحاجات يا أحبائي بصدق يعني شاعر إنه إحنا عطاشة ليها في هذه الأيام هو الفرح. الكنيسة الأولى ما كانتش زي كده يا أحبائي، الكنيسة الأولى كانت كنيسة فرحة، مش كلام وعظ يا أحبائي بس يعني واقع، يعني فعلا الواحد بيحزن على حاله. وإحنا لما بنتكلم بنتكلم لأنه إن لم تعريف آياته الجميلة بين النساء اخرج على صار الألم. شوف الكنيسة الأولى عاشت إزاي، عاشت كنيسة فرحة بمعنى الكلمة. مرة واحد أحبائي الكلمة هي كلمة تحزن، بس يعني إن كان الإنسان صادق بينه بنفسه هيجدها كلمة حق. قال لك الكنيسة النهاردة ممكن تمارس 95 من كل أعمالها بدون الروح القدس. بمعنى هي كلمة صعبة أحبائي بس بصدق هي كلمة فيها شيء كثير من الحق. بمعنى أنه لنفرض طبعا وده مش هيحصل لأنه وعد المسيح أمين وصادق، لنفرض أن الروح القدس ارتفع من الكنيسة، لنفرض أن الروح القدس ربنا سحبه، مش هيحصل بس لنفرض، هيظل الكنيسة 95% من نشاطها ومن عملها ومن شكلها قائم، مش هيتأثر غير 5% فقط. قال لك لو نظرنا للكنيسة الأولى إن رفع الروح القدس منها 95% من عمل الكنيسة كان يتوقف، لأنه كان كل عمل الكنيسة في الحقيقة مبني على الروح القدس. مش هخوض فيها لكن هخوض في جزئية واحدة، الفرح. الكنيسة الأولى كانت كنيسة فرحة، ده كان جزء من الكنيسة، كانت سمة من سمات المؤمنين، بنحكي بيها كتاريخ لكن بيدمي قلبنا حزن بصدق يعني بأمانة يا أحبائي مش بوعظ يعلم المسيح. لما نسمع أنه في التاريخ لما كان إنسان وثني تبدو على محياه علامات السلام والفرح والبشاشة، كان التعبير التلقائي لأقربائه ومعارفه يقولوا له هل قبلت اليوم مسيحيا؟ مش قصة، مش بنحكي حدوثة يا أحبائي. لما كان راجل وثني يبقى فرحان، فكانوا أهله يقولوا له أنت أكيد شفت إنسان مسيح النهاردة، جبت منين الفرح؟ طب دي كانت الكنيسة الأولى لما كان الروح القدس هو لازال في الكنيسة أحبائي، لا ننكر أمانة الله، بس لما كانت مفعيل الروح القدس قوية كانت كنيسة فرحة،

كان المؤمنين فرحانين وكان اللي يقابلهم يفرح. طيب لو بصينا لحالنا النهاردة، يعني لو مشيت في الشارع باستثناء المظهر الخارجي للفتيات وللسيدات وبعض المظاهر للرجال، هتعرف تميز مسيحي من غير مسيحي بأمانة؟ بصدق لا. لو استثنينا اللبس وبعض المظاهر سمات في الرجال، لا هتميز المسيحي من غير المسيحي أبدا. ده لو في واحد بوزي في وسطينا ولا هتحس بيه، في حين أنه كانت الكنيسة الأولى كانت السماء يعرفوا المسيحي من إيه؟ فرحه، مبسوط فرحان. إيه ده؟ ده ثمرة من ثمار الروح القدس. أما ثمر الروح فهو محبة فرح. فإحنا عطشانين للفرح. إيه سر عطشنا للفرح؟ لأنه جبلتنا الأولى مقبولة للفرح. أبونا آدم لما ربنا خلقه علشان يبقى فرحان، لدرجة أن في وصية في سفر التثنية، ربنا بيقول للشعب فلا تكن إلا فرحا. إلا دي استثناء، أنا عايزك تبقى في حاجة واحدة بس أنت عايش فيها، لا تكن إلا، تعيش عيشة واحدة بس، سمة واحدة تميزك. إيه هي؟ لا تكن إلا فرحا، مش عايزة غير أنك تكون فرحان. فدي جبلتنا الأولى جبلت على كده، أنها تعيش في الفرح دوت. وعاش آدم في هذا الفرح، فرح كامل. طيب لما دخلت الخطية راح الفرح، لأن الكتاب قال صراحة سكنى الفرحين جميعهم فيك يا الله. حبقى دي كلمة الله، والسماء والأرض يزولوا كلما يزول. دي المبادئ الثابتة، دي الأسس اللي تبني عليها حياتك وتفهم بيها وتفكر بيها وانت مطمن 100% ان ده الحق كله. ربنا أعلن صراحة، يبقى مفيش أي كلمة أخرى تتحط جنبيها، مفيش أي استثناء. سكنى الفرحين جميعهم فين؟ فيك يا الله. يبقى بعيد عن ربنا مفيش فرح، بعيد عن ربنا مفيش فرح. طب لما دخلت الخطية، خطاياكم صارت حاجز تحجب الخير عنكم، انفصلنا عن ربنا، انفصلنا عن مصدر الفرح. حتى نقول في التسبيحة فيما آدم حزين بعد ما انغلب والضحك عليه من الشيطان طلع كأبان. طيب ازاي نسترد الفرح دوت؟ ربنا يسوع اول ما بدأ خدمته، معلمنا القديس ماري مورس الإصحاح الاولاني، قال للناس توبوا وآمنوا بالإنجيل. ادي بداية كرازة المسيح، توبوا وآمنوا بالإنجيل. الانجيل يعني ايه؟ ما كانش في انجيل مكتوب ساعتها. طب ايه يقصد المسيح توبوا؟ فين الانجيل ده اللي احنا نؤمن بيه؟ قالك لا، ما انت مش فاهم يعني ايه انجيل. احنا في ذهننا الانجيل يعني الكتاب اللي مكتوب بين ايدينا، هو بالحق الانجيل، بس هو ليه تسمى انجيل؟ المسيح يقصد ايه لما قال توبوا وامنوا بالانجيل؟ انجيل ايه اللي يقصد بيه المسيح؟ كلمه الانجيل كلمه يوناني معناها البشاره المفرحه. فالمسيح بيقول لنا توبوا وامنوا بالبشاره المفرحه اللي انا جاي افرحكم بيها. فالمسيح جاي علشان يرد للبشريه فرحها مره تاني، ان احنا نؤمن بالخبر السار، بالخبر المفرح اللي المسيح جاي يبشرنا بيه. فبقى مصدر الفرح هو ربنا. تقول لي طب ما الناس فرحانه؟ لا، الناس مش فرحانه يا احبائي، لانه في حاجه اسمها اللذه، وفي حاجة اسمها السعادة، وفي حاجة اسمها الفرح. اللذة زي ما قال عنهم معلمنا القديس بطرس، حاسبين تنعم يوم لذة. اللذة دي حاجة تخص الجسد، يعني واحد يأكل له أكلة كده حلوة مبسوط، انت بتسميه فرحان. هو لا، هو ده مش فرح، دي لذة، لذة وقتية بأكل بشهوة جسدية. فاللذة دي تخص الجسد، تبسط الجسد، يبقى الإنسان متلذذ متنعم، حاسبين تنعم يوم لذ. فممكن تجد فيه لذات في العالم، يديله احتياجات الجسد تلاقيه في منتهى اللذ. ده مستوى دون خالص، لأنه اللذة وقتية. مهما الإنسان تلذذ، بتتلذذ بالأكل، عارفين الرومان لما تلذذوا بالأكل حاجة صعبة خالص. بص، الإنسان لما ينحصر في الجسد كان يأكل بطريقة ما يرجع الأكل عشان يأكل تاني ويرجع الأكل، ما هو لذته في الأكل معروف كده.

ولائم الرومان كانت كده. فبالك ده المستوى التعبان. طب في مستوى يعني أرقى منه شوية، السعادة. السعادة دي تخص النفس، يعني إنسان سعيد تلاقي وشه كده عليه ابتسامة كده عريضة. ليه؟ أصله نجح، أصله كسب، أصله حد مدحه، أصله خد كرامة، أصله خد مركز. دي أمور تخص النفس، أسمى شوية من اللذة. بس في الحقيقة عارف قال عنها الحكيم، حكيم أحكم البشر، يعني لا حكمة تعلو فوق هذا. أحبائي لما نقول كلام الله يبقى يعني ده كده وانت مغمض، مفيش بعد كده، ما تجادلش في الكلام دوت. فدام دي كلمة طالبة ما تجادلش. طب كلمة الله قالت ايه؟ قال سليمان الحكيم للضحك قلت أنت مجنون. سليمان بص كده السعادة دي قال لك دي جنان. ليه يا عم سليمان يا أحكم البشر؟ قال لك تبص للبني آدم بيضحك قوي ويعني ايه شفايفه جاي لغاية. بعد دقيقة اتنكت، سمع خبر بتاع، هذه السعادة. فالسعادة ايه؟ متقلبة وقتية، ثانية يضحك وبعد الضحك يتحول الضحك لنوح وحزن. فدي ممكن تلاقيها في العالم، ممكن تجد لذات، ممكن تجد سعادة في العالم، أما الفرح مش في العالم. العالم ما يعرفش الفرح أحبائي. سكن الفرحين جميعهم فيك يا الله. الفرح في الله، الفرح في ربنا. الفرح ده بقى يخص إيه؟ يخص الروح. ده ملوش علاقة بقى بالجسد وبالنفس. ده قال عنه معلمنا بولس الرسول كحزانة. حزانة يعني إيه؟ يعني تبص لي عيني حمرة جحظة من الدموع وقاعد أسح في دموع، أدي الجسد. النفس نفسي حزينة جدا حتى الموت. ممكن تكون النفس منكسرة في ضيق، في تجربة، في اكتئاب، زي ما قيل عن ربنا يسوع اكتئب في البستان. طب ما ليه دوت؟ قال لك حزانة. طب ده كده كأبان؟ قال لك لا، كحزانة ونحن دائما فرحون. الحزن وارد، وارد ان انا عيط، وارد ان الجسد يتألم. امال ايه الفرح؟ قال لك لا، ده ملوش علاقة لا بالجسد ولا بالنفس، دي حاجة تخص الروح، دي مصدرها ربنا ومفيش غير ربنا ومش هتتمتع بيها الا مع ربنا. ايه الفرح دوت؟ الفرح ده ملوش علاقة بقى بالظروف اللي بره. نسمع وبنتعجب بس نعرف السك. بولس في السجن بنوعظ، ياما الواحد وعظ فيه، بس احنا مش محتاجين نوعظها بقى، محتاجين نعيشها. احبائي هنفضل نتكلم لغايه امتى؟ هنفضل نرسم قدام عينينا صور، يعني تصور واحد جعان وتروح راسم له كده اكل قدامه. طب وانا هفضل ارسم في صور امتى؟ انا عايز اعيش بقى. الايام بتجري يا احبائي، واللي جاي صدقوني اخواتي ما قد اللي راح. طب هنفضل لغايه امتى؟ بولس في السجن. مالك يا بولس؟ قال لك مربوط في مقطره. في النهايه كان بولس وسيلة سبحان الله. الله استفدت ايه انا احبائي ان ما عشتش بقى كده؟ يعني تقول لي اصابونا في ظروف في ضيقات، ما هو مين قال لك ان بولس يعني قال لك بولس لا كان في لذة ساعتها ولا في سعادة؟ ده مربوط في مقطرة ومضروب بعصيان، يعني سجان فيليبي هراه هو وسيلة. طب وفرحان؟ قال لك ما دي حاجة بقى تخص الروح، دي ما هاش علاقة بالظروف اللي حواليك. تقول لي بقى أصله الظروف، أصله البيت، أصله الست، أصله الراجل، أصله العيال، أصله الماديات، أصله الدنيا، أصله لا لا لا لا لا لا، دي كل ده ملهوش دعوة بالفرح. كل ده لو يدخل في تحت بند لذات سعادات ماشي، لكن لا، احنا مدعوين لحاجة أسمى من كده. فرح ملوش علاقة بالظروف. تتعجب ان أبانا الرسل في سفر الأعمال يا حبايبي بقول لك شيل الروح القدس من الكنيسة الأولى ما تلاقيهاش. لكن النهاردة دينا عايشين بس مش طيب، مش محتملين. ليه؟ الروح القدس ضعف يا احبائي في حياتنا، نعترف بقى الروح القدس ضعف في حياتنا وضعف في الكنيسه، نعترف. هنكبر؟ ما دي حقيقه. لازال موجود على المذبح ولازال عمله في الاسرار، لا ننكر. ما بقول لك ما مش 100% الشغل توقف، بس في الحقيقه 95% من عمل الروح ضعف في الكنيسه. أبانا الرسل يا احبائي، انا مش بحكي ده عشان نتحصر على حالنا، بحكي ده علشان نشتاق يا اخواتي، نشتاق بقى. يعني ما هذه الحياه الروحيه، الحياه الروحيه بقى مش مجرد ان احنا جينا وصلينا قداس وسمعنا لنا وعظه وخلاص وتكت لزقناه ورضينا ضميرنا. انت الخسران صدقني وانا الخسران، لا، ده انا عايز اعيش العيشه دي بقى. ادي ابانا الرسل يقول لك اتمسكوا، اتجلدوا اخواتي، اتجلدوا. اما هم فخرجوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من أجل اسمه. أما هم فخرجوا فرحين، ما قالش خرجوا سعداء، لا، هم ما كانوا سعداء، ده الجسم متمهر

فأمراض الجسد جسمي تعبان وأنا بأن جوايا، بس في فرح داخلي. ده إيه؟ ده الروح. طب اللي يجلد يفرح. إحنا أحبائي ما بنجلدش النهاردة، إحنا شوية إهانات بسيطة، شوية معاكسات في, في, في شغل وفي أكل عيش، وما بناش طايقين نفسينا وكأبنان. وليه أصابنا؟ أنت شايف الدنيا ده الواحد عايز يهج من البلد. هج يا سيدي من البلد، وأنت لما تهج من البلد حتى تتمتع بالفرح، تحكش عن نفسك. لا، مش الهججان من البلد هو اللي هيجيب فرح، الهججان من التغرب عن الله هو اللي هيجيب الفرح. سكن الفرحين مش في أمريكا، مش في الهجرة، مش في أن أنا أعمل لي مشروع، لا، سكن الفرحين فيك. فبلاش نتعلل بعلل يا أحبائي. ففي الحقيقة احنا بينقصنا عمل الروح القدس، هو ده اللي يهب الفرح. صار احبائي الكنيسة الاولى اضطهدت. انا بوريك ادي الروح القدس، ادي اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين بقى نوعظ بيه، احنا عايزين نعيشه. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. ادي ده المسيح بيديه. لو خدت دوت يبقى انت امنت بالمسيح، لانه قال من امن بي. ان ما خدتش ده فين الايمان بقى؟ فبقولك الكنيسة الاولى اضطهدت، لدرجة انه المؤمنين تركوا اورشليم من شدة الاضطهاد اللي كان في اورشليم. ما بقاش في اورشليم الا الرسل ال 12. اما الذين تشتتوا، المسيحين سابوا بقى بيوتهم وسابوا اشغالهم، مش قادرين يعيشوا في البلد، طهوا خرجوا. اظن بقى خرجانين مكسورين وقف وبلد لا لا لا لا لا. اما الذين تشتتوا فجالوا مبشرين بالكلمة. يقابل واحد يقول له ده انا عندي ليك بشارة فرح. ايه يا عم؟ ايه بشارة؟ ايه هكسب؟ هاخد؟ قال له لا، المسيح احبك ومات من اجلك وصلب علشان يديك الروح القدس. طب انت مسيحي؟ يقول له انا مسيحي. طب ايمانك المسيحي ده جاب لك ايه؟ يقول له ايمان المسيحي ده خلاني اتجلدت واتشتمت، وانا سايب بيتنا في اورشليم وسايب الدنيا وهربان. ياه، ودي حاجة تفرح بتبشر بيها؟ بشرة، بشرة يعني خبر صار. بصوا الكنيسة الأولى يا أحبائي لما تمتعت بالروح القدس فعلا يا أحبائي في الحق، إحنا في عوز وفي عطش شديد للفرح. طبعا تقول لي أفرح بإيه بقى؟ فرح الروح. أسباب كتيرة، مش عارف بقى حقدر أقول إيه منها، لكن يعني أبتدي لك افرح بالخلاص. افرح بالخلاص. إيه الخلاص؟ القصة اللي تعلمناها من وإحنا أطفال صغيرين. ايه؟ بابا يسوع واحنا في مدارس احد حبنا، ايه، ونزل من السماء وتجسد وعاش عيشتنا وصلب من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا، اعران ان احنا تبررنا من الخطيه، وصعد يعد لينا مكان، وارسل لينا الروح القدس يقودنا لغايه ما يوصلنا لبيت الاب. الحدوته اللي انت عارفها وانا عارفها من اولى ابتدائي وتاني ابتدائي. طب ما يعني ما دي احنا عرفناها، دي فيها ايه تفرح؟ عارفين احبائي مشكلتنا ان احنا اعتدنا سماع قصة الخلاص للأسف. عارف مرة واحد غير مسيحي لما سمع البشارة بتاعت الانجيل قال لك انا لو صدقت الكلام دوت ما يجيليش نوم بالليل، ما قدرش انام. يعني هو لما بص لقصة الخلاص بعقله قال لك ده انا لو امنت انه فعلا الله احبني ومات من اجلي، ده انا ما نمشي بالليل. طب احبائي، طب ما دي النعمه اللي احنا فيها مقيمون، ما ده الايمان بتاعك وبتاعي. طب احنا محتاجين ايه؟ احنا كل مره بنيجي الكنيسه عايزين نسمع حاجه جديده. لا احبائي، مش عايزين نسمع حاجه جديده، احنا عايزين نحكي نفس الحدوته، نفس القصه، التجسد والصليب والقيامه وصعوده وجلوسه وارساله الروح القدس. وده اللي احنا بنعمله في كل قداس. كل قداس بنعمل ايه؟ نتذكر الخلاص، نتذكر قصة. انتبه للقداس كده في ترتيب الصلاة، احنا بنحكي القصة بتاعتنا. احنا كنا في فردوس النعيم، انطردنا المسيح في ملء الزمان، تجسد، تأنس، صلب في الليلة اللي أسلم فيها ذاته. احنا بنحكي القصة. طب ما احنا يعني ما عندكش كل حاجة جديدة؟ احنا مش نرى حاجة جديدة. معلمنا القديس بولس يكتب لكنيسة فيليبي يقول لهم ان كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة أما لكم فمؤمنة. ان انا اقعد احكي لكم الحدوته دي على قلبي مش تقيل، لان دي فرحتي، وقعد ازيد واعيد فيها. هي نفس القصه، نفس الوعظه، نفس الحدوته، لان دي هتامن حياتكم. معلمنا القديس بطرس يكتب للكنيسه يقول انهض بالتذكره ذهنكم النقي. انا مش بقول لكم حاجه جديده، انا بفكر

تشاركوا باللي انتوا عارفين، بس نعيش نفكر فيه. بقول لك مشكلتنا ان احنا اعتدنا سماع قصة الخلاص، فبقت يعني كأنها قصة، بقينا متشبهين بأفتيخوس الشاب اللي جالس في الطاقة مثقل بالنوم. بولس بيحكي قصة الخلاص، هو من كتر ما سمع القصة دي نام. مش ده حالنا اخواتي؟ بولس بيوعظ قصة الخلاص، فأفتيخوس ده قال لك الكلام ده ما احنا عرفناه، فنايم في الوعظ. اعتدنا يا احبائي سماع هذا الكلام، في حين انه فكر فيها، انت محكوم عليك بالموت. يعني فكر في الأبدية يا اخواتي، لما نقف قدام ربنا ويجي حكم الدينونة، نار لا تطفأ ودود لا يموت على كل من لم يقبل الإيمان بالمسيح، حقيقة ما فيش فيها فصل، ما فيش فيها جدال. طب اللي آمن بالمسيح لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، ما خلاص نجا من الموت. كل دي ما تفرحكش، أجيبها لك على مستوى الجسد عزيزي وأجيبها لنفسي عشان نحس بيها، ما بقناش بنحس غير بالجسد. واحد محطوط في السجن محكوم عليه بالإعدام، وجاله جواب إفراج عفو، ياه ده قالها أليه بقى، فهمها أليه بالروح، قال لك يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجازى عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياة النور. تفرح بيه؟ افرح بالخلاص، افرح ان انت كنت ميت محكوم عليك بالموت الأبدي، وانا والمسيح عشاني مات عشان ينجيني. ايه رأيك اللي ادينا له جواب العفو دوت يطلع كأبان وحزنان؟ حزنان ليه يا اخ؟ يقول لك اصل الرئيس لما اداني جواب العفو ما كتبليش مكافأة 10,000 جنيه، ما جابليش شقة، ما جوزنيش، ما خففنيش من المرض، ما نجحش عيالي. يا سيدي انت كنت ميت، انت بتطلب ايه؟ يعني بص بقول لك احبائي، بس نفكر في الخلاص. خد القصة ديت، انا هختم بالحتة ديت بس نعيها اخواتي. بقول لك واحد محكوم عليه بالموت وصدر له، يعني عيش بقى القصة انه ده ميت، ميت بينتظر الموت. احنا احبائي كده كنا بلا رجاء بلا اله في العالم، اجنبيين عن رعوية اسرائيل، ملناش رجاء، عايشين في الارض يوم 2 سنة وفي الاخر جهنم للابد. هذه كانت عيشتنا يا احبائي، هذه كانت البشرية الجالسين في ظلال الموت. الموت بيظلل علينا، طب اشرق علينا نور. ادي الخلاص يا احبائي، ادي القصه اللي علموها لنا واحنا في ابتدائي، المسيح جه ومات بدلنا. ادي المبادله اللي حصلت يوم الجمعه العظيمه ما بين باراباس وما بين يسوع. باراباس محطوط في السجن لاجل فتنه وقتل، بينتظر حكم الموت، بص لقى واحد بيخبط عليه يوم الجمعه، ايه يا جماعه هتموتوني؟ قالوا لا باراباس انت طالع براءه. براءه؟ براءه ليه؟ ده انا مستني حكم الموت. لا ما اطلع براءه. باراباس مش فاهم حاجه، طلع براءه وهو مش فاهم حاجه. بعد ما خرج باراباس، انا بتصور كده، قابله كارز، واحد من الرسل، واحد من المبشرين، قال له باراباس انت عارف انت طلعت براءه؟ قال له لا انا صدقني كنت في السجن وما اعرفش، لقيتهم جم قالوا لي افراج. قالوا له في واحد اسمه يسوع مات بدالك، حصلت مبادله ما بينك وما بين يسوع. قولوا لي ده هو الاول ما كان، هو طلع براءه وهو مش فاهم. طب بعد ما عرف قصه الخلاص قد ايه مقدار تعلقه وفرحه بالمسيح؟ تقول لي بقى في حياتي في تعب، في ضيق، في ألم، في مشاكل. احنا كان محكوم علينا بالموت ونجينا، دي لوحديها احبائي تكفي للفرح، بس فكر فيها. عشان كده بقى امسك سفر الاعمال، ما في حد قبل بشرى الخلاص يا احبائي الا لما السماء فرحان. بس صدقوني انا ختمت احبائي، انا يعني طبعا في اسباب كتير للفرح، بس انا ختمت بدي خلاص. افرح ليه؟ افرح لان انا ميت بينتظرني عذاب أبدي، والنهاردة بقت لي حياة أبدية في المسيح يسوع، بس كده خلاص. طب في شوية تعب في الأرض، كله هيزول أخواتي، كله ماشي، كله هيعدي، الحلو هيعدي والمر هيعدي كحلم عند التيقظ. أدي الأرض اللي انت شايفها، يوم ما هنقوم في القيامة كل حياتك دي تشوف بقالك كم سنة وشفت واختبرت وعشت وجيت، وقال لك دي كأنك كنت نايم وفتحت عينك، ايه حلم خلاص، راح لحاله الحلم بحلوه وبمر. بقي ايه؟ بقي الحقيقة، بقي الأبدية، بقي المصير الأبد اللي بينتظرنا، ايه؟ حياة أبدية في ايه؟ في محضر الله، في محضر الملائكة. هذه قصة قاضية ما تفرحكش، لما سمعها سجان فيليبي تهلل مع أهل بيته. طب ما انت سمعت القصة، طب ليه مش متهللين يا أحباء؟
مش بنفكر فيها. بقولك احنا

خدنا الحدوتة سمعناها كتير بس ما مش بنفكر فيها، مش بنفكر في نتائجها. مش شعرين بالغنى، يوجد من يفتقر وهو غني، ده احنا، احنا فقراء عدمانين، في حين ان احنا عندنا غنى المسيح الذي لا يستقص. لما وزير كنداكا سمع نفس القصة اللي انا حكيتها لك ديت، قال عنه الكتاب فمضى في طريقه فرحا. امنا العذراء تتهلل، ده مش فرح بقى، دي مزقطط، تتهلل روحي بالله مخلص. طب حياتها في تعب، في ألم، خطيبها شاكك فيها، فقر، قال لك لا لا خلاص ايه، انسى بقى دي، كل الحاجات دي بقى تخص الجسد والنفس، لا لا لا، احنا في مستوى اعلى من كده. تتهلل روحي بايه؟ بالله مخلص. الخلاص دوت يا احبائي، ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. ابراهيم يعني شاف اللي هيحصل، مجرد رؤيه، شاف قصه الخلاص اللي انت عايشها دي دلوقتي واللي انا عايشها، ابراهيم شافها كرؤيه. المسيح اللي بيذبح من اجلنا على جبل المريه شاف الرؤيه ديت. فابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. لما ابراهيم شاف المنظر هو ما تمتعش بيه، احنا تمتعنا بما لم يتمتع به ابراهيم اخواتي. عشان كده ابونا يصلي لنا كل مره نسمع بشرط الفرح ديت، يقول لك ان انبياء وابرار كثيرين ايه، اشتهوا يشوفوا اللي انت شايف ويتمتعوا باللي انت تمتعت بيه. ايه دوت الخلاص؟ اما انتم طوبى ليكم. ولك احبائي، وزير كنداكا سمع هذه الكلمات فمضى في طريقه فرحا. الا نمضي في طريق غربتنا في غبطة وفي فرح وفي تهليل للذي أحبنا ومات من أجلنا؟ له كل مجد وإكرام مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس من أول الآية 7. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بلكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل، يعني مفارقة غريبة. أنتوا النهاردة عاملين حفلة، لكن هي آخر مرة كنا حاضرين جنازة حنانية. آخر مرة كنا في سفر الأعمال كنا حاضرين الجنازة بتاعة الرجل اللي اسمه إيه؟ حنانية. فاكرين حكايته؟ قلنا الرجل دوت كان عنده ملك حتة أرض وبحث واختلس جزء من ثمن الحقل، وراح حط جزء عند أرجل القديس بطرس. كانت النتيجة إن الرجل مات، زي ما بطرس قال له: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. قلنا إيه خطية حنانية؟ قلنا نمرة 1 الرياء. إيه الرياء؟ إن هو لما

كاف برنابا باع الحقل، فحب ياخد الكرامة في عينين الكنيسة، لكن هو مش في قامة برنابا الروحية، فكان عنده حتة حقل، فعلشان يبان قدام الكنيسة ان هو راجل يعني باع الحقل وراح حط ثمنه تحت رجلين الرسل، فاختلس جزء من ثمن الحقل، يبقى هو تظاهر بقامة روحية مش بتاعته، تظاهر بمستوى بحياة روحية مش حياته، فده تمثيل رياء. هذه كانت الخطية الأولى بتاعت حنانية. الخطية الثانية هي محبة المال، إنه حنانية كان جوا ثقة إنه المال هو اللي هيأمنه مستقبله. طيب إن كانوا الناس بيبيعوا الأملاك بتاعتهم بدافع من عمل الروح القدس، فهو عايز يقلدهم، بس في الوقت نفسه هو بيحب الفلوس، شعر إن الفلوس هي الأمان له، فازاي يجمع ما بين الاثنين؟ قال طيب انا ابيع الحقل يبقى شكلي زي بقيه الناس اللي بيبيعوا الاملاك بتاعتهم، وفي الوقت نفسه لان انا بحب الفلوس فمش هروح ادي الفلوس كلها للايه للرسل، اشيل جزء كامان لمستقبله. فهو كان بيحب المال وبيعتمد على المال. ايضا من خطيته هي عدم الثقه في الله. قال لك النهارده اللي معاه ملك بيروح يبيعه وكلنا قاعدين مع بعض وبناكل مع بعضينا، يعني ما يمكن العمل دوت يعني الكنيسه ديت او المؤمنين دول يمكن الحكايه دي تنفض وكل واحد يروح لحاله، في الاخر انا طلعت من مولد بلا حمص، لا يبقى انا خلي لي ايه حته فلوس اهو، لو الحكايه طول ما احنا عايشين مع بعضينا ادينا بناكل مع بعض ما فيش مشكله، لكن لو الحكايه باظت انا برضه ابقى ضامن ايه معايا فلوس ضامن بيها مستقبل. يبقى في خطيه اخرى لحنانيه هو عدم الثقه انه العمل اللي بداه ربنا في الكنيسه هو ظن انه ممكن ما يستمرش، فدي كانت خطيه اخرى لهذا الرجل. خطية أخرى إن الرجل دوت بيفسد الجماعة، إنه دي أول هجوم للشيطان على الكنيسة، وحاول الشيطان إنه هو يدخل الكنيسة علشان يفسد الكنيسة من الداخل، فكان لابد إن تكون في وقفة حازمة من الروح القدس. أيضا شفنا في خطيته إن ده بيضعف عمل الروح القدس في الكنيسة. الروح القدس هو اللي إدى للناس محبة العطاء، الروح القدس هو اللي خلى الجميع عايشين في محبة، الروح القدس هو اللي مدي قوة للرسل في الكرازة. لو الروح القدس ساب الكنيسة يبقى الكنيسة ضعفت، فقالوا لا حاجة من الاثنين، يا الروح القدس يظل في الكنيسة يا حنانية يظل في الايه في الكنيسة. ما ينفعش الايه ما ينفعش الاثنين، الراجل ده لو موجود الروح القدس هيسيب الايه هيسيب الكنيسة، يبقى انا افضل نخلص من حنانية ولا الروح القدس يفارق الكنيسة؟ قالوا لا نخلص من ايه من حنانية. بالضبط زي ما يكون في الجسد عدو، العدو دوت فاسد، فالدكتور يقول لك يا البني ادم كله يموت يا اما نقطع العدو الايه الفاسد دوت. فطبعا الشيء الطبيعي ان العدو دوت يموت في سبيل نجاه الايه نجاه الجسد كله. اهو ده بالظبط اللي عمله روح ربنا. عشان كده يوحنا ذهبي الفم في تعليق له على العظه ديت قال انه على المعجزه ديت قال ان المعجزه دي اعظم من معجزه شفاء الرجل المقعد اللي بقى له 40 سنه. قال لي لان شفاء الرجل المقعد الفايده عمت على الرجل، صح دي ادت لانتشار الايمان وما ننكرش، لكن في النهايه الفايده كانت للشخص المقعد. قال لكن المعجزه اللي عملها الروح القدس النهارده بانه حنانيه وسفيره الاثنين ماتوا، قال المعجزه دي عمت بالخير على الايه على الكنيسه كلها. فبقت في نظر ذهبي الفم انه موت حنانيه وسفيره دي معجزه اعظم من المعجزه بتاعه شفاء الرجل المقعد. وقلنا ايضا في تفسير المعجزه ديت لانه البعض يعني بيبقى رد فعله ايه يعني الروح القدس ماله كده كان شديد قوي على الاثنين دول، قلنا انه المبدا تاديب فرد من اجل خير الجماعه ده مبدا روحي ربنا بيعمله مرات كتير، انه يؤدب فرد في سبيل نجاه الايه الكل، زي ما شفنا الحكايه ديت في حاله مين المره اللي فاتت اللي كان فاكر في حاله عخان ابن كرم، انسان دوت اخطا لا الشخص دوت يتادب في سبيل انه ايه الشعب كله ينتصر. شفناها ايضا في الراجل اللي كان بيحطب يوم السبت بعد ما نزلت الوصايا بتاعت ربنا اذكر يوم السبت لتقدسه لا تعمل فيه عمل ما، فقام الشعب لقى راجل بيحطب. طب هو ربنا قال اذكر يوم السبت لتقدسه بس ما قالناش اللي يكسر السبت نعمل معاه ايه، فراحوا لموسى قالوا له الراجل ده مسكنا بيحطب يوم السبت ايه الحل، فموسى راح سال ربنا قال له الراجل ده يترجم، يبقى واحد يموت واحد يتادب في سبيل خير الايه خير الجماعة كلها. أيضا شفنا ذات المبدأ أيام فينحاس الكاهن لما بدأ الشعب يزنى مع المؤابيات، فبدل ما الشعب ينكسر لقينا فينحاس دوت قام وخد الرمح وقتل
الرجل الإسرائيلي اللي كان بيزني مع المرأة

موآبية. فربنا أول ما شاف غيرة فينحاس ديت قال إن أنا ارتفع غضبي عن الشعب. واحد اتأدب أدى لنجاة الإيه؟ فدي طريقة ربنا. قال لا، إحنا نأدب حنانية وسفيرة في سبيل إن الكنيسة كلها إيه؟ تنجو ويظل الروح القدس يعمل داخل الكنيسة. فكانت النتيجة اللي إحنا وصلنا لها. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات.

كان عندها من ايه؟ من اسبوعين. بعديها بس في الحقيقة بقى في زمن سفر الأعمال مش بعديها بأسبوعين لكن بعديها بثلاث إيه؟ بثلاث ساعات. فده فرق التوقيت يعني ما بيننا وما بين إيه؟ وما بين الكنيسة الأولى. بعد الحادثة دي بثلاث ساعات بقى مش بأسبوعين، ثم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجاب بطرس قولي لي أبي هذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت نعم بهذا المقدار. أول حتة نقف عندها إنه حنانية جت بعد كم ساعة؟ ثلاث ساعات. موضوع الثلاث ساعات دوت وقف الناس الدارسين، إشمعنى يعني جت بعد ثلاث ساعات؟ البعض قال إنه إحنا عارفين إسرائيل كان عندهم صلاة كل ثلاث ساعات زي إحنا مثال الأجبية بالضبط، صلاة باكر الساعة الأولى أو الساعة صفر يعني، وبعد كده صلاة الساعة الثالثة بعدها بثلاث ساعات اللي هي تسعة الصبح، بعد كده صلاة الساعة الستة اللي هي 12 الظهر بعدها بثلاث ساعات، يعني كل ثلاث ساعات في ايه؟ في صلاة. فالبعض قال انه إيه حنانية طلع في وقت صلاة من صلوات اللي بيصلي فيها الشعب ومعاه الايه؟ الجزء من ثمن الحقل. بعديه بثلاث ساعات راح تطلع مراته علشان تروح تصلي فين؟ في الهيكل. فالبعض فسرها انه ده معاه طلع فيه حنانية للصلاة وبعديها بثلاث ساعات لان ده معاد الصلاه التاليه اللي طلعت فيه مراته مين؟ مراته سفير. او قد يكون نحو ثلاث ساعات، يعني الست استغيبت الراجل، قالت الراجل رايح يدي قرشين لبطرس ويجي، الله الا اخره، ما يكونش عملوا له حفله؟ ما يكونش عملوا له حفله هناك؟ هم مش عارفين الخيبه اللي فيها حنانية فعاملين له حفله، هي ظنت كده يعني. فقالت ما يكونش عاملين للراجل حفله والراجل بقى ياخد الايه الكرامه والمجد ويسيبنا انا في البيت، لا ده انا اروح الحق ايه لو كانت تعرف كانت جيت. إيه فقالت ايه اروح اخد لي نصيب منين؟ من الكرامه، ما هي فاكره بقى الراجل يعني ايه بيكرموه هناك. فقالت يعني ايه وداخله بقى السفيره، يعني نقدر نتخيل بقى المنظر، يعني داخله ومتوقعه بقى يعني هتستقبل بايه؟ بحفاوه شديده. وفعلا وهي داخلة الناس قاعدوا يهمهموا مع بعضهم، هي بحسب فكرها تمدي الإنسان المتكبر يعني إيه يمجد نفسه، فقالت هذا الزرد ومعدين يتكلموا عليا يعني أنا مراته يعني الرجل اللي اداكوا الفلوس ده، ما هي فكرة أن الرجل بيتكرم جوه. فيعني قد يكون يعني أنا بتخيل يعني إنه هي داخلة بقى وشايفة همهمة الناس، طبعا الناس بتهمهم إنه إيه ديت مرات الكارثة الأولاني، لكن هي طبعا هي مش سامعة الحديث، فهي بتظن إن يمكن يكونوا قاعدين يمدحوا فيها، يا دي الست دي القديسة مرات الرجل القديس اللي عمل العمل العظيم ده. فطبعا يا داخلة بقى ايه فردة نفسيها كده وفرحانة بنفسها سلوم ايه ايوة انا مراته يعني. فيمكن زي ما بقول هي استغيبت زوجها فقالت اروح اشوف ايه الحكاية. المهم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات، البعض بقى حاول ياخدها بتأمل روحي برضو لطيف، ما نقدرش ننكر انه فترة الظلمة على الصليب كانت من كام؟ من الساعة الستة إلى الساعة التسعة، حتى إنه الكتاب يقول وصالة ظلم على الأرض نحو مدة إيه؟ ثلاث ساعات، وكأن الكنيسة في الثلاث ساعات دول كانت بتجتاز إيه؟ الظلمة، لأن فيها إيه؟ لسه فيها إحنا تخلصنا من حنانية، الرجل الوحش الفاسد ده أول إنسان يغلط في الكنيسة، حنانية ده. فلسه في عضو تاني إيه؟ مش تمام، هي مراته سفيرة، فكان دي نحو ثلاثة ساعات الظلمة اللي اجتازتهم الكنيسة الأولى. البعض يعني خد التأمل الروحي ده وتأمل لطيف برضو ما نقدرش إيه ننكر. ثم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات، أصله يعني نفسي تملي لما نقرأ الإنجيل كون إن الإنجيل ذكر رقم يبقى هو في حاجة فكرة الله عايز يوصلها، يعني ما كان يقول لك مثلا وحدث بعد مدة وجيزة أو بعد فترة زمنية يعني راحت مراته يعني، لكن كون إن هو حدد رقم ثلاثة يبقى في حاجة الروح القدس عايز ايه؟ عايز يقولها. فعلشان كده الاباء بقى والناس الدارسين يقعدوا ايه؟ اشمعنا رقم ثلاثة بالذات؟ فقالوا التأملات اللي احنا قلناها دي. ثم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات ان امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، هي مش عارفة ان جوزها ايه؟ ان جوزها جرار اللي جرار. فاجابها بطرس قولي لي ابا هذا المقدار بعتم الحقل؟ هنا في فرصة اتقدمت لسفيرة ان هي ايه؟ ان هي تعترف وتقول لا بصراحة يا بطرس احنا يعني ايه مش بهذا المقدار، ده يبين ان هي كانت شريكة ولا مش شريكة،
يعني الموضوع

ما تمش بفكر مين؟ بفكر حنانية بس. لا ده واضح ان سفيرة برضو كان ليها ايه؟ ما لو الموضوع تم بفكر الراجل ما هي ما لهاش خبر، ما يبقى هي مش غلطان. لكن اول آية قال امرأته لها خبر بذلك، يعني الموضوع كان فيه اتفاق ايه مشترك. فبطرس ادها فرصة انها تقدم التوبة. قولي لي أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ قالت له ايه؟ نعم بهذا المقدار. لو كانت قدمت توبة كانت ممكن تنجو بايه؟ بنفسها. فقال لها بطرس ما بلكما اتفقتما؟ الموضوع في ايه؟ في اتفاق، يعني خطية عن ترتيب عن عمد، خطية هم رتبوها. احنا هنعمل كذا، وبص لو بطرس سألك او حد من الرسل تقولي كذا احفظ الرقم، هو انت تقولي رقم وانا اقول رقم، ما شافوناش واحنا بنسرق يشوفونا احنا بن ايه زي المثل واحنا بنتقاس. فقعدوا هما الاثنين رتبوها مع بعض. فدي خطيه فيها ايه؟ فيها ترتيب، فيها عمد، فيها اصرار على الخطيه. دي اكتر حاجه يا احبائي تزعل ربنا. كلنا بنغلط، مش حد ما بيغلطش، لكن في خطيه تبقى عن عمد عن اصرار، وفي خطيه تكون عن ايه؟ عن ضعف. دي بالظبط الفرق ما بين خطيه مين ومين في الرسل يوم الصليب، يهوذا وبطرس. يهوذا ده مرتبها وحاسبها ومصر عليها. لما حتى المسيح حاول يراجع يهوذا، ما الراجل ما فيش، هو خلاص زي البلدوزر قفل قلبه، وهي كده هي كده. يعني كلمة المسيح الرقيقة لما بيقول له يا يهوذا أبو قبلة تسلم ابن الإنسان، كان المفروض قلب يهوذا في الوقت ده، يعني لو هو فيه يعني حتة يعني دم، كان المفروض قلب يهوذا إيه؟ يتكسر. يعني المسيح، انا لا استبعد ان المسيح يعني يكون بكى، مش حزين على نفسه، حزين على يهوذا. ما هو من جهتي له انقضاء زي ما قال المسيح، وانه ينبغي ان يتم المكتوب. لكن كان نفس المسيح، يعني لو جاز اقول الكلمه ديت، ان يهوذا يتوب. فبيعب عتاب محبه رقيق، لا استبعد ان عينين المسيح ادمعت فيه، يا يهوذا ابي قبله تسلم ابن الانسان بشكل المحبه، بتخون المحبه، وده قلبه ما ايه ولا هو هنا. فدي خطية ايه؟ عمد. اما بطرس خلبان، يعني تورط كده توريطة، لست اعرف الرجل. لما فاق بطرس نفسه قعد يبكي ويعيط. ما بلكما اتفقتما؟ دي نمرة واحدة. نمرة اتنين على تجربة روح الرب. يعني ايه تجربة روح الرب؟ خطية الانسان الاولى ابونا ادم ومن حواه هي تجربة ربنا. ازاي؟ ربنا قال لادم يوم ان تأكل من الشجرة ايه؟ موت انت موت. قالت لا، يعني الموضوع مش قوي كده، يعني انا لو كلت مش هموت. يبقى ده بيجرب ربنا ولا بيجربش؟ ادم ربنا قال يوم ما تاكل هتموت، يبقى فعلا المفروض يبقى فيه ثقه في قلب الانسان ان انا لو كلت هموت. لا، تجربه ربنا قالك لا، طب انا هاكل وهجرب مش هيجرى حاجه. مش معقول يعني انا عشان كلت من ثمره هيموتني؟ دي تجربه ايه؟ تجربه ربنا. او بمعنى اخر انه طب هناكل، هو يعني هيعرف؟ ما الوقت اللي حواء وآدم مدوا ايديهم للشجرة وأكلوا، بصوا كده لو ربنا مش قدامه، ما هو كان كل يوم نحو هبوب ريح النهار يشوف مين؟ يشوف ربنا ويقعد معاه. هو بص يمين وبص شمال، قال لك ربنا مش شايف. فتجربة ربنا ايه؟ انه آدم وحواء ظنوا ان ربنا مش ايه؟ هنعمل العملة دي وهو مش ايه؟ مش هيشوف ومش هيحس. عشان كده لما ربنا بيسأل آدم بيقول له آدم أين أنت؟ آدم سكت. كان ربنا بيتوقع ان ادم يقول اصل انا ايه؟ انا كلت. لكن ادم قال لك طب انا اعترف ليه؟ ما يمكن هو مش عارف، خليني ساكت. بصوا خطيئة البني ادم. فرح ربنا قال له هل اكلت من الشجر؟ يعني هو ربنا ساله الاول، قال له ادم اين انت؟ فالتاني رد ايه؟ سمع صوتك فخشيت لان عريان فاختبأت. كان المفروض ان هو ايه؟ بصراحه ربنا عملت عامله ومكسوف منك، ده كان المفروض. فلما ربنا لقى مش راضي يعترف، فربنا طب قال انا افتح له الايه؟ الباب. قال له هل اكلت من الشجره؟ كان المفروض يقول له ايه؟ قال لك طب انا اعترف على نفسي، ممكن برضه هو لسه مش عارف. فدي تجربه ربنا. اهو نفس الامر في ايه؟ في خطيه حنانيه وسفير. قال لك انا واحد هيعرف، يعني وراح قدس هيحس بالموضوع ده، ودي حاجه بيني وبين مراتي، محدش شايف ومحدش دريان، واحنا الاثنين متفقين وهنقول كلمه واحده خلاص محدش هيعرف الحكايه. فده بيجرب هل الرب في وسطنا ام لا، زي ما قيل عن إسرائيل في سفر العدد. فعشان كده بطرس قال لها ما بلكم اتفقتما، والخطية تجربة روح الرب. طب الكتاب بيقول لا تجرب الرب، لا. يبقى الروح القدس هو
الرب

إلهك. عشان كده بقولك أحبائي الفقرة دي من الفقرات المهمة في الكتاب المقدس اللي بتبين لاهوت الروح القدس. تقولكوا المرة اللي فاتت بطرس قال له إيه لحنانية؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس؟ وبقيت الآية أنت لم تجذب على الناس بل على الله. يبقى الروح القدس هو الله، زي ما بيقولوا شهود يهوى أو الأدفانتست إنه ده قوة. لا، ده هو ربنا نفسه. أيضا هو شخص يتكذب عليه، مش حاجة معنوية. شهود يهوى بيقولوا إن الروح القدس حاجة معنوية. يعني يقولك إيه مثلا؟ لبس روح الرب مثلا شمشون. يعني إيه؟ يعني خد قوة، حاجة معنوية حلت في شمشون فديته قوة. ده بنقول إن الروح القدس ده أقنوم. يعني إيه أقنوم؟ يعني شخص بدليل إنه بيتكذب عليه. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس؟ في حد بيكذب على حاجة معنوية؟ أقول أنا كذبت على الهوى. يعني إيه كذبت على الهوى؟ لكن كذبت يبقى كذبت على شخص، على إنسان. لكن الحاجة المعنوية ما ده مش شخص عشان أقول أنا كذبت عليه. واخدين بالنا زي؟ فكون إنه بيتكذب على الروح القدس يبقى ده دليل إن الروح القدس إيه؟ شخص. أقنوم يعني شخص. ايضا ما بلكم اتفقتما على تجربه روح الرب، علشان كده تعاقبته، لان الايه بتقول لا تجرب الرب الهك. يبقى روح الرب هو الرب ايه؟ الهنا. يبقى ده دليل اقنوميه الروح القدس هو الله ذاته ومساوي للاب ومساوي للابن. فقال لها بطرس ما بلكما اتفقتما على تجربه روح الرب. لا انا عايز اقف عندها شويه، لانه كشفت نوع من العلاقة ما بين الزوجين. يعني ربنا يفتح كده عليكم وتبقوا زوجات. ففي زوجة ممكن تساعد زوجها على الحاجة الطيبة، وفي زوجة ممكن تساعد زوجها على الحاجة الايه؟ الحاجة اللي مش كويس. سفيرة اتفقت هي وجوزها، او ساعدت جوزها، او حرضت جوزها على انها ايه؟ نمشي في حاجة مش كويس. كممكن لو الست دي ست تيجي كده الراجل مثلا حنانية يقول لها رأيك يا ستي احنا نعمله كذا وكذا ونبيع الفلوس ونشيل جزء. لو هي انسانة بتاعت ربنا تقول لا يا حنانية ازاي بس نكذب على ربنا، ويعني احنا هنعمل ايه بالفلوس؟ مدينة عايشين كلنا عيشة مشتركة، ولا يمكن ربنا يترك الكنيسة، ولا يمكن ربنا يجعلنا في عوز. إلكي على الرب همك فهو. يقولك لو كانت هي ست تيجي كانت تعمل ايه في جزها؟ تتراجع الراجل يتعدل. لكن للأسف هي ايه شجعته ان يتمادى في الايه؟ في الحاجة الغلط. في زوجات بقى، زوجات ايه حلوين كده بتوع ربنا يشجعوا ازواجهم. زي مين؟ شفنا زوجة من المنظر الحلو ده، ام شمشون. ام شمشون ست كده حلوة بتاعت ربنا. فالراجل جوزها لما ظهر لها ملاك الرب، الراجل بيقول لها ايه؟ نموت لاننا رأينا ملاك الرب. فالست بقى الحلوة التقية دي قالت له لا، ده لو ربنا عايز يموتنا ما كانش ولانا الرؤية ديت، ما كانش ادانا الوعد دوت ان هيجي ولد وهيبقى مسيح الرب. فدي ست حلوة بتشجع ايه؟ بتشجع جوزها. الست الحلوة اللي حاولت تصلح اخطاء جوزها، نسمع عن امرأة اخرى اسمها ابي جايل. ابي جايل، ابي جايل عرفت ان جوزها عمل عملة مش مظبوط، قالت طب انا ايه اصلح الحاجة لايه الغلط ديت. سمعت ان هو زعل داود مسيح الرب، وداود بقى في وقت غضب قال طيب انا هنتقم من نبال ومن كل بيته. فالست دي اول ما سمعت لحقت راحت مصلحه الخطا بتاع مين؟ بتاع زوجها. فدي زوجات ايه؟ حكيمات. لكن ست سفيره دي طلعت ست مش ايه؟ ست مش حكيمه. لقت الراجل غلطان وهي تمادت مع. الاسبوع اللي فات كنت بتكلم عن كان عيد نياحه صموئيل النبي. صورة أنا أول مرة أخذ بالي منها، العلاقة ما بين القانة وما بين حنة. كنت بقول لهم كده في العزة، بقول لهم صورة بديعة جدا جدا للعلاقة بين الزوجين. إزاي؟ القانة شايف عيب في مراته، ضعف. إيه الضعف اللي عند حنة؟ إن هي ما بت إيه؟ ما بتخلفش. طيب عمل فيها إيه هي القانة؟ لا أنت ست عاقر، أنت ست وحشة، أنت ست ربنا غضبان عليك، أنت قاعد يعايرها على الضعف اللي هي فيه؟ أبدا، بالعكس، ده حس إن هي يعني مقصورة علشان ما بتخلفش. فجاه هو راح إيه؟ شجعها في الحتة دي. لما كان يجي يوزع الأنصبة كان يديها نصيب إيه؟ اتنين. يعني كأنه بيقول لها أنا معتبرك عندك إيه؟ عندك أولاد. لما لقاها بتعيط قال لها لماذا تحزنين؟ لماذا لا تأكلين؟

ماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ يعني صار الرجل لذيذ ألقانا في معاملة مراته. لما لقاها زعلان كلا ست انت زعلانة ليه؟ أنا قلت لك أنا عايز عيال، أنت عجباني كده. رغم أنه ده ضعف في إيه؟ في مراته. قلنا دي علاقة حلوة ما بين زوجين، أن هم خدوها بقى على مستوى أنا وأختي في البيت، أنا وأخويا، أنا وبابايا، أنا ومامتي، أنا والتسوني اللي معايا في الأسرة. أنا شايفة ضعفة في التسوني اللي معايا، بدل ما أقعد أعاير فيها وأوبخ فيها وأنت مش وحشة وأنت نفعة وأنت مش عارف إيه. طب ما إحنا ناخد الجانب بتاع مين؟ بتاع القناة ده، إنه إيه؟ أنا عارف إنه أختي اللي معايا في الأسرة واللي معايا في البيت أو مامتي حتى يعني ما قصرها في الحتة دي، ما أقعدش أعاير فيها في الحتة دي. أنت يا ماما أنت عملتي لي حاجة، ده أنت وأنت وأنت. هي ماما نفسها أو أختي في الأسرة أو أبونا أو الشخص اللي أنا، هو شعر إنه في تقصير. حلو إن إحنا ناخد بقى جانب الإيه؟ التشجيع دوت. مرضاش يعاير. بصوا العلاقة الحلوة أحبائي، كان نفسنا إنه حنانية وسفيرة يكونوا من النوع الإيه؟ يقوموا بعض، لكن للأسف هما الاتنين شجعوا بعض على الحاجة الإيه؟ على حاجة. فكانت النتيجة إنهم الاتنين خدوا ذات الإيه؟ ذات العقاب. طيب في الآخر أقول لكم إنه كلمة سفيرة معناها جميلة، كلمة سفيرة معناها جميلة. طيب الست دي طلعت جميلة؟ دي طلعت، هي قد يكون اللي هي شكلها حلو عشان كده سموها ايه؟ سموها سفيرة. لو البنت جميلة راحوا مسمينها جميلة، عاد فيك اسمه جميلة. لكن في الحقيقة كان جمالها جمال خارجي، في حين ان الجمال الحقيقي ايه؟ كل مجد ابنة الملك منين؟ من داخل. فهي تسمى سفيرة لكنها ليست بسفيرة، ليست بجميلة. طيب نكمل. فقال لها بطرس ما بلكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفلوا رجلك على الباب وسيحملوني خارجا، فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. لو حبينا يا احبائي نطلع بدروس محددة من القصة ديت، يعني في ثلاث دروس حلوين قوي وفي درس رمزي رابع. الدرس الاولاني اعتقد القصة دي تكشف لنا احبائي خطورة الخطية اللي احنا بنستهتر بيها، وهي خطية الكذب. يعني عمل ايه الراجل؟ كذب في الاخر، يعني اولا واخيرا هو ايه؟ كذب. يا بطرس بهذا المقدار بقى بالمقدار، يا ستي بقى، يعني الحكاية كلها ايه؟ كذبة. احنا تقييمنا للكذب، تعالوا لما الواحد فينا بيروح يعترف يا ابونا ايه عملت؟ يا ابونا الحاجة العادية ايه؟ كذبة يا ابونا، يعني شوية كذب كده. يعني احنا تقييمنا للكذب انه يعني ايه حاجة ايه؟ الزنا ده حاجة ايه كبيرة قوي. القتل يا لا لا يا ابونا الحمد لله. صدقوني في ناس تيجي تعترف كده يقول لي بس ابونا كل الحاجات الوحشة عملتها، يعني بس يا كلها ان انا بس ما ايه؟ ما زنبش وما قتلتش. واحنا بنعتقد يعني انه ايه دول خطايا كبيره قوي، لكن بقى قولت شتيمه وكذب وحلفان دول حاجات ايه؟ حاجات بسيطه. لا، الراجل دوت ومراته ماتوا بسبب الكذب. عشان كده سفر الرؤيا قال ان الايه لسته طويله، الخايفين و من ضمنهم الكذابون والشتمون. لا يرسوا ملكوت ربنا، دول يتحطوا جنب عبده الاوثان. جنب عبده الاوثان احبائي مفيش خطيه كبيره وخطيه صغيره. لما راح واحد يسأل السيد المسيح قال له أية الوصية هي الأولى والعظمى في الناموس؟ يعني حط لنا كده وصية نمرة واحد، وصية نمرة اتنين، عشان يعني ايه اللي يكسر نمرة واحد يبقى وحش، اتنين يعني ماشي، نمرة ثلاثة أسهل شوية. قال له يا ابني ما لا فيها لا واحد ولا فيها اتنين ولا فيها خطأ، الوصية كلها ايه؟ وصية واحدة، وصية المحبة. فاللي يكسر واحدة يبقى كسر الوصية ايه كلها. فدي نمرة واحد يا احبائي، أول درس نطلع بيه من القصة ديت هي خطورة خطية الكذب. نمرة اتنين، إعلان صريح وواضح من ربنا إن أجرة الخطية موت، ما فيهاش هزار. تقول لي يا ابونا طب ما أنا بكذب وما بعملش، لا إحنا بنموت. إحنا في الحقيقة أول ما بنعمل الخطية بن إيه؟ بنموت. زي مين؟ زي آدم. آدم ربنا قال له يوم يوم أن تأكل من هذه الشجرة إيه؟ هتموت بعدها بشهر، بعدها بسنة، قال له يوم ما هتأكل هتموت. تقول لي طب ما آدم كل وما إيه؟ مات يوم ما أكل؟ ده طلع بره الجنة وعرف امرأته وخلف واحد واثنين وثلاثة وعاش آدم سنين طويل. لا، هو فعلا أول ما أكل إيه؟ مات، بس مات إيه؟ روحيا. أول ما بنعمل الخطية أحبائي في الحال العلاقة إيه مع ربنا؟ تتقطع، مفيش شركة ما بين النور والضل. عشان كده تبص أول ما الواحد يعمل خطية بس يبتدي يتضايق يحزن، تلاقيه مش محتمل حد، خلاص ما هو الصلة بربنا اتعمل، لا صلاة إيه؟
طب ايه اللي رجع

حتاني التوبة. فدي نمرة اتنين، أجرة الخطية. نمرة ثلاثة تعلنها لنا القصة دي وبوضوح إنه ليس خفي إلا ويعلن، ليس خفي إلا ويعلن. الرجل هو بينه بمراته في البيت وحد شايفنا، حد سمعنا، يعني الحكاية حت إيه؟ هتعدي. لا ما عدتش الحكاية. ده مش بس الكنيسة الأولى عرفتها، دي الكنيسة على مدار الإيه؟ يعني الحاجات اللي اتعملت في السر دي في كل الكنيسة هي على مدار العصور عارفين قصة حنانية وإيه؟ كان فاكر ان هو الحكايه ايه. احنا احبائي درس لين ليس خفي الا ويعلن. صدقوني يا احبائي، صدقوني ما في حاجه بتتعمل في الدره الا لما لا، ده قانون. عشان كده ربنا قال بص، هي حبان حبان، يا تبينها بنفسك يا انا ايه، يا انا بين. ليه الاعتراف؟ لانه ده قانون عند ربنا. كلام ربنا يا اخواتي، يعني ربنا ما بيقولش كلمة يعني وتحتمل أو تحتمل، لا أدم قال يبقى إيه هيحصل. ربنا قال ليس خفي إلا، يبقى لازم كل حاجة في الخفة لازم تبين. فحاجة من الاثنين، يعني بينها في الاعتراف يا هو إيه، ولما بيبينها بتبقى الحكاية إيه، تبقى فضيحة. أخواتي فضيحة صدقوني. هيقول لك إيه، طب خليها إيه بينك وبين أبونا والحكاية إيه تعدي. دول الثلاث دروس اللي نطلع بيهم من القصة دي، دروس واضحة خالص. مفيش خطية كبيرة وخطية صغيرة، ان اجرة الخطية موت، وموت فوري، انه نمرة ثلاثة مفيش حاجة مكتومة الا قدام. في بقى تأمل رمزي حلو، يعني اقوله لكم كده بسرعة. حنانية معناها حنان يهوى، حنان الله. سفيرة قلنا معناها ايه، جميلة. لما الله تحنن علينا بالفدا وبالخلاص فصارت نفوسنا جميل. طيب المفروض انه بعد ما حنانية يقترن بسفيرة، بعد ما حنان الله يوصل لقلبنا وبدينا ندوق حلاوة ربنا وجمال ربنا وعزوبة الحياة مع ربنا، المفروض ان احنا نبيع الايه، الحقل. والكتاب قال صراحة الحقل هو العالم. ربنا يسوع في متى 13 لما في مثل الزوان والحقل قال الحقل هو العالم. يبقى المفروض أدم ربنا تحنن علينا وعرفنا الخلاص وبدت نفوسنا تتجمل بخلاص المسيح، المفروض ان احنا نبيع الايه، الحق، نبيع العالم ولا نختلس حاجة منه. يبقى العالم ده كله ايه، ما خلاص انا بعته. احنا يوم المعمودية وقفنا وقلنا للشيطان اجحدك ايها الشيطان، كل اعمالك، كل طرقك، كل سبلك، يعني خلاص قطعنا الايه. لما نيجي بقى نختلس حاجة من الحقل، نختلس حاجة من العالم، الكذب، الأمور بتاعة العالم، يبقى دي أمر خطير، لأنه ده بينتظرنا إيه، القصاص اللي وقع على حنانية وسفيرة، الإيه، الموت. طيب نتيجة المعجزة دي يقول الكتاب فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. يعني الخوف جوه الكنيسة وحتى بره، الناس اللي سمعوا من غير المؤمنين، تخيلوا المنظر، واحد كذب كذبة وراح لبطرس والحكاية بينه وبين مراته، وإذا ببطرس إيه يكشف سر الراجل ده، وتكون النتيجة أن الراجل ده إيه يموت. فالناس كلها بدت إيه، بدت تخاف. دي ما فيش حاجة مخفية عن الروح القدس، وزي ما قلنا الروح القدس بيعمل من خلال الرسل. فالكل بقى عمل ايه؟ اديكم المثل، تصوروا لو في اب كاهن مثلا زي البابا كرولس، لما بيناول بيبقى عارف ايه استعداد كل ايه، كل واحد. تصوري بقى المنظر، احنا عارفين ان ابونا البابا كرولس دوت يعني ايه، بيبص كده يعرف. تصوري بقى لو انا عامل لي عامله ورايح اتناول، تلاقيني بعمل ايه، الاحسن ايه، هيكشفني. فحاجه من الاثنين، يبعد يعدل نفسي وايه واجي. فصار ايه، خوف بقى، مخافة ربنا. ما انا هعمل حاجة ما هتكشف، انا هعمل حاجة هتكشف. فبقى الكل فيه في قلبه مخافة مين، مخافة ربنا. طب الناس اللي بره قالك عم الناس دول ايه، ناس يعني ايه، يعني من اولياء الله الصالحين، فايه نخاف منهم، دول ايه، دول ما فيش حاجة تستخبى عليهم. فصار خوف جوه الكنيسة. بصوا لما تبقى الكنيسة احباء مقدسة، شوفوا لما تبقى الكنيسة كلها تايبة، شوفوا اللي ما نظنه انه كان صرامة من الروح القدس، شوفوا ازاي عاد بالخير على الكنيسة. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك.

وهنا يا احبائي يعني هقول كلمه ما تزعلوش بقى مني، يعطيك الرب حسب ايه قلبك. قال له يا حنانيه وسفيره انتوا نفسكم ايه؟ قال احنا نفسنا الناس تتكلم ايه عننا. ما هو اصل الحكايه ايه؟ ان انا عايز يعني زي ما الناس بتقول على برنابة ده حقل، فانا يعني عايز برضو الناس تتكلم عليا. قال طيب انا هخلي الناس ايه تتكلم، ولغايه هذه اللحظه ولغايه ما يجي المسيح الثاني هتظل الناس تتكلم على، مش هو ده اللي هو عايزه؟ هو يعطيك الرب حسب قلبه. هو لو كانت رغبته انا نفسي في السماء، نفسي يبقى لي ميراث في السماء، كان خد رغبته. لكن هو كانت نفسه ايه؟ الناس تقول عليا ان انا راجل بعت الارض بتاعتي ورميتها تحت رجلي. قال له طب خلاص هخلي الناس كلها ايه؟ صدقوني يا اخواتي صدقوني، ده برضه قانون. صدقوني لما بقول لكم قانون يعني قانون، قانون يعطيك الرب حسب قلبك. اللي فعلا قلبه مشتاق للروحيات هيديله، اللي قلبه مشتاق للحاجات الوحشه هيديها له، اللي في نفسك هتاخده. يبقى يا ريت نخلي ايه تحب الرب لك من كل ايه نفسك، ما هو اللي في نفسك هت ايه هتاخده. طب انا نفسي ايه يا رب؟ يعني في قداسة ماري مرقس وفي طهارته وفي محبته وفي خدمته. هل ده من نفسك في كده؟ بس مش كلمة، مش ايه، مش كلمة، لكن من الايه، من القلب، اللي في قلبك ربنا هيديهولك. اخيرا يا احبائي اقول لكم السيد المسيح قال لنا اذكروا امرأة لوط. الروح القدس بيقول لنا اذكروا امرأة حنانية. يعني الاثنين بيحذروا منين؟ من الستات. بابا يسوع قال لنا اذكروا امرأة لوط لانها ضيعت الراجل، او كادت ان تضيعه، كادت ان تضيعه. مره زك عملنا وعظه كده مخصوص اسمها اذكروا امرأة ايه. اذا كان المسيح قال لنا اذكروها يبقى احنا ده احنا نذكرها ونذكرها. هنا الروح القدس ضمنا بيقول لنا اذكروا امرأة حنانية. الست ديت على ما يبدو ان هي كانت ايه يعني ليها دور كبير في الموضوع، على ما يبدو يعني مش بنتحامل عليكم يعني، بس الظاهر كده يعني. اخيرا يا احبائي اقول لكم تعليق يوحنا ذهبي الفم، تعليق لطيف برضو على المعجزه ديت، لانه زي ما بقول لكم احنا مرات كتير يعني بنستصعب الامر دوت. قال ذهبي الفم في العهد القديم ربنا قدس يوم السبت. اذكر يوم السبت ليه؟ تقدس. طب الرجل اللي حط بيوم السبت يبقى ده دنس الايه المقدسات. ربنا قال اليوم ده يبقى مقدس، الرجل ده دنسه بانه ايه اشتغل في اليوم دوت. قال على ذات المثال انه حنانية وسفيرة دنسوا المقدسات. ايه المقدسات؟ الفلوس. ايه الفلوس بقت مقدسات دلوقتي؟ ما انه الانسان المسيحي يتقدس حتى انه كل ما له يتقدس. حنانية وسفيرة ادوا نفسهم لربنا، فبقى كل اللي ايديهم تتمد عليه بقى شيء ايه مقدس. فبقى المفروض المال ده بقى مال مقدس، مال يتحط للكنيسة، كل واحد ياخد كما يكون له احتياج. ده دنس الايه المقدسات ديت، وراح مختلس ايه مختلس منه. فخطية حنانية وسفيرة ان هما دنسوا المقدسات. البرهان بقى انه لما الانسان يعيش مع ربنا كل ما له يتقدس، هيحكي لنا بقى الفقرة اللي جاية. بطرس لما عاش للمسيح كل ما لبطرس صار مقدسا، حتى ظل مين؟ ظل بطرس. يبقى فعلا لما الانسان يعيش لربنا كل ما له يتقدس، يعني يبقى بتاع مين؟ بتاع ربنا. ومين اللي يستخدمه؟ ربنا. هذه كانت خطية حنانية وسفيرة، والبرهان بطرس. بطرس عاش للمسيح فكل ما لبطرس صار مقدسا، حتى زي ما بنقول خيال مين؟ خيال بطرس. ودي الفقرة اللي جاية اللي هنختم بيها. لكن قبل ما ادخل في الفقرة اللي جاية، في حتة كنت كلمتكم فيها زمان اول ما بدينا سفر الاعمال، قلت لكم الكنيسة الوحيدة اللي لما حل فيها الروح القدس كل الكنيسة باعت ما لها وحطته تحت رجلين الرسل وعاش الكنيسة حياة مشتركة. قلت لكم دي ما تكررش في اي كنيسة ايه تاني. فاكرين يعني هنسمع بعد كده هتتكون كنيسة في انطاكيا، ما سمعناش انه في انطاكيا باعوا الاملاك بتاعتهم وعاشوا العيشة المشتركة دي. هنسمع بعد كده هتتكون كنيسة في السامرة، ما سمعناش خالص. حتى بعد كده بولس لما راح يكرز ما فيش كنيسة عملت اللي عملته كنيسة اورشليم، انه كله راح باع املاكه وعاشوا العيشة المشتركة دي. انا ساعتها تسألت قلت طب اشمعنى الحكاية دي حصلت في كنيسة اورشليم؟ اللي منكم فاكر يعني، انا شخصيا ساعتها ما كنتش لاقي لها اجابه، بس انا استنتجت قلت قد يكون علشان دول يهود وهم اصلا اوريدي عارفين بعض وعايشين حياه قريبه من بعضيهم، والناس

معظمهم فقراء و لكن في الحقيقة بقى يعني النهاردة يعني حسيت بحاجة كده قد تكون يعني فيها شيء من الصحة، انه ربنا قال للرسل روحوا اكرزوا بالانجيل في الايه في العالم كله، لغاية هذه اللحظة الرسل مش رايحين ايه ما طلعوش بره ايه بره اورشليم. فربنا علشان يزقهم علشان يطلعوا يكرزوا بره سمح ان يحصل اضطهاد على كنيسة ايه اورشليم، هنشوفه بعد كده في مقتل استفانوس. فلما حصل الاضطهاد دوت فكل المسيحيين سابوا ايه اورشليم وطلعوا بره، وهم طالعين بره راحوا يكرزوا. تقولي لي طب دي ايه علاقتها بحكايه انه بيع الاملاك؟ لو ما كانوش باعوا املاكهم وكان حصل اضطهاد على كنيسه اورشليم كانوا ظلوا قاعدين فين؟ في اورشليم، عندي بيت ملك اسيبه وامشي، عندي حته ارض اسيبها وامشي. لكن لان هم اوريدي كانوا بايعين الاملاك بتاعتهم فدي سهلت ان هم ايه يهربوا من اورشليم، وكان هروبهم دوت هو سبب في انتشار الايه المسيحيه. اعتقد انه قد يكون دوت يعني تدبير الهي ان كنيسه اورشليم تنهج النهج دوت. الجزء اللي جاي بقى مجرد هنقراه ما فيهوش حاجه صعبه، وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيره في الشعب. جرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيره في الشعب. المسيح لما كان صاعد للسماء وبعت الرسل يكرزوا اداهم وعد، قال ايه الوعد؟ هذه الآيات إيه تتبع المؤمنين، إن شربوا شيء مميت، إن يدوسوا على الحياة، إن يخرجوا شياطين، إن يتكلموا بألسنة، هذه الآيات تتبع المؤمنين. ففعلا وعد المسيح بيتم ولا ما بيتمش؟ أي فعلا الآيات ماشية إيه؟ طول ما في مؤمنين في إيه؟ في آيات. جرت آيات على أيدي الرسل. النقطة التانية اللي نطلع بيها من الآية ديت، جرت آيات على أيدي الرسل، إنه زي ما قلت لكم قبل كده كان لابد إن الروح القدس يأيد الدعوة الجديدة بالإيه؟ بالمعجزات. دلوقتي الناس دول بيدعوا لدين جديد، لتعليم جديد، إيه اللي يخلي الناس تآمن؟ ما المصري اللي بيعبد آمون ولا إزيس ولا أوزوريس ولا حورس ولا أي حاجة، يقول لك أنا خليني في الإله بتاعي. لكن لما يشوف المعجزات يقول لك لا، الإله اللي هم بيكرزوا بيه ده أقوى من الإله إيه؟ بتاعك. فكان لابد ان الروح القدس يأيد الرسل بمعجزات علشان دي تؤدي لانتشار الايه انتشار الايمان. طيب عملت جولة كده بسرعة، هنا بيقول انه جرت على ايدي الرسل ايات وعجائب. هل الايات والعجائب فقط كانت بتجرى على ايدي الرسل؟ لا، لما هنمشي في سفر الاعمال هنلاقي انه في واحد اسمه فيلبس بيعمل ايات وعجائب، في واحد اسمه استفانوس بيعمل ايات وعجائب. لما هنوصل لرسالة كورنثوس يقول انه كانوا المؤمنين نفسهم بيعملوا ايه ايات شفاء. يعني الايات والعجائب مش بس اللي عملوها الرسل، لكن كل المؤمنين هنسمع بعد كده انه بيعملوا ايه ايات وعجائب. وكان الجميع بنفس واحده في رواق سليمان. ادانا صوره حلوه للكنيسه انه كانوا كل يوم بيجتمعوا فين؟ في رواق سليمان. طب ليه كانوا بيجتمعوا في رواق سليمان؟ لان الاعداد بدت ايه تكتر. احنا لو كنا قاعدين في بيت ماري مرقس، طب بيت ماري مرقس هيشيل ال 3000 وال 5000 مفيش. فبقى مكان الاجتماع فين؟ رواق سليمان. ده بسبب ان العدد ايه كده. نمره 2 ان دي كشفت قد ايه المؤمنين كانوا بيحبوا يتواجدوا في بيت ربنا، رواق سليمان اللي هو الهيكل. نمره 3 دي كشفت ان المؤمنين كان عندهم شجاعه انه مش خايفين يعلنوا ان هم مسيحيين، رايحين في رواق سليمان وقاعدين مع بعضينا والرسل بيوعظونا، يعني شكلنا باين ان احنا ايه مسيحيين مش زي بقيه الايه مش زي بقيه الاول. فدي بينت الشجاعه اللي كانت في قلب الايه المسيحيين الاول. ايضا بينت امر تاني ان المسيحيه ما فيش فيها تعاليم سريه. الموضوع ده دلوقتي مصار خالص، اللي مننا كان متابع لما كنت بتكلم عن شفر دافنشي وعن انجيل يهوذا، انه البعض بيدعي ان المسيح كان له تعاليم سريه لبعض من خاصته غير الباقيين، زي ما قال انجيل المجدليه ان المسيح كان يخص المجدليه بتعليم، زي ما قال في انجيل يهوذا ان المسيح كان يخص يهوذا بتعليم. لا، المسيح ما فيهاش كده. تعليم المسيح تعليم ايه؟ علنيه في الهيكل وكله ايه وكله بيسمع. طيب السؤال بقى، الايه دي عايز حد منكم بقى يشرحها لي. اما الاخرون فلم يكن احدا منهم يجسر ان يلتصق بهم. جماعه اسمهم الاخرون ومش قادرين يلتصقوا بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. الضمائر دي عايده على مين دلوقتي؟ بيقول ان ايه، خدوا بالكم الايه دي. واما الاخرون، مين الاخرون دول؟ اللي ما كانش في حد منهم قادر يلتصق بيهم. بيهم دول مين؟ ادي ضمير تاني. ضمير التالت
لكن كان الشعب يعظمهم، بيعظم

مين الآخرون ومين اللي مش قادرين يلتصقوا بيهم ومين اللي كانوا متعظمين. أسمع بقى أراءكم الإيه الكويس عشان يعني تشغلوا مخكم معانا ما تسرحوش. الآخرون اللي هم مين؟ اليهود. حلو، برافو، إنش كويس. طيب كملي معانا. أما الآخرون يعني اليهود اللي هم الكتبة والفارسيين والرؤساء، دول الآخر، لأن هو قبلها متكلم على الإيه الكنيسة، إنه كانت الكنيسة كلها مجتمعة في رواق إيه سليمان. أما الآخرون يبقى دول اللي هم بره الإيه بره الكنيسة، يبقى دول اليهود اللي ما أمنوش. برافو. أما الآخرون فلم يكن أحد منهم، من الآخرون دول اليهود، يكسر أن يلتصق بهم. بهم دي بمين بقى؟ بالرسل وبالكنيسة. برافو، نقف بقى هنا. يبقى الكنيسة مجتمعة في رواق سليمان، بقية اليهود خايفين يقربوا منين؟ من ليه خايفين يقربوا منهم؟ لقال حد يشوفهم ويروح يشتكي لمين؟ الحق يا حنان، فلان الفلان النهارده راح حضر الاجتماع بتاع بطرس. فالراجل ايه نفسه يروح، وحس انه الجماعه دول جماعه بتوع ربنا والمعجزات بتتعمل على ايديهم، بس خايف يقرب منهم. لقال الايه الجواسيس يروحوا يقولوا لمين؟ لحنان وقياس. فالناس دول تنطبق عليهم كلمه المسيح انه احب مجد الناس اكتر من مجد مين؟ ربنا. لو كانوا هم في شجاعة الكنيسة الأولى، احنا تبع الناس دول، واللي عايز يروح يقول لحنان يروح ايه؟ دي شجاعة المؤمنين، ما كانوش بيجتمعوا خايفين، لا ده اجتمعوا جوه الهيكل، يعني اعلان صريح ان احنا تبع الايه؟ تبع المسيح. لكن في ناس تانية خافت، قالت لك لو شافوني معاهم هيروحوا يشتكوني. اما الاخرون فلم يكن احد منهم يكسر ان يلتصق بهم. يعني بقى نقراها كده وحط بين قوسين، أما الآخرون يعني بين قوسين الكتبة والفارسيون وبقية اليهود، فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بالكنيسة أو بالمؤمنين، لكن كان الشعب يعظمهم. بيعظم مين؟ المؤمنين. هم مش قادرين يقربوا منهم، لكن بينهم وبين نفسهم مش عارفين الناس دول ناس إيه؟ ناس عظام، الناس دول ربنا في وسطيهم، الناس دول ربنا بيعمل معاهم. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يقدر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. وهنا أحبائي هقول لكم كلمة فكروا فيها، الروحانية الحقة تطفي على الإنسان إيه؟ عظم، مهاب. الإنسان الروحاني بجد الناس تخاف منه، صدقوني. إحنا نفتكر الروحاني أن الناس إيه؟ هتضحك عليه، هيتخم، أبدا. ده يخافوا يقول لك عم ده راجل بتاع ربنا، بعد إيه؟ ابعد عنه، صدقوني. الإنسان الروحاني، فاكرين ابونا يسطس، انا ما بحفظ القصص، يعني اللي البنت راحت الدير وقالت يعني عامل لنا فيها مش عارف ايه، ابونا مين؟ يسطس. فالبنت تعبت، او لما قعد معاها قال لها انه القداسه بالمش عارف مش كده، انا ما بحفظ القصص يعني مش حاجه كده. ولا التانية اللي راحت لابونا تاني كانت عايزه يعني مش عارف تعمل حاجه وحشه ولا حاجه، قال لها روحك وجع ايه؟ وجع بطنك، بطنها ايه؟ صدقوني يا احبائي، احنا بنظن ان الروحانيه يعني الواحد حي ايه هيداس، ابدا صدقوني. شوفوا البابا كرولس كان راجل يعني لا بتاع يعني حنكه كده، ولا يعرف يخطط ولا يعرف يدبر، ولا يا راجل بتاع ربنا، بس كان الكل يعمل ايه؟ في واحد الناس تخاف منه ليه؟ اصل دوت يعني ايه اللي يقف قصاده يعرف ايه ما يسيبوش، فالناس تخاف منه بسبب حكمته، او مش عايز اقول بقى حكمه كانت تستخدم في الشر، بسبب سلطانه ممكن الناس تخاف منه لكنها ما بتحبهوش. لكن الانسان الروحاني الناس تخافه مش يعني علشان دوت يعني بيبطش، لا، لانه شعرين الراجل ده معاه قوه مين؟ قوه ربنا. البابا كرولوس في تاريخه المجلس الملي وقف قصاده. بابا كرولوس اللي مننا يرجع يقرا تاريخ الكنيسه، المجلس الملي ده اصلا عملاه الدوله علشان تبقى تجسس ليها على الكنيسه. اصلا المجلس الملي دوت اتعمل علشان يبقوا دول ناس عينين للحكومة جوه الايه؟ جوه الكنيسة. وفعلا ده اللي كان حاصل ايام البابا كرولوس، ما عجبوش الحال. طب يعمل ايه البابا كرولوس؟ هنروح بقى للسياسة ونستصدر قرار من جمال عبد الناصر، اللي كان مش بتاع الحاجات دي. فايه قعد الراجل يصلي، وكان كل ما يجيب سيرة المجلس المالي يقول المجلس الايه؟ المفلس، لغاية ما المجلس فعلا ايه؟ فلس ونحل. وعبد الناصر بنفسه بقى راح للبابا كرولوس قال له يا عم اختار لك ايه؟ ناس تبعك، ناس معرفتك، لا بالحكمه ولا بالتخطيط، ابدا يا احبائي. الانسان الروحاني الناس تعظمه، ليه؟ لانه بيشعروا انه في مين؟ انه في روح ربنا. المهم النتيجه كانوا مؤمنون ينضمون للرب ايه؟ اكثر طبعا.
صار لما تشوفوا جماعة كده ناس بيحبوا بعض وعايشين عيشة مشتركة وقلبهم على بعضيهم وما يسيبوش حد من إخواتهم محتاج، لم يكن أحد محتاج، وكل يوم مجتمعين في الهيكل فرحانين وبيصلوا. لما واحد يشوف المنظر ده مش نفسه يدخل فين؟ أنا نفسه يدخل في وسطي، أنا نفسه أدخل مع الناس دول. كان مؤمنون ينضمون للرب إيه أكثر. بدينا عددنا كان كام بداية الكنيسة لما المسيح صعد؟ 120. يوم 50 وصلنا 3000 نفس. بعد إشفاء المخلع زدنا كام؟ يعني زدنا كام يعني؟ لا ما زدناش 2000، ده احنا زدنا أكتر من 2000. ليه أكتر؟ قلنا لأن 3000 دول كان ناس جايين من مصر وناس جايين من ليبيا وناس جايين من القيروان وناس جايين من آسيا الصغرى، فكل دول بعد كده راحوا بلدهم. فال3000 اللي أمنوا يوم 50 بعد ما كل واحد رجع بلده قال له يمكن وصلوا لهم 1000. بعد معجزة شفاء المخلع كانوا اللي موجودين في أورشليم كام؟ 5000. مش بقى نفس راجل، يعني طلعنا كمان الايه؟ طلعنا ستات والأطفال، يعني زدنا ايه؟ كتير قوي. طيب النهاردة بقى العدد قاعد يزيد فمش لحين ايه؟ نعد. الأول كنا بنعد 1-2 وصلنا 5000 راجل، دلوقتي بقى اللي كان مؤمنون ينضمون للرب ايه؟ أقصى. الناس بيدخلوا في دين الله ايه؟ أفواجا. بالظبط كده، قاعدين يدخلوا، فبطلوا بقى يعدوا بقى وكل شوية ايه؟ الحكاية قاعدة تزيد. فطبعا كان لابد ان ربنا يؤيد الكنيسة ديت بالمعجزات. طبعا كل ما العدد يزيد كل ما المسيح ايه؟ يسند بالمعجزة عشان الناس تتقوى. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع. صار بقى المنظر، واحد عنده عيان في البيت يعمل ايه؟ ينزله في الشارع. ليه؟ زهقان منه؟ زهقان من خدمته؟ قال لا، احنا نشوف البيت بتاع بطرس فين؟ بيت بطرس هنا، ونشوف الهيكل فين؟ الهيكل هنا. طيب بطرس متعود تملي كل يوم وهو نازل من بيتهم، يمشي من شارع الاسكندراني يدخل مش عارف على شارع بغداد مثلا يعني. قالوا بس نحط العيانين فين؟ في السكة دي، ما احنا عارفين السكة اللي بيمشي منه. ليه؟ قال بس عشان بطرس هو معدي، ما كانش بيركب عربيات بطرس زمان، الراجل ماشي على رجليه. فكان بس خيال بطرس ايه يعني، احنا مش عايزين نلمس بطرس، مش عايزين بطرس يقف يصلي، مش عايزين بطرس يمد ايديه، عايزين بس خيال بطرس. تصوروا المنظر يا احبائي، يعني بطرس ده كان يمشي في الشارع والناس ايه مع الصفين كده، عايزين ايه؟ عايزين خياله بس. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ يضعونها على فرش واسره حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله. يعني ممكن بقى يعني اللي منهم بقى ربنا فتح عليه يعني جلبيه بطرس ايه تلمسه، ده بقى اللي يعني ايه ده ربنا راضي عليه قوي، لكن الباقي كفايه بس ايه خيال جلبيه بطرس. ايه ده؟ فعلا زي ما قال المسيح اللي يؤمن بيا الاعمال اللي انا اعملها يعملها وايه. سمعنا ان خيال المسيح بيشفع عينين، لا، لكن سمعنا ان طوب المسيح يشفع عينين، سمعنا ان كان يقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. ممكن، لكن ما سمعناش ان خيال المسيح بيشفع. لا، النهارده خيال بطرس بيشفع. تقولي لي ده بطرس اعظم؟ لا حاش طبعا. لكن واحد من القديسين قال كلمه لطيفه خالص، قال المسيح شمس البر. بطرس ده واقف قدام الشمس قدام المسيح، فبقى له ايه؟ ظل، خيال. فالخيال ده ايه ده؟ ده اقوى ولا الشمس نفسها هي الاقوى؟ الشمس ده هو بس خياله، ده جاء علشان هو وقف قدام مين؟ قدام المسيح. فإذا كان الخيال اللي بيعمله المسيح بيعمل معجزات، أم للمسيح نفسه يعمل إيه؟ لكن هو قصد أن يخص الرسل في الكرامة ديت. حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويدعونهم على فرش وأسر حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. قلت لك أحباء، الإنسان لما يتقدس لله كل ما له يتقدس. عشان كده يجي واحد يقول لك إيه؟ أنا معايا حتة من جلبية البابا كرو. ياه، ساعة البروتستانت بيزعلوا مننا لما نعمل كده. طب ما مش الانجيل ده مش جلبية بطرس، ده خياله يعني. طب على الاقل الجلبية لمست ايه؟ لمست جسمه وعرق فيها لاني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. لا، ده مش الجلبية اللي لزقت على بطون بطرس، ده الخيال بتاع بطرس. عارفين المغناطيس
تلاقي مثلا حته المغناطيس اهي، لكن ليها مجال مغناطيسي، اي حاجه تقرب من المجال المغناطيسي تتاثر بالمغناطيس. بطرس كده التصق بالمسيح فبقى له ايه مجال

مش هقول بقى مغناطيسي لكن مجال مسيحي، كل اللي يدخل جوه المجال ده ايه يتأثر بيه، مش كده؟ اهو كده الانسان اللي يرتبط بالله يا احبائي يصير كل ما له مقدس، يصير كل ما له مقدس. طيب حسب لكم مقارنة بقى للمرة الجاية، اقعدوا افتكروا بطرس زمان وبطرس ايه دلوقتي. بطرس زمان كان شغال ايه؟ صياد سمك. الناس لما كانت تشوفه تضير مناخيرها الناحية ليه؟ ريحته ايه؟ زفارة زفر. يروح يمشي في سوق السمك، يروح يشوف الرجل اللي بيبيع سمك، الواحد يشوف يعمل كده. بطرس في الزفارة ديت، يعني بعد اذنه يسمح لي يعني في الكلمة ديت، وفي الفقر اللي هو فيه، فمرة راح للمسيح قال له ها نحن قد تركنا كل شيء. قال له بص بقى انا عشان خطرك انا سبت. قال له سبت يا بطرس، احنا عارفين اللي فيها، راجل صياد سمك، ريحتك يا بطرس ما تأخذنيش مش قد كده. ايه سبت ايه؟ قال له اللي يسيب من اجل ياخد ايه؟ مدع. بطرس اللي كان الناس تشوفه تهرب من ريحته، النهاردة مستنين ايه؟ خياله. بطرس اللي كان الناس تشوفه يعني تستهتر بيه، ده حتة صياد كل يوم قدامك، يقول لك الراجل ده لو كذبنا عليه حي ايه؟ هيعرف ايه الكرامة اللي خدها بطرس. يبقى اللي بيعيش مع المسيح بقى بيكسب هنا ياخد 100 ضعف، وفي الظهر الآتي حياة أبدية. طبعا احنا متعودين بقى في سفر الأعمال كل ما الكنيسة تنمو الشيطان بايه؟ بيهيب. فإذا كانت الكنيسة خيال الرسل بيعمل معجزات، يبقى الشيطان حي ايه؟ عايز يحطهم في حتة ما فيهاش خيال ما فيهاش ظل، فهيحطهم فين؟ في السجن. فعلا ده اللي احنا هنشوفه لايه؟ ما عايز ما هو شايف خيال بطرس، يعني مش بطرس نفسه، شايف خياله بيعمل معجزات. قال طب احنا عايزين بطرس ما بقاش له خيال، الحته الوحيده اللي ما بقاش ليها خيال انه نحطه فين؟ جوه سجن. وفعلا ده اللي هيعمله الشيطان المره الايه اللي جايه، لا بقى يعمله المره الايه اللي بعديها. ولي الهنا المجد دائما ابديا امين.

سفر حزقيال. الأصحاح 39. وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال، وآتي بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك من يدك اليسرى، وأسقط سهامك.

لك من يدك اليمنى، فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك. أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع، ولوحوش الحقل على وجه الحقل تسقط، لأني تكلمت يقول السيد الرب. وأرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين، فيعلمون أني أنا الرب، وأعرف باسم المقدس في وسط شعبي إسرائيل، ولا أدع اسم المقدس ينجس بعده، فتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل. ها هو قد أتى وصار، يقول السيد الرب. هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه. ويخرج سكان مدن إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والأطراس والقسية والسهام والحراب والرماح، ويوقدون بها النار 7 سنين، فلا يأخذون من الحقل عودا ولا يحتطبون من الوعور، لأنهم يحرقون السلاح بالنار وينهبون الذين نهبوهم ويسلبون الذين سلبوهم، يقول السيد الرب. ويكون في ذلك اليوم أني أعطي جوجا موضعا هناك للقبر في إسرائيل ووادي عبارين بشرقي البحر، فيسد نفس العابرين، وهناك يدفنون جوجا وجمهوره كله، ويسمونه وادي جمهور جوج، ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر. كل شعب الأرض يقبرون، ويكون لهم يوم تمجيدي مشهورا، يقول السيد الرب. ويفرزون أناسا مستديمين عابرين في الأرض، قابرين مع العابرين، أولئك الذين بقوا على وجه الأرض تطهيرا لها. بعد 7 أشهر يفحصون، فيعبر العابرون في الأرض، وإذا رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوتا حتى يقبره القابرون في وادي جمهور جوج. وأيضا اسم المدينة همونة، فيطهرون الأرض. وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب، قل لطائر كل جناح ولكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا، احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتي التي أنا ذابحها لكم، ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل، لتأكلوا لحما وتشربوا دما، تأكلون لحم الجبابرة وتشربون دم رؤساء الأرض، كباش وحملان وأعتدة وثيران، كلها من مسمنات باشان، وتأكلون الشحم إلى الشبع وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحتي التي ذبحتها لكم، فتشبعون على مائدتي من الخيل والمركبات والجبابرة وكل رجال الحرب، يقول السيد الرب. وأجعل مجدي في الأمم، وجميع الأمم يرون حكمي الذي أجريته ويدي التي جعلتها عليهم، فيعلم بيت إسرائيل أني أنا الرب إلههم من ذلك اليوم فصاعدا. وتعلم الأمم أن بيت إسرائيل قد أجلوا بإثمهم، لأنهم خانوني فحجبت وجهي عنهم وسلمتهم ليدي مضايقيهم، فسقطوا كلهم بالسيف، كنجاستهم
وكمع

معاصيهم فعلت معهم وحجبت وجهي عنهم. لذلك هكذا قال السيد الرب: الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل وأغار على اسم القدوس، فيحملون خزيهم وكل خيانتهم التي خانوني إياها عند سكنهم في أرضهم، مطمئنين ولا مخيف عند إرجاعي إياهم من الشعوب.

وتقديسي فيهم أمام عيون أمم كثيرين يعلمون أني أنا الرب إلههم، بإجلائي إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى أرضهم، ولا أترك بعد هناك أحدا منهم، ولا أحجب وجهي عنهم بعد، لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. الأصحاح 40. في السنة 25 من سبينا، في رأس السنة، في العاشر من الشهر، في السنة 14، بعدما ضربت المدينة، في نفس ذلك اليوم كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك في رؤى الله، أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب. ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس، وبيده خيط كتان وقصبة القياس، وهو واقف بالباب. فقال للرجل: يا ابن آدم انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه، لأنه لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا. أخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى. وإذا بسور خارج البيت محيط به، وبيد الرجل قصبة القياس 6 أذرع طولا بالذراع وشبر. فقاس عرض البناء قصبة واحدة وسمكه قصبة واحدة، ثم جاء إلى الباب الذي وجهه نحو الشرق وصعد في درجه وقاس عتبة الباب قصبة واحدة عرضا، والعتبة الأخرى قصبة واحدة عرضا، والغرفة قصبة واحدة طولا وقصبة واحدة عرضا، وبين الغرفات 5 أذرع، وعتبة الباب بجانب رواق الباب من داخل قصبة واحدة، وقاس رواق الباب من داخل قصبة واحدة، وقاس رواق الباب 8 أذرع، وعضائده 2 ذراع، ورواق الباب من داخل، وغرفات الباب نحو الشرق 3 من هنا و3 من هناك، للثلاث قياس واحد، وللعضائد قياس واحد من هنا ومن هناك. وقاس عرض مدخل الباب 10 أذرع، وطول الباب 13 ذراعا، والحافة أمام الغرفات 1 ذراع من هنا، والحافة 1 ذراع من هناك، والغرفة 6 أذرع من هنا و6 أذرع من هناك. ثم قاس الباب من سقف الغرفة الواحدة إلى سقف الأخرى 25 ذراعا، الباب مقابل الباب، وعمل عضائد 60 ذراعا إلى عضاضة الدار حول الباب، وقدام باب المدخل إلى قدام رواق الباب الداخلي 50 ذراعا، وللغرفات كوى مشبكة، وللعضائد من داخل الباب حواليه، وهكذا في القبب ايضا كوى حواليها من داخل، وعلى العضاضة نخيل. ثم اتى بي الى الدار الخارجية، واذا بمخادع ومجزع مصنوع للدار حواليها، على المجزع 30 مخدعا، والمجزع بجانب الابواب مقابل طول الابواب المجزع الأسفل. وقاس العرض من قدام الباب الأسفل إلى قدام الدار الداخلية من خارج 100 ذراع إلى الشرق وإلى الشمال، والباب المتجه نحو الشمال الذي للدار الخارجية قاس طوله وعرضه، وغرفاته 3 من هنا و3 من هناك، وعضائده

قببه كانت على قياس الباب الاولي، طولها 50 ذراعا وعرضها 25 ذراعا، وكواها ومقببها ونخيلها على قياس الباب المتجه نحو الشرق، وكانوا يصعدون اليه في 7 درجات ومقببه امامه. وللدار الداخلية باب مقابل باب للشمال وللشرق، وقاس من باب الى باب 100 ذراع، ثم ذهب بي نحو الجنوب واذا بباب نحو الجنوب، فقاس عضائضه ومقببه كهذه الاقيسة، وفيه كوى وفي مقببه من حواليه كتلك الكوى، الطول 50 ذراع والعرض 25 ذراع، و7 درجات مصعده ومقببه قدامه، وله نخيل واحدة من هنا وواحدة من هناك على عضائده. وللدار الداخلية باب نحو الجنوب، وقاس من الباب الى الباب نحو الجنوب 100 ذراع، واتى بي الى الدار الداخلية من باب الجنوب، وقاس باب الجنوب كهذه الأقيسة، وغرفاته وعضائده ومقببه كهذه الأقيسة، وفيه وفي مقببه كوى حواليه، الطول 50 ذراعا والعرض 25 ذراعا، وحواليه مقبب 25 ذراعا طولا و5 أذرع عرضا، ومقببه نحو الدار الخارجية، وعلى عضائده نخيل، ومصعده 8 درجات. وأتى بي إلى الدار الداخلية نحو المشرق، وقاس الباب كهذه الأقيسة، وغرفاته وعضائده ومقببه كهذه الأقيسة، وفيه وفي مقببه كوى حواليه، الطول 50 ذراعا والعرض 25 ذراعا، ومقببه نحو الدار الخارجية، وعلى عضائده نخيل من هنا ومن هناك، ومصعده 8 درجات. وأتى بي إلى باب الشمال، وقاس كهذه الأقيسة، غرفاته وعضائده ومقببه والكوى التي له حواليه، الطول 50 ذراعا والعرض 25 ذراعا، وعضائده نحو الدار الخارجية، وعلى عضائده نخيل من هنا ومن هناك، ومصعده 8 درجات، وعند عضائد الأبواب مخدع ومدخله، هناك يغسلون المحرقة، وفي رواق الباب مائدتان من هنا ومائدتان من هناك، لتذبح عليها المحرقة وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم. وعلى الجانب من خارج حيث يصعد إلى مدخل باب الشمال مائدتان، وعلى الجانب الآخر الذي لرواق الباب مائدتان، 4 موائد من هنا و4 موائد من هناك على جانب الباب، 8 موائد كانوا يذبحون عليها، والموائد 4 للمحرقة من حجر نحيت، الطول 2.5 ذراع والعرض 2.5 ذراع، والسمك 1 ذراع، كانوا يضعون عليها الأدوات التي يذبحون بها المحرقة والذبيحة، والمآزيب 1 شبر ممكنة في البيت من حوله، وعلى الموائد لحم القربان. ومن خارج الباب الداخلي مخادع المغنين في الدار الداخلية التي بجانب باب الشمال، ووجوهها نحو الجنوب، 1 بجانب باب الشرق متجه نحو الشمال. وقال لي: هذا المخدع الذي وجهه نحو الجنوب هو للكهنة حارس حراسة البيت، والمخدع الذي وجهه نحو الشمال للكهنة حارس حراسة المذبح، هم بنو صادوق المقربون من بني لاوي إلى الرب ليخدموهم.

فقاس الدار 100 ذراع طولا و100 ذراع عرضا مربعة، والمذبح أمام البيت، وأتى بي إلى رواق البيت وقاس عضاضة الرواق 5 أذرع من هنا و5 أذرع من هناك، وعرض الباب 3 أذرع من هنا و3 أذرع من هناك. طول الرواق 20 ذراعا والعرض 11 ذراعا عند الدرج الذي به كانوا يصعدون إليه، وعند العضائد 1 أعمدة، 1 من هنا و1 من هناك.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر

صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر الأواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا خن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسون. قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: واجعلنا رمز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طبقنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين. نعيد في هذه الليلة أيها الأحباء.

ليدرة الأطهار وأنتم تعلمون أيها الأحباء أن الكنيسة المقدسة مبنية كما يقول الرسول على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ونحن نسمي الكنيسة كنيسة مقدسة جامعة رسولية، ومنذ الأيام الأولى استعلن للعالم كله عمل المسيح الخلاصي وقوته وتدبيره في حياة الرسل الأطهار. فيقول سفر الأعمال أن الرسل الأطهار كانوا يؤدون الشهادة بقيامة يسوع المسيح من الأموات بقوة عظيمة، وكانت نعمة على جميعهم. وكان الرب يجري على أيدي الرسل آيات غير المعتادة، حتى أنهم كانوا يأتون بالمرضى على أسرة ويحطوهم في الشوارع. ويقول سفر الأعمال حتى ولو خيم ظل بطرس خياله على المرضى كانوا يبرؤون. إذن من الأيام الأولى ظهر أن في قوة غير معتادة. وتذكروا أن بطرس الرسول وقف على باب الهيكل الجميل

التاسعة والراجل المولود من بطن أمه أعرج يتفرس فيه مؤملا أن يأخذ صدقة. فقال له الرسول بطرس ويوحنا: انظر إلينا اللي بعتنا للعالم وصانا ألا كيس ولا فضة.

إياك أعطي باسم يسوع المسيح قم. وأمسكه بيد اليمنى وأقامه فوقف وصار يمشي ودخل الهيكل وهو يمشي ويذكر ويسبح الله. إذن عزيزي استعلان الرسل في البداية من يوم حلول الروح القدس كان استعلان قوة، لأن المسيح قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فملكوت الله قوة بان في الرسل بوضوح شديد، وكانت الكنيسة مهوبة مرهبة مخيفة للشياطين، وكان الرسل يملكون هذه القوة الواضحة أمام جميع الناس، طبعا قوة على إخراج الشياطين دي قوة كبيرة قوي، لأن الإنسان يبقى عنده قوة يكسر شوكة الشيطان، وقوة على شفاء الأمراض، وقوة على عمل العجائب والآيات، وقوة على الكرازة باسم يسوع المسيح المصلوب القائد من الأموات، وكان ينضم إلى الرب كل يوم الذين يخلصون، وكانت الكنيسة تبنى وتسير في خوف الله، وبقوة الروح القدس كانت تتكاثر ملامح عجيبة أوي. فين الكنيسة دي؟ عايزة موجودة، فين القوة فيها كائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصية؟ هل القوة دي موجودة؟ طبعا الكنيسة هي كنيسة عزيزة مبنية على أساس الرسل والأنبياء، كنيسة رسولية، والبيوت بتاعتنا اتأسست طبعا بدخول الرسل الأطهار إليها. طب واحنا فين والرسل فين؟ لا ده المزمور قال الذين لم تسمع أصواتهم إلى أقصاء الأرض بلغ منطقهم، الذين لم يسمع لهم صوت وصل أصواتهم وصل. طب ما احنا بنتكلم اهو، طب فين احنا وفين الرسل؟ كل واحد فينا دخل بيته ماري مرقس. طب ما احنا اولاد ماري مرقس، احنا يعني ورثة الرسل ابائنا، واحنا ورثة، وابونا الكاهن وهو بيصلي السر الكاثوليكون بيطلب من المسيح الهنا انه ينعم عليه وعلى الشعب ان نشترك كلنا في ميراث الرسل الاطهار. احنا طبعا، امال هم الرسل دول اغنياء لنفسهم، دول اغنياء لينا. فماري مرقس دخل عندنا، دخل مصر وكرز بالبشارة المحيية، وفي ناس قبلوا من الاول خالص، والمسيح له المجد وعد بكده كل لكم، يبقى قولوا اولا السلام لهذا البيت. فنحن حاصلون على سلام لا يفرح، لان الرسل الاطهار دخلوا داسوا مصر باقدامهم اللي مدح الانجيل، قال ما اجمل اقدام المبشرين بالخيرات، اقدامهم جميله مبشره بالسلام. فدخل ماري مرقس احد الرسل السبعين واعطانا السلام، السلام اللي اخذه من المسيح، وأعطانا أن نصير خلفاء وشركاء، وفوزنا في كنيستنا كل عمر من الأعمار وكل جيل من الأجيال بيشوفوا واحد في وسط الكنيسة عندنا اسمه خليفة الرسل ماري مرقس الرسول اللي جلس على كرسي يكرز بالمسيح وأسس الكنيسة هنا. فوزنا كل جيل، كل ناس أبائنا شافوا خليفة ماري مرقس، واللي قبلهم شافوا خليفة ماري مرقس، واحنا فستنا البابا بتاعنا خليفة ماري مرقس. فالكنيسة حية وميراث الرسل الأطهار موجود في وسطنا، والكلمة وصلت وبلغت إلينا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إيه ميراث الرسل؟ اسمع إنجيل الله، أرسلهم ليكرزوا بملكوت الله، دي نمرة واحد. طب هو فين ملكوت الله؟ طب ما فينا ملكوت الله، ما احنا هو فيه، ها ملكوت الله داخلكم. الملكوت معلن واضح جدا من جيل الى جيل ممتد. فين الملكوت؟ جوه قلبك وجوه بيتك وجوه اولادك. فين ميراث الرسل الاطهار اللي احنا بنعيشه؟ الرسل الاطهار اوصاهم الرب ان يكرزوا بالملكوت، والملكوت هو حياتنا.
يتكلم طول النهار والليل على الملكوت.

0: نصلي كل يوم نطلب ملكوت الله ليأتي ملكوتك. والكنيسة هي الامتداد الطبيعي للملكوت. احنا عايزينه. قال لهم ولا كنيسة ولا مدود ولا بطاقة للطريق ولا خبز في المناطق. ايه؟ امال يا رب؟ متجردين يعني بالكنيسة كلها. امال انتوا ازاي تتجردوا؟ مش هي دي الكنيسة عزيزة اللي انت بتعيشها؟ طب في وسط العالم اللي احنا بنعيش فيه مش بتشوف فينا في وسطنا في ناس قلبهم خالي من محبة المال؟ طب ما دي ميراث الرسل. هو ده في استاذ في الدنيا يقدر يجيبه من ذاته؟ ده التعفف في العالميات والزهد في الامور الماديه ده ميراث الرسل. لما ارسلتكم بلا كيس وبلا مدود هل اعوزتم شيء؟ قالوا له ابدا. انت كنت بالنسبه لينا كل حاجه. ففي العطيه ديت اعطاها المسيح للرسل ان يكونوا زاهدين في العالم. والكنيسه بتاعتنا هي اللي علمت العالم النصر. علمت العالم كله. اولها انبا انطونيوس اللي زهد العالم. طب جابها منين دي؟ طب دي بتاعت الرسل. لا كيس ولا مزود ولا شيء للمستقبل ولا حاجه ابدا. اتكاله كله في المسيح. رجاؤه كله في شخص يسوع. اذا يا عزيزي احنا بنعيش في ميراث الرسل الاطهار فعلا. اعطاهم سلطان على اخراج الشياطين. صح. هذا السلطان كائن في الكنيسه الى اليوم. الكنيسه هي الوحيده في العالم التي لها سلطان على كسر قوى الشر. طبعا اخراج الشياطين الشيطان لما يلبس جسم انسان بهيئه واضحه ما فيش حته في الوجود تقدر تخرج الشيطان من جسم الانسان الى الكنيسه. سلطان. ولكن بالمفهوم الاوسع الكنيسه كنيسه زي ما احنا قاعدين كلنا كده لينا قوه وسلطان ان تدوس الحياه والعقارب وكل قوة العدو. ده ميراث الرسل الأطهار. ده ميراثهم. وطبعا اختبرنا دي كلنا لما الشيطان يميت وتقدر بنعمة المسيح بقوته بالصليب باسم يسوع المسيح تقدر تكسر الشر. لما يكون في حياد أو غضب أو صياح أو خناقة وتلاقي الشيطان بال الناس وتلاقي واحد كده يرسم الصليب خلاص انفض الحاجات دي. أتذكر مرة من المرات خادم ألماني راح في وسط عيلة بيتخانقوا إخوات مع بعض كانوا قايلين على بعض هياكلوا بعض شيء رهيب خطير كل واحد سحب له السكينة بتاع حاجات شغلانة واسعة أوي. وبعدين الخادم ده كان إنسان مبروك كان بتاع ربنا فقال لهم يا إخواتي اعملوا معروف طب دقيقة واحدة وبعدين نتناقش الثاني. قالوا له إيه؟ قال لهم نصلي بس. وقف وسطهم وركب الصليب وصلى بعمق وخلى الصلاة أو يمسكوا بعض يبوسوا بعض كأن شيء لم يكن. ايه ده؟ هو تفتكر الغضب ده ايه؟ الغضب روح سرية. الغضب والصياح والقساوة والعداوة دي أرواح سريرة. طب مين دي سلطان الكروسه اللي ليه نصيب الرسل الأطهار؟ كل أعمال الشر كل أعمال الدنس كل أعمال الزنا ايه دي؟ دي أرواح وحشة. طب مين يقدر يغلب اللي يتمسك بالمسيح مثل الرسل الأطهار؟ مين اللي يقدر يعيش بمحبة في العيلة كلها اللي ليه نصيب الرسل؟ لأن الرسل الأطهار عاشوا بمحبة إنجيلية. لأن المسيح بالمجد أوصاهم بعد صعوده إلى السماوات ألا يبرحوا أورشليم فذهبوا وكانوا معا بنفس واحدة وعاشوا عيشة مشتركة بمحبة إنجيلية فائقة للوصف. بس انا بقول لك الذي ممكن الواحد فينا يقيس نفسه كويس. هل انا عايش على مستوى ميراث الرسل الاطهار؟ هل لي حق ان انا اقول ان انا وريث للرسل وابن للرسل واقول ابونا بطرس ومعلمنا بولس الرسول ابائنا الرسل الاطهار اباء؟ اذا كان لي عيشة الرسل في حياتي قوة كرازتهم كلمة المسيح في لساني ما بتتشافش ملكوت المسيح في قلبي لا ينتهي حبي لاخواتي موجود محبه انجيليه سلطان ان انا ادوس الحياه والعقارب موجود اقول اعطاه. اذا لقيت في الكنيسه الملامح ديت اقول فعلا الكنيسه ديت فيها ريحه الرسل فعلا. حبوا بعض قوي ويعيشوا مع بعض ما يتكلموش على بعض
1: ويخافوا على بعض.
0: والعلامة بتاعتنا واضحة للعالم بهذا، يعرف الناس أنكم تلاميذ إن كان لبعضكم حب بعض. ولكن يا عزيزي إذا انكسرت المحبة تقدر تقول إن إحنا فينا ريحة الرسل؟ إذا انكسرت المحبة بيننا وبين بعض عادتش موجودة، ومش قادرين نطيق نعيش مع بعض، وكل واحد عاوز يختصر التاج، وكل واحد عاوز يعيش لذاته، يبقى دي محبة إنجيلية سميها جديدة. إذا انقسم البيت على ذاته، هل تقول إن الكنيسة دي فعلا كنيسة موجودة؟ الكاهن ضد مش عارف مين، تمام، اثنين ضد ثلاثة، يبقى ده روح الرسل. الشعب في البيت العيلة مش قادرين يتلموا على بعض، طب دول مش ممكن تقول إن الرسل الأطهار يعني يقدروا يعيشوا معاهم؟ والمسيح للمجد لا يرتاح إلى هذا البيت، لأن تعليم المسيح كل بيت ينقسم على ذاته ويخرج. عشان كده بقول لك الأولادي وأنا بعيد عيد الرسل الأطهار، يا رب يسوع إنهم على كنيسة كده تبقى ريحة الرسل فيها في البيوت. ملكوت الله هو الشغل الثابت، اكرزوا بملكوت الله. شغلتكم إيه؟ اسأل التلاميذ، قول له بطل شغلتك إيه؟ قال لك كنت زمان صياد سمك. طب ودلوقتي قال أنا صياد ناس خلاص. طيب كان فيك عيوب؟ يقول لك آه طبعا زي أي إنسان. حتى أبقى الأولاني، لكن المسيح الثاني ده لا يمكن أن تأتي في يوم الخميس الكبير قعد ومسك الرجلين غسلها. حتى لما أنا حاولت أعتفي وأخر نفسي قال لي إذا ما كنتش أغسلك لا يكون لك معي نصيب. فقلت له إيدي ورأسي ورجلي وكلي، فقال لي لا، قال لي بس اتعلم الدرس. فمن يوميها أتمنى أغسل رجلين كويس. كنا زمان نقول مين هو الأول، مين الأعظم في الملكوت السماوي، ولكن لما المسيح علمنا والروح القدس ملانا بقينا نقدم بعضنا بعض في الكرامة. كنا زمان بنقول واحد يريد أن نجلس واحد عن يمينك وآخر عن يسارك في ملكك، أما دلوقتي الواحد بقى يتمنى الملتجأ الأخير. إذن يا عزيزي، هل ريحة الرسل في حياتك؟ صحيح. هل محبتك للملكوت، هل محبتك للمسيح وصلت للصليب ولا لا؟ طب بطرس الرسول يقول لك في زمان ارفض الصليب واخاف من الضيقة واقول للمسيح حاجاك يا رب ان تطلب. طب وبعدين يا بطرس؟ قال له وبعدين لقيت الصليب ألذ حاجة في حياتي حتى انه صلب منكس الرأس. اطلبوا يا احبائي في هذه الليلة ان تحل علينا بركة الرسل الأطهار ويصير فينا رائحة معرفتهم للمسيح. تصور بولس الرسول قال أننا رائحة المسيح الزكية، دي ريحة المسيح، ريحته. آه طبعا، فأنت عزيزي وريث الرسل، وريث الرسل الأطهار. الكهنوت في الكنيسة منين؟ من الرسل. السلطان في الكنيسة سلطان رسولي، صح؟ الكرسي بتاع مرمور كرسي رسولي. والسلطان طبعا انت عارف، فاكر بطرس الرسول لما وقف من حنانيا وسفيرة موقف سلطان، قال له يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ انت لم تكذب على الناس بل على الله. فوقع في الحال ومات. ايه ده؟ السلطان طبعا اوعى تستهين بسلطان الرسل، طبعا فقراء حسب المنظر بس، ولكن فقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فسلطان الرسل فيه موجود، سلطان الغفران، من غفرتم له خطاياه غفرت له، ومن أسكتموها علي أسكت، ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. فين السلطان ده؟ فين؟ موجود. أجل ذلك يا أحبائي نحن نقف في هذه الليلة أن المسيح أنعم علينا أن احنا نصير في ميراث الرسل ونقبل ايضا شركة الامه. بتألمه؟ اه طبعا. من اول يوم صعد فيه المسيح للسماء قبل التلاميذ روح الله وكانوا عندهم كده. قال لهم طبعا تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. تساقون امام ملوك وولاة ويقتلون منكم. طب ليه كل ده؟ هو ده الطريق الضيق بتاع الرسل. ولكن الرسل اختبروا

ذكروا من أول يوم أن هذه الآلام مربحة. فلما طردوا خرجوا من أمام المسبح فرحين لأنهم خطبوا سائلين أن يعانوا من أجلهم. ولما دخلوا السجون كانوا يسبحون الله بفرح. ولما قتلوا من أجل يسوع المسيح كانت ملامحهم كلها رضا أنهم قدروا يقدموا شيء من أجل يسوع. فنحن وارثون طبعا الرسل لينا ميراث الرسل في السلطان وفي البركة وفي الكرازة وفي النعمة اللي أعطاها المسيح لهم وفي الآلام أيضا إحنا ورثة بكله. من أجل ذلك عزيزي نضطر بالقصاص يا سلام طبعا والضرورات والسداد لأنه حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي لإلهنا كل ما فيه.

أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أيها السيد الرب يسوع المسيح، كلمة الله الآب والابن الوحيد الذي قطع كل ربط الخطايانا من قبل آلام مخلص الحياة، الذي نفخ روح التلاميذ الأطهار والرسل المكرمين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم الخطايا غفرت له، ومن استكتموا عليه استكت. أنت الآن يا سيد من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملوا في الكهنوت في كنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا حلة ربط الظلم. أنت الوهم بالصلاح كانوا مصدقا عبيدا أبي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام ملكك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباط الخطايا. كنا أخطأنا للاستئذان بغراء بالقول أو بالفكرة أو ثغرة نستعيذ عنك. أنت يا سيدك صالح ومحب للبشر، انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال كل شعبك.

في النوتي. أيها المسيح الآن يا ملك السلام، أعطينا كلامك، قرر لنا كلامك، فرحتنا لك الملك والقوة لأجل الأبد أمين. اللهم دعنا بالتعطيل نقول لك الشكر، أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكك، تكن مشيئتك.

بسم الله والابن والروح القدس الله الأحد أمين. نعيد في هذه الليلة أيها الأحباء للقديسة العذراء مريم والدة الإله، وهذا اليوم يوافق تكريس أول كنيسة في العالم على اسم السيدة العذراء في مدينة فيليبي، ويوافق أيضا تذكار المعجزة العظيمة التي صنعتها العذراء القديسة مريم مع القديس متياس الرسول حينما كان مسجونا، وصنعت معه العذراء عجوبة فريدة من نوعها، انحلت رباطات الحديد، عنصر الحديد ذاته انحل واتفكت الرباطات، بقى الحديد زي المية سايح. ويقول التقليد الكنسي والتاريخ ان كل حديد في المدينة في هذا اليوم بقى زي المية، جميع الأبواب والحاجات الحديدية ساحت. فده العيد اللي احنا بنعرفه كلنا باسم عيد الست العذراء حلة الحديد. وطبعا كنيستنا علمتنا ان احنا لينا علاقة خاصة جدا ست العذراء. الكنيسة القبطية من القرون الأولى احتفظت بهذه العلاقة باتزان فائق. فقديسين الكنيسة الكبار، قديس أثناسيوس الرسولي أكبر مدافع في الإيمان ضد الأريوسية، قديس كورولوس الكبير اللي باسمه الكنيسة هنا صديق وحبيب العذراء، وهو اللي دافع عن هذا اللقب اللاهوتي ثيوتوكوس والدة الإله. فالقديسين بتوعنا البطاركة اللي حفظوا لنا الإيمان والشهداء والرهبان والنساك اللي في البراري، كل دول وصلوا لنا العلاقة الحية اللي احنا بنتمتع بيها دلوقتي، لأن في انحرافات كتيرة. يعني مش عاوز أقول ناس كتير وكنائس كتيرة انحرفوا فوقعوا في غلطات كبيرة. كنيسة القبطية بنعمة من السماء حفظها ربنا من أي انحراف. من القرون الأولى نفس العقيدة المسلمة لنا حية معاشة. العلاقة بتاعت الإنسان مع الست العذراء مش كتابي كده، ده جيل بعد جيل اتنقلت العلاقة ديت حية في الأجيال بتاعتنا. أجيال واحد شاف مثلا تيتو وجده الكبير، الناس الكبار العواجيز ازاي كان ليهم علاقة ورباط حي، ازاي كانوا في حالة يعني حب فريد من صنفه وعلاقة ودالة. ده ما يكتبش في كتب، ولكن يتنقل من جيل إلى جيل لأن ده خبرة. وزي ما بقولك وصلت لينا هذه العلاقة الحية والرباط القوي بالقديسين وبالذات الست العذراء في الكنيسة بتاعتنا. تعرف الست العذراء جت بنفسها أرض مصر، وده عيد من أعيادنا الكبيرة اللي بنعيده، جت بركة أرض مصر 24 بشمس، بنعيد عيد دخول السيد المسيح أرض مصر والست العذراء شايلاه. والارتباط جاي من هنا ان احنا لينا ككنيسة مخصوصة هذا الوضع الفريد في صنفه. هذا العيد عيد دخول المسيح أرض مصر، ده عيد بتاعنا احنا بس، يعني مفيش حد في العالم بيعيده. فالست العذراء جات هنا مش زيارة لمصر، لا ده معيشة وحياة والتصاق واقتراب مننا، وبقينا يعني نتعلق بيها قوي. من واقع ان هي بدأت هذا المعروف فينا ان هي جاية وشرفت بلدنا وبلد بلد وحتى حتى، وقعدت مع الناس المصريين وجود حقيقي، وبقى في علاقات
ومحبة وجيرة ومواجب. لأن الست العذراء بسيطة جدا، واحدة ست بسيطة وفقيرة وهربانة من وجه هيرودس، فعاشت عيشة طبيعية في وسط البلاد. وتاريخ يقول أن الست العذراء عاشت في مصر أكثر من 3 سنين، وتنقلت في أكثر من بلد، بحري أو لغاية سمنود، إبلي لغاية أسيوط، فتنقلت في بلاد، فعاشت عيشة طبيعية جدا، بسيطة قوي وفقيرة قوي ودودة جدا. فمليون المية بقى ليها أصحاب ستات كتار في البتاع، في كل الحتة اللي راحتها، والطفل يسوع لعب مع الأولاد الصغيرين أكيد، وتكلم بلغتنا، ففي مواد يعني فريدة من صنفها، مفيش بلد في العالم كده. هذه المواد تأصلت فينا من المسيحية الأولى، من القرون الأولى، جيل بعد جيل لغاية لما استلمناه. وفاكر أنت لما كان في الشيطان غار غيرة جامدة على كنيسة العذراء في أتريب، والست العذراء راحت جابت رسالة من الوالي من تركيا، جابت جارية رسالة شالتها ولا مش عارف منين، شالت رسالة في بقها زي حمامة ورمتها في حجر البطرك وأدها للوالي، قال له رسالة جاية لك فرمان اهو انك متعملش حاجة. فهي شفيعة الكنيسة لان هي اللي جات اسستها حبل المسيح على ذراعيها. وبقوا المصريين في حالة مودة شديدة طبيعية معاشة مع الست العذراء. ولما كان تيجي أزمنة ضيق، يقول تاريخ الكنيسة أن في وقت من الأوقات يمكن في القرن 14 الميلادي، جميع أيقونات الست العذراء في البيوت والكنائس كانت بتبكي، كان ضيقة شديدة. يقول المؤرخين أن القرن 14 ده كان اسمه عصر الظلام والإظلام، أيام المماليك كان وحش قوي، وكان يعني الأقباط في ضنك رهيب. فيقول لك جميع أيقونات العذراء في كل الأماكن والبيوت كانت تنزل دموعها شفيعة. وقلت لك ان احنا في حالة رباط خاص، حب ومودة شديد، والأباءنا سلمونا كده من جيل إلى جيل ان الست العذراء شفيعة، وشفيعة أمينة وملكة وحنونة وأم. والمودة اللي بيننا وبينها مودة زي ما بقول لك مش متكلفة، مودة طبيعية جدا، وفضل المودة دي موجودة مسلمة من جيل إلى جيل. قريب من كام 5-6 سنين كده كنيسة كانت صديقة، وكانت الأحوال كلها احنا كلنا عشناها صعبة، وفي راهب مش بيشوف يعني يعني ضرير كده، وفي عز الضيقة هو له علاقة لذيذة قوي بالست العذراء، علاقة حقيقية، فوقف يصلي ويتشفع بيها. فقالت له هتفرج، قال لها امتى؟ قالت له بعد شهر. فالحبايب المحيطين بيه يعني الراهب ده ليا بيه علاقة شخصية، فحبايب المحيطين بيه قال لهم يعني خلاص العذراء قالت لي بعد شهر. فالناس يعني بقوا يعدوا الأيام، عدت الأيام، ها ها ها خلص الشهر، آخر يوم في الشهر راحوا له قالوا يا ابونا أنت قلت إيه؟ قلت إن العذراء بتقول لك ولا بتاع، الشهر خلص. فدخل وهو يعني من كلام الناس كده يعني، فدخل يجري عند أيقونة العذراء، قال لها يا ست عذراء أنت بتكذب عليا، أنت بتخزيني قدام الناس ليه؟ فطمنته جدا. تاني يوم حصل العمل العجيب اللي ربنا عمله وورى الكنيسة مجده، تاني يوم. فالعلاقة موجودة، والست العذراء زي ما بقول لك بيننا وبينها مفيش كلفة، لأنها أم مخلصنا، أم المسيح رأس الكنيسة، والدة الإله. وزي ما بقول لك احنا لينا معاها دالة كأم. وبالذات إذا كان الإنسان فينا يعني متقدم في حياته الروحية، يحس بالرباط ده، يحس بيه تمام. وكل ما الواحد يحس ان الست العذراء جنبه يتشجع في حياته الروحية. طبعا ما تنساش ابدا ان الست العذراء جات شجعت كنيستنا اكثر من مرة بظهورات فائقة. طبعا سنة 68 في 2 ابريل والسنين القريبة ومرات كثيرة، حاجات فوق الطبيعة، وفي قلوب وافكار ناس بالعدد مش هقدر احكي لك كتير. وياما الست العذراء شجعت
يا ما سندت إيمان، يا ما عزت مكسورين ومتعبين. هم وألذ نقطة في حياتنا استلمناها أن دايما في الضيقة العذراء واقفة، ومكتوب في الإنجيل كده كانت واقفات عند صليب يسوع مريم أمه، كانت واقفات عند صليب يسوع مريم أمه واقفة جنب صليب يسوع. طبعا فأينما وجد صليب يسوع توجد العذراء واقفة جنب الصليب. كل ضيقة، كل ما تبص للصليب تلاقي العذراء واقفة. فكل واحد يشيل الصليب لازم العذراء تبقى رفيقة حياته يوم بيوم. كم سندت ناس في أمراض بلا عدد، كم سندت ناس في ضيقات أو اضطهادات كتير قوي. قديس دوم بشاي اللي استشهد في دمياط من 150 سنة تقريبا، في يوم استشهاده، في لحظات استشهاده اللي أسلم فيها الروح، قال للي جنبه يا ابني هات كرسي للست اللي جنب دي تعبت معايا كل الأيام دي. فدي حقيقة. اوعى تفتكر ان الواحد فينا يدخل في ضيقة والست العذراء دي أم طبيعتها كده. سند جبار، بس اللي يطلب بإيمان، اللي يطلب بثقة لاقيها جنبه على طول. معينة شديدة في الضيقات، معينة في الصلوات. الكنيسة سلمتنا كده ان احنا في كل قطعة ثالثة من الاجبية بنطلب شفاعة العذراء بالحاح، واثقين ان صلواتها مقبولة وشفاعتها معتبرة عند المسيح. طبعا هي دي عاوزة كلام. يكفي ان الانجيل نفسه ذكر ان اول آية صنعت صنعها ربنا يسوع المسيح كانت بشفاعة العذراء. اول آية في الانجيل صنعها يسوع وقال لم تأتي ساعتي بعد، كأنها يعني لو جاز التعبير دي

يعني قبل البرنامج ما يبتدي قبليه قال لها يا امرأة لم يكفي كلامها. فقال راحت على طول للخدام قالت لهم كل ما يقول لكم افعلوه. قال الخدام ملأوا الأجران ماء، ملأوا الأجران ماء أجران التطهير وحولها خمر بشفاعة العذراء. وكل الآباء اللي قعدوا يفسروا ويتأملوا في الإنجيل قالوا إن أجران التطهير ديت مش تطهير بالمية لغسل الجسد، ولكن تطهير بدم المسيح اللي بيعطى لينا في هيئة الخمر المسكوب على المذبح في الكاس كل يوم. فأول آية صنعت في تاريخ الكنيسة كلها صنعت بطلبات العذراء شفاعتها وتوسلتها للمسيح. هل لينا علاقة بيها صحيح؟ يعني في الحياة الخاصة ليه كده مع العذراء دالة؟ في مودة؟ في بينك وبينها أسرار؟ اللي بيجاهدوا من أجل القداسة ست العذراء معينة جدا، اللي بيحفظوا البتولية هي أم البتولية طبعا، اللي بيحفظوا نفسهم من العالم، اللي بيعيشوا في منهج الفقر الاختياري ويكرهوا الغنى العالمي والفشخرة الكذابة والمراكز البطالة ويحتقروا أباطيل العالم، ست العذراء نموذج كامل. أم الله وفي نفس الوقت أم وعبدة، عرش وسماء وعبدة، جامعة المتناقضات، سماء تانية طبعا هي السماء التانية، سكن فيها ابن الله الكلمة في بطنها 9 أشهر تبقى هي السماء التانية زي ما بتسميها كنيسة. وفي نفس الوقت أمة الرب غريبة، بقول لك قمة الارتفاع اللي ما فيش بعد ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة، وقمة الاتضاع والمسكنة. يعني عاوز تتعلم اقعد تحت رجلين ست العذراء، عاوز تتعلم ان الواحد مهما كبر او بقي يبقى متضع، ودي صعبة لان الانسان تعبان دايما، اذا ارتفع في حتة مركز تلاقيه نفخ، اذا جاله درجة زيادة بقى مدير بقى وكيل وزارة ما يبقى مش قادر يمشي، بتختل الموازين. اذا زادت الماديات قوي تلاقيه بيتكلم من مركز القوة، لكن مين اذا زادت به النعم يحتفظ بالاتضاع؟ ده مدرسة. مين اذا ترقى ترقى ترقى كل ما يطلع لفوق كل ما نفسيته تبقى متضعة؟ ده الملاك قال لها القدوس المولود منك ابن الله. ايه ده؟ مين يحتمل ده؟ قالت للملاك وهذا انا امة الرب خدامة. ايه ده؟ ده منهج عزيزي. ويقول نقول في التسبيح الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك أرسل وحيد أتى وتجسد منك. فيش حد يشبهها، وحيدة أمها هي في الاتضاع المطلق. فعاوز تتعلم، عاوز تتعلم القداسة من داخل ومن خارج، زي تابوت العهد يقولك مصفح بالذهب من جوه ومن بره ومن خشب لا يسوس. خشب لا يسوس يعني طهارة العذراء لم تخدش لا من بره ولا من جوه، لا من الفكر ولا بالقلب ولا بالجسد ولا بالروح، قداسة كاملة. طب ازاي يا رب؟ بس احنا عايشين في الايام دي الدنس والنجاسة والزنا والافكار والكلام والمناظر والخيالات والحاجات دي كتيرة، والواحد يمكن عنده 70 سنة ويشتكي من الحاجات. بص للعذراء كتير، كلية القداسة كلية الطهر دائمة البتولية، كل مادة ابنة الملك من داخل مغطاة بالذهب من داخل ومن خارج، والشاروبيم يظللون عليها، قوة العالي تظللك. هو ده أنا أمة الرب. خلي ليك العلاقة دي مع العذراء، اطلبها كتير وحس أنها رفيقة حياتك وأنها شفيعتك وأنها أمك لأنها أم المسيح، وحس دايما أنها مش ممكن تتخلى عننا. صح، هي شفيعة الكنيسة مهما كانت حالتنا، لكن العذراء أم. واللي اختبروها أحبائي اختبروا حنان مطلق، حنان مطلق، وتعلقوا بيها تعلق شديد جدا. شفت أم في حنانها قد العذراء، واقفة كده جنب الصليب الأيقونة اللي الطية ترسمها ووقار شديد، وتقول ايه؟ العالم يفرح لقبول الخلاص، أحشائي تلتهب من أجل نظري إلى صلبوتك. يعني ألام المسيح محسوسة عندها طبعا، فيش حد حسها زي العذراء، محدش جاز في نفسه سيف قد العذراء.
ففين

ألم المسيح فينا، إذا كانت ألم المسيح فينا بالمسيح أيضا يكمل خلاصنا وفرحنا. والست العذراء رفيقة الجهاد، أطلبوا في هذه الليلة أحبائي أن شفاعتها فينا تكون مقبولة أمام المسيح، تشفع فينا، تشفع في أولادنا، تشفع في البنات الصغيرين، تشفع في اللي بيجاهدوا من أجل حياتهم، تشفع في الكنيسة ككل، تشفع فينا لكي يكون لنا ميراث ونصيب معها في السماء في نور وجه يسوع المسيح. لا إلهنا كلنا.

0: فبسم الله اتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك ربنا كفانا عافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا المذنبين الينا لكن جينا الشريم مسيح رب العالمين شن بالي صوت من شوي انا وياك يا ريم
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح من الله الوحيد كلمة الأب الذي قطع كل ربطات خطايا من قبل آلام مخلص المحية الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا أقبلوا روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتمها لا يمسكك أنت الآن أيضا يا سيد من قبل رسلك الأطهار نعمت على الذين يعملون في كهنوت كنيستك مقدسة كل زمان أن يغفر خطايا الأرض ويربطوا حل كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك ومحب البشر عن عبيدك أبي وأخواتي وضعتي هؤلاء منحنين برسلهم أمام مبدأ مقدس ارزقنا رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا كن أخطأنا إليك بشيء بعلم وبغير علم وجزع القلب بالفعل وبالقول وبصغر القلب أنت العار بضعف البشر كسؤال محب البشر اللهم علينا بمغفرة خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال شعبك املأنا من فضلك

نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لا آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا خنفران إم بيوت نيم بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: مؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اقول ان في ناس مشوا في الحياه الروحيه بطريقه قويه ثم ضعفت حياتهم وفقدوا الدفعه الاولى القويه التي بدأوا بها. فما أسباب هذا الضعف في الحياة الروحية وما أسباب هذا التحول، وكيف إن الإنسان يبتدي بالروح وينتهي بالجسد، أو على الأقل يبقى في الروح ولكن في ضعف؟ إيه السبب فيه؟ أول حاجة عايز أقولها إن الحياة الروحية ليست خطا واحدا يرتفع باستمرار، انما غالبية حياة الناس يوجد فيها ذبذبات في الطريق الروحي. يعني من العبارات المؤثرة في هذا المجال قول الكتاب في اخر سفر الإصحاح الثامن من سفر التكوين بعد قصة الطوفان: مدة حياة الأرض صيف وشتاء، نهار وليل، برد وحر، لا تزال حياة روحية كده. لكن الفرق بين الناس الأقوياء والضعفاء ان الشخص القوي جاي يستضعف حياته لكن بنسبة معينة، اما الشخص اللي بيمشي في الخطية فحياته بتنهار تماما ولا يبقى فيه شيء. كمان هل الضعفات التي تأتي تكون اشياء مؤقتة ولا مستمرة؟ وهل هي خفيفة ولا عميقة؟

وهل الضعف هو الأساس والقوة شيء فرعي، ولا القوة هي الأساس والضعف هو الشيء الفرعي؟ الحاجات دي مفروض ان احنا ناخد بالنا منها. يعني شوفوا شمسون كان عايش في أورشليم، وبين الحين والآخر كان يذهب إلى غزة ويتعرف بامرأة هناك. فكان حياته الأولى في أورشليم وسفروا الوضع الطارئ عنده، لغاية لما استقر هناك وبقى ذهابه إلى أورشليم هو الوضع الفرعي. فهل الشخص اللي بيضعف بيصبح الضعف هو الأساس في حياته، ولا القوة هي الأساس ولكن الضعف أحيانا يأتيه؟ لأول نقطة. على أي الحالات نبحث عن الأسباب ونناقشها. أول سبب هو البعد عن حرارة التوبة. الإنسان في أول التوبة بتاعته بيكون عنده حرارة شديدة للتمسك بطريق ربنا ولتغيير حياته، لدرجة بعض الطوائف بتسميها تجديد. هذه الحرارة الأولى اللي بتتملكه بتدفعه إلى قدام دفعة شديدة، وجايز يكون عنده دموع كثيرة نتيجة التوبة. بعد ما بيبعد عن فترة التوبة ليتحول إلى وضع كما قيل عنه في سفر الرؤيا: أنت لست حارا ولا باردا، أنا مزمع أن أتقيأ. ويبحث عن الحرارة الأولى فلا يجدها، لذلك الإنسان اللي بيكون حار في روحه هو الإنسان اللي قال زي داود النبي: خطيتي أمامي في كل حين. يحتفظ بحرارته نتيجة تمسكه بتوبته. كثير من الناس بيخشوا الكنيسة ويفتكروا انهم سابوا حياة التوبة، دلوقتي دخلوا في الحياة الروحية. لكن سعيد هو الانسان اللي يفتكر انه باستمرار في حياة التوبة، وباستمرار يحتاج الى الندم بتاع حياة التوبة والدموع بتاعة حياة التوبة والحرارة بتاعة حياة التوبة وانسحاق القلب بتاع حياة التوبة، وإلا حياتها تضعف. حياتها تضعف. لا تجعل تأثير التوبة الروحي يزول من نفسك. إن زال ذكر نفسك به مرة أخرى. ساعات الإنسان بيكون نقطة البدء في حياته في التوبة نقطة مش سليمة أو نقطة مؤقتة، زي تأثر بشخص روحي أو تأثر بعظة أو بكتاب أو تأثر بحادث من الحوادث، ولكن محبة ربنا ليست موجودة في قلبه. فلما يزول الأثر الأولاني يلاقي نفسه ضعف وما بقتش عنده المحبة اللي كانت موجودة في الأول والحرارة اللي كانت موجودة في الأول. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية أيضا البعد عن الروابط والوسائط الروحية. كلما كنت متمسكا بصلواتك وبالأدعية بتاعتك وبمزاميرك وبالتأمل وبالقراءات الروحية وبالاجتماعات الروحية وبالاعتراف وبالتناول ومواظب على كل هذا، تجد حياتك في حرارة مستمرة. إذا بدأت تبعد عن هذه الوسائط
اعرف انك انت هيجي وقت تبحث عن روحياتك فلا تجدها. وحينما يفتقدك الشيطان لا يجد الى جوارك انجيلا، لا يجد الى جوارك انجيلا ولا مزمورا ولا تأملا، فتصبح كريسة سهلة. جايز في انسان اول ما يبتدي حياته الروحية يكون مواظب على كل هذه الوسائط الروحية، وبعدين يبص يلاقي فكر جاله، وايه يعني المزامير، وايه يعني الأدبية، ما تصلي صلاة من قلبك، ما تصلي صلاة طبيعية روحية من عندك، وينخدع بهذا الفكر ويترك مزاميره وأدبيته ووسائطه الروحية، وبعدين يضيع منه حكاية الصلاة الروحية ولا يجد نفسه. حاول باستمرار انك انت تنمو في حياتك الروحية. توقف النمو بيجلب الفتور والضعف، توقف النمو بيجلب الفتور والضعف. اللي بينمو باستمرار حرارته تستمر باستمرار، زي عربية طول ما هي ماشية قدام تلاقي الموتور بتاعها ماشي والعربية سخنة، تسيبها تبتدي تبرد، تسيبها شهر من الزمن ما تحركهاش تلاقي الموتور بتاعها ابتدي يتلف. لازم يكون عندك حركة مستمرة نامية في حياتك الروحية، وإلا هتبقى. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية شكلية العبادة أو روتينية العبادة، حيث تتحول العبادة إلى مجرد قانون، إلى روتين بلا روح بلا فهم بلا عمق بلا حرارة، مجرد أداء واجب. إذا وصل الإنسان إلى هذا الوضع يجد انه بدأ يضعف روحيا وحرارته بدأت تنطفئ، او يشعر ان الصلوات بتاعته مجرد واجب، او العبادة مجرد واجب، او القداسات مجرد عادة يقوم بها، اتعود انه يروح الكنيسة، اتعود انه يتناول، بلا روح بلا عمق بلا فهم، او انه بيقول كلام قصاد ربنا ولا يدرك قيمته. كتير من الناس بيصلوا صلوات الأجبية دون ان يدرك معناها ودون ان يفهمها، مجرد ترديد الفاظ ويخرج بلا نتيجة. اذا اردت ان حياتك لا تضعف، خذ صلواتك مجالا للتأمل وللعمق، وكل مزمور تعمق فيه وفي فهمه وفي معناه لغاية لما تجدوا سبب بركة ليك. زمان كانوا بيصلوا وبيقولوا بعض الآباء من حلاوة الكلمة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوها إلى عبارة أخرى. في واحد من الآباء كان المزمور 50 يقعد يصلي فيه ساعتين أو ثلاثة مش قادر يخلصه من حلاوة الألفاظ اللي فيه، كل لفظ ليه عمق. زي ما بيقول داود في المزمور: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. حاول إنك تأخذ المزامير والصلوات المحفوظة مجالا للتأمل وللتعمق في معناها، عشان تقدر تصلي بروح وبفهم. لأن ليس المهم في طول الصلاة إنما في عمق الصلاة. العشار قال جملة واحدة وخرج بها مبررا، بينما الفريسي قال كلام كثير وما استفادش منه ولم يخرج مبررا مثل ذاك. ابتدي امسك صلواتك مجال للتأمل وللتعمق.

احنا مرة قدمنا لكم كتابا عن مزمور واحد هو مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك، وقدمنا لكم كتابا اخر عن المزمور الثالث يا رب لماذا كثر الذين يحزنون، وقدمنا لكم كتابا اخر عن المزمور الخمسين. وان شاء الله هنحاول نقدم لكم كتب عندية، حاول تقرا الكتاب وتشوف المعاني اللي فيها. صلاة الشكر برضو قدم لكم كتاب عندي، شوف ايه الكلام الموجود، ايه عمق اللفظ، ومتجد قلبك تشبع بالصلاة وانتلأ بروحانية الكلمات واصبحت تقولها بعمق. لكن اذا قلت الكلام مجرد كر بلا فهم بلا عمق هتجد حياتك طبعا. كمان السرعة في الصلاة، انا لاحظت زمان ايام ما كنا بنصلي التسبيحة بهدوء في الدير كان الواحد بيقول الكلام وهو فاهم معناه ومتعمق فيه، بعدين كل ما الناس ابتدت يقوى حفظهم تكتر سرعتهم، يعني كل ما يحفظ التسبيحة تكتر سرعته، وكل ما تكتر سرعته تقل روحانيته. تلاقي كتير من المعلمين قاعدين يقولوا بسرعة زي ما يكون واحد بيجري وراهم بكرباج، والفهم ايه؟ مفيش. الروحانيات ايه؟ مفيش. فلا تحاول انك انت تصلي بالسرعة التي تفقد فيها التأمل والعمق والحرارة والفهم. على رأي مار اسحاق قال اذا حربت بهذا الامر قل انا ما وقفت امام الله لكي اعد الفاظا. اذا ضعفت حياتك الروحية ابحث عن السبب في ضعفها وحاول انك انت تعالج السبب سواء كان من جوه او من بره. ربما من اسباب ضعف الحياة الروحية المتكئات الاولى. يعني المتكئات الاولى زمان وانت مبتدئ في حياة التوبة كنت تخش الكنيسة تقول انا غير مستحق ان انا ادخل الكنيسة، وربما تقف ورا عمود وتقول انا مش مستحق يشوفني الناس. حتى دلوقتي بعد ما دخلت في المتكئات الاولى واصبحت من القادة ربما تحولت من عابد الى معلم. تخش الكنيسة تسبقك الهيبة والوقار وانت داخل تشوف تلاميذك وتشوف اولادك وتشوف النظام وترقب هذا وترقب ذاك، وانا مش عاجبني اللي بيحصل هنا ومش عاجبني اللي بيحصل هنا، وتنسى روحك، تنسى روحك. وجايز في هذه الفترة تتحول من الروحانية الى العقلانية، تتحول من الروحانية الى الايه؟ الى العقلانية. يعني ممكن اي موضوع من الموضوعات الروحية تحوله الى فلسفة والى فكر والى مقدمات والى عناصر والى نتائج والى واحد واثنين وثلاثة، وتلاقي بتفكر افكار وبتجيب ايات وبتجيب مقتبسات ومخك بيشتغل وروحك مش موجودة خالص خالص. لقيت شخص عقلاني، شخص عقلاني بتشغل عقلك لكن ما بتشغلش روحك. صدقوني في كثير من الاحيان الواحد يمسك بعض المؤلفات اللي في السوق ويلاقي كتاب له اسم روحاني يقعد يقرا فيه
يجد بيشغل العقل بس والروح مفيش. يشغل العقل كما لو كان دراسة، وكل شوية يقول لك الآية دي في اللغة العبرانية مكتوبة كذا، واللفظ ده يقصد به كذا، وفي ترجمة مش عارف كينج جيمس موجودة كذا، وفي ترجمة ناشونال مش عارف موجودة كذا، ونخش في أدوار بتاعت بحوث. طب وفين الروحيات؟ مفيش. خاف جدا من انك انت تتحول الى الوضع العقلاني وتنسى الروحيات بتاعتك، وتقرأ الكتاب للدراسة وليس للاستفادة. كتير من الناس كانوا يجيبوا لي الانجيل اكتب لهم كلمة اقول لهم فيه اجعل كل اتخذ كل كلمة في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي. اتخذ كل كلمة في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي. فأحيانا كنت اكتب للقراءة اليومية والاستفادة الروحية. اقرأ لكي تستفيد، مش قراءة عقل او دراسة. اهو دراسة الكتاب موجودة، لكن المهمة في الروحيات. فاكر وانا لسه تلميذ في سنة اولى في الكلية الاكليريكية، وانا تلميذ في سنة اولى في الكلية الاكليريكية، كان مقرر علينا كتاب للاهوت النظري كله فلسفة. ما انكرش ان انا استفدت منه، لكن كتبت في كتابي في مقدمته العبارة الآتية: بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الامور العويصة، يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين الى ملكوت السماوات، قد انسلوا داخلين الى ملكوت الله. كويس ناخد معلومات في عقلنا، لكن لازم نتخذها مجال للروحيات. لو استبقينا الوضع العقلاني فقط هنضيع نفسنا. ده في ناس للأسف في بعض كنائس الغرب يقرأ الكتاب المقدس الذي لا يوافق عقله ما يوافقش هو عليه وينتقده. وقرأت كتابا لأحد الأساقفة الغربيين يهاجم القديس بولس الرسول لأنه ما جاش على مزاجه في بعض الأفكار. حتى بولس الرسول العقل، عقل بيشتغل وروح مش موجودة. احترس من ان العقلانية تطغى على الروحانية. لا مانع من ان تستخدم عقلك كوزن من الله، لكن تستخدم عقلك بطريقة روحانية. اللي فيكم مثلا يقرأ كتاب القديس أثناسيوس The Incarnation of the Logos، تجسد اللوغوس، تجسد الكلمة، يلاقيه كتاب لاهوت، ويلاقيه كتاب روحيات، ويلاقيه فيه العقلانية وفيه الروحانية وفيه المنطق والفلسفة وفيه عمق الروح. هكذا كان الآباء لا يسمحون ان العقلانية تطغى على الروحانية. لا تجعل روحياتك تهبط الى العقلانية، ولا تجعل قلبك يهبط من الحب الى الروتين. استمر كما انت في روحياتك.
وحاول باستمرار أن تكون

تكون متحركا في الروحيات، يعني لا تقف عند وضع، زي ما قال بولس الرسول: امتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرب، اركضوا لكي تنالوا. هذا اللي موجود باستمرار، حاول انك انت تنمو في حياتك الروحية. من ضمن اسباب ضعف الروحيات تحولها من جهة الله الى الناس. يعني زمان كنت بتصلي صلاتك موجهة لله، دلوقتي صلاتك ممكن تبقى موجهة الى الناس، هيقولوا علي ايه؟ صلواتي امامهم صلوات حارة، اللهجة، الدموع، الحرارة، المنظر، جرالك ايه؟ الناس مالوا بيك؟ في صفاتك الروحية تشتغل ايجابيا لكي تكون قدوة، وسلبيا لألا تصبح عثرة. طب وربنا، هل انت بتسعى للخير لكي تكون قدوة، او بتبعد عن الشر حتى لا تكون عثرة؟ ما مكان ربنا في قلبك؟ هل الناس اخذوا هذه المكانة؟ بتخدم عشان الناس يشوفوا نشاطك، علشان تاخد مركز في الخدمة، عشان ترتقي من خادم الى مساعد امين الى امين مش عارف اسرة الى امين عام. انت فين؟ ما مركز الله في كل ما تعمله؟ ما مركز الله في فضائلك، في روحياتك، في صلاتك، في خدمتك؟ هل الناس اخذوا هذا الامر ام ما زال الله كما هو؟ هل يهمك تعليق الناس؟ هل تخاف من التدقيق لئلا يسموك فسق؟ هل تخاف من السكوت لئلا يظنوه جهلا؟ هل تهتم بما يرضي الناس، بما يستحسنونه، ولا ربنا هو بالنسبة لك كل شيء؟ بولس الرسول بيقول: لو كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. أحيانا يكون سبب ضعف الحياة الروحية الاهتمام بفضائل الجسد أكثر من فضائل الروح. يعني تلاقي الإنسان أهم حاجة عنده مثلا يصوم قد ايه، فترة الانقطاع ايه، الانواع اللي ما ياكلهاش ايه، الكمية، لكن روحانية الصوم مش في قلبه. يهتم بعدد المطانيات، حاجة جزانية، وما يهتمش بروحانية المطانية وما يصحبها من انسحاق، وما يصحبها من صلوات، وما يصحبها من تبكيت النفس. المهم انا بضرب كم مطانية في اليوم. الاهتمام بالنوع الجزاني، يعني زي راهب يقول: انا ما اكلش اللحم، انا البس خيش، انا ما اتكلمش، الله، انا احبس نفسي في قلاية. اهتم بالفضيلة من جوه، اهتم بمحبة الله، اهتم بثمار الروح في حياتك. مين بيحاول يدرب نفسه عن المحبة والفرح والسلام وطول الأناه والوداعة والتعفف؟ مين بيدرب نفسه عن دي؟ قليل لما كنت أشوف شاب يقول لي عايز تدريب عن سلام القلب، عن الوداعة. يقول لك اديني تدريب في الصمت، ما هو الصمت حاجة جزانية. يا ريت اثناء الفضائل الجزانيه تاخذ روحيتها، يعني بتاخذ فضيله ان يصمت اللسان لكي يتكلم القلب من الداخل مع ربنا. انك لا تاكل من الطعام الجزاني لكي تتغذى بطعام روحي، لكن كثير من الناس يقفون في فضائلهم عند المستوى الجزاني فقط،
ولا يهتمون بالروحيات في حياتهم. يهبطون من الحب الى الروتين، ويهبطون من الروحانية الى العقلانية، ويهبطون من الاهتمام بالله الى الاهتمام بالناس، ويهبطون من فضائل الروح الى فضائل الجسد. من ضمن الاسباب التي تضعف الحياة الروحية المشغوليات الكثيرة، بحيث ان الانسان يهبط من مستوى مريم الى مستوى مرثى. انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، مشغول مشغول مشغول على طول على طول على طول، مشغول بالناس، مشغول بامور العالم، مشغول بالوظيفة، مشغول بالمادة، مشغول بالدراسة، وقته كله ضايع. ايه المشغولية دي؟ كان في الاول هدفه الله وحده، دلوقتي دخلت اهداف كثيرة الى جوار الله. كان وقته بيديه كتير لربنا، دلوقتي الوقت بيديه لحاجات كتيرة. ما هو الابن الضال الكبير قال لابوه هذه سنين اخدمك سنين هذا عددها، ولكن كان مشغول بالخدمة مش مشغول بربنا، عشان كده ما كانش قلبه مع ربنا. اصبح ربنا في ركن من حياته وجايز لا يجده، والوقت كله ضايع في مشغوليات كثيرة. ويقول لربنا ان حصل لي وقت ابقى استدعيك. سواء مشغولية طارئة تأخذ وقت الانسان، زي مرض مثلا، زي امتحان، زي عمل اضافي، زي ضيف جديد جه في حياته، او مشغولية مستمرة. واحد يقول لربنا طب يا رب ايه، سيبني لغاية لما اخلص البكالوريوس وانا افضلك. بعد ما ياخد البكالوريوس يقول له طب استنى لما اخد الدبلومة او الماجستير وبعدين افضلك. وبعد ما ياخد الدبلومة او الماجستير يقول له استنى لما اخد الدكتوراه وبعدين افضل. وبعدين مش هيفضل، على بال ما يخلص يقول له ولا مؤاخذة انا علشان اترقى من مدرس لمساعد استاذ لازم اقدم بيبرز كتيرة، ولما اخلص البيبرز ابقى افضل. امتى تفضل؟ زي الزوجة اللي تقول طب بعد ما اخلص من تربية الود ابقى افضل، على بال ما تربي الود يكون جالها ود تاني، على بال ما تربي التاني مفيش، ما اتعودت اتعودت ما تديش وقت لربنا، اتعودت تهمل واجباتها الروحية، اتعودت تعتذر باسم العيال ومشغولية البيت. كثير من الناس ضاعوا بسبب المشغولية، طارئة كانت أو دائمة.

0: قل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا،
1: اطلبوا أنا بين أخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في المين بالمسيح منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القماميص، أبانا الكسوس، وأخواتنا الشماميسة، أبانا الرهبان، وأخواتنا العلمانيين، والنياح كل المسيحيين، لكي المسيح لنا نحفظ مجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: تخذنا في هذه الليله بغير خطيه، ومبارك انت يا رب لا ابانا في زيت بركه واسم قدوس فلتكن احمدك عاليا يا رب. تنسكن عليك لان عائله دوله رجائك انت لست تطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا ورجائك ترى الارض كلها، وانت رب تحفظنا والى الابد امين. مبارك انت يا رب عامني عدلك، مبارك انت رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب يا رب رحمتك دائما للابد. عمايل يديك يا رب لا ترفضها، نفسرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك يا رب.

0: تقول لي خلصنا من أصنع مشيت
1: لأنك أنت ولا
0: وعندك
1: يهمك
0: ينبوع الحياة بنورك
1: نورك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نعين
1: العالمين.
0: النور فتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب لك تجر بركة حق التسبيح
1: لك ينبغي التمجيد
0: يا
1: يا
0: الآب
1: الآب
0: والابن والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدوس
0: الكائن منذ
1: منذ
0: البدء
1: البدء
0: والآن
1: إلى
0: والأبد أمين
1: كائن
0: جاد
1: دلوقتي
0: رأت الرافع رب تتيل اسمك العليان يخبر
1: برحمتك
0: برحمتك
1: لا تتحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله.

0: فلانة خطايانا يا رب، فلانة سامنا يا رب، فلانة زلاتنا
1: يا رب.
0: مش فيهم نجل اسمك قدوس أبانا هو تهليز يا رب، نحن نفوسهم يا من هو بلا خطية يا رب. ارحمنا الذي بلا خطية يا رب، عنا قبلت البطن إليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب. ارحم يا رب، ارحم يا رب، بارك أمين أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
2: إن بخريستوس يسوس بين شوي سمينا للوية شيرين إتن تهويلو في ثوة بسمينوت وإن بارتنوس نسيوني بين تي مسنوت اسمع بين بخريستوس
3: أني ونتين بروسف كي بشار شيري تفكرنو بينا نفور
2: شيري تي تسميسي نالي بيوني انتايف مي بخريستوس بنوتي تي بارتنوس سوى
3: أني ومشار سري بون ناسي كتفكرنو بينا نفور
2: تي بارتنوس مريم تي ثوتو كوس سوى تي بروستال سيتنوت انتين جينو سنتي تي مترومي
3: أربرزابي نريد أن نعلم كريستوس في تركوز.

نعظمك يا أم النور الحقيقة ومجدك أتى على أزرار قديسة ولت الله لأن كلتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيد الملك المسيح فخر رسلك لي للشهداء سبات كنائس غفران خطايانا بشر بالثالوث القدوس لو واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى صلب عن على بيلاطس بنت تعلم وكبرى وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك.
1: صلوا من أجل إنجيل

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

ملك طاهر بركاته على جميعنا. أبارك الرب الذي أفهمني وأيضا في الليل أدبتني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين.

وإلى هنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوه من أجلها فقام نحوها.

زجر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فوضع يديه على كل واحد منهم فشفاهم. وكانت أيضا الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنه

0: استنتيو أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك ليأتي ملكوت كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا هم بخريستوس يسوس بن شوي
1: كيف خلاص من تكري وكنينة
0: نوبيون سو كيري
1: رسخ من سو متفوفو أمي
2: ريني بوسي
0: طب نفماتي سو
2: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيا الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم عليه مسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شبع علم غير علم كذا قال بالقول بالفعل بصار الناس عارف بضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا وحال الكل

أيها المسيح إلهنا، يا ملك السلام، أعطينا رب سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح صار لك الملك الكون.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صيام اهلا في صيام الرسل، مش خاص بالرسل بس، ولكن ايضا صيام الرسل يخص كل واحد فينا حتى الاطفال الصغيرين، لان اي انسان يقبل معمودية من الرسل يلتزم ان هو يكون كارز ومبشر وعامل من اجل خلاص الناس، من اجل قبولهم الايمان بالسيد المسيح وقبول الحياة الرسولية. الحقيقة الكنيسة بتهتم بصوم الرسل لأنه ده مش خاص بالرسل، لكن هو ده خاص بكل شعب الكنيسة، بكل مؤمن من عيل الصغير لغاية الشيخ الكبير في السن، لأن العمل الرسولي اللي هو الشهادة للمسيح مخلص العالم ده عمل يخص الكنيسة كلها وليس لجماعة قليلة أو معينة. فعشان كده لما بنسمع عن صوم الرسل نفكر احنا في انفسنا، هل يا ترى احنا سالكين بالفكر الرسولي؟ هل احنا في قعدتنا مع الناس بشهادتنا هي شهادة للعمل الرسولي وللكرازة ولنشر الفكر الإيماني السليم؟ ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ان احنا من كل قلبنا نصلي حتى في بيوتنا داخليا، في بالاخص في فترة الصوم والرسل، نقول يا ربي نفسنا نشوف الكنيسة كلها ملتهبة بالرغبة في التبشير والكرازة والقبول الإيمان الرسولي الحقيقي. ربنا يدينا هذا القبول لكي نعيش مقدسين بالفكر الرسولي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع عن عقولنا نوم الغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

0: أكبر.
1: بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من سهيون.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، ناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه. كل مبغضي اسمه القدوس، أما شعبك فليكن بالبركة. ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي حاك. اثنين انا ليلو يا ليلو يا اخي نبران بيوت نبشير يعني بابن في مائس واب ونوت نوت. تسبحت الخدمة الاولى من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا، ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. لتاتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك، فاجيب معارية بكلمة. اني اتكلت على اقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لاني توكلت على احكامك واحفظ شريعتك في كل حين الى الابد والى مدى الدهر. كنت أسلك في السعة لأني لوصاياك ابتغيت، وتكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى، ولا أكتب وصاياك التي أحببتها جدا، ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا، وتأملت

اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي، لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا عن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الدهر فتعزيت. الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع مسكني. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار

نصيبي أنت يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك، أني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك. تعلم أنزعج لحفظ وصاياك، رباطات الخطاه التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها. في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك. من رحمتك يا رب امتلأت الأرض.

نمرة 9 تفضل يا تسوى. خيرا صنعت مع عبدك يا رب حسبك قول، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصاياك.

قبل أن أتواضع أنا تكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبن مثل اللبن قلبهم، وأنا لهكت بناموسك. خير لي أنك أذللتني حتى تعلم ناموسك. ناموس قف من إلي.

يدك صنعتني وقبلتني، فهمني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني نظير قولك لعبدك، ولتأتني رأفاتك فأحيا، فأن ناموسك هو درسي. وليخز المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليسر قلبي بلا عيب في

فليد توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلمتك حيني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لو

0: زوق صاصيوس سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر. بركات على جميعنا آمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحنا وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات. فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في عينيهن مع مصابيحهن. ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل. فقمنا وخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذار جميعهن وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذار أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان، والمجد لله دائما.
2: تنوشتمكو بخريستوس بكيوتين أغاثوس نيم بيب نيم عيسوا جياكي كاكسوتي إمو هن عينات. ها هو زر ختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستقيلا، أما الذي يجده متغافلا أو غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لا تسقلي نوما تبقى تلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي والله قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والية الإله ارحمنا.
3: اكسابت ري كي ايو كي اجيو من ماتي.
2: تفهمي يا نفسي ذا يوم رهيب، واستيقظي واضيئي بمصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمي متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي

لأن تق في خيارك إن قارعة مثل خمس العذار الجاهلات، بل اسهري وتضرعة لكي تلتقي بالمسيح الرب الدهن الدسم، وينعم لك بعرس مجده الإلهي الحقيقي

أنت هي سور خلاصنا يا والية الإله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزنا إلى فرح. حصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي وتتشفى عن سلامة العالم لأنك أنت هي سورنا.

0: آمين.
1: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، خلص نفوسنا ذكتاب تريك أيوك يا عجي نماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون ارحمنا يا الله.
0: كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون يا رب ارحم.
0: كريالايسون ارحمنا يا الله.
1: كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون ارحمنا يا الله.
0: كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون يا رب ارحم.
0: كريالايسون ارحمنا يا الله.
1: كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريالايسون

0: يسوع
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملتان من مجدك الله
0: ارحمنا يا الله الهمضان كل أيها السلام يسوع أيها الرب إله القوات كن معنا لأن ليس لنا في نوديقاتنا سواك حل واغفر
1: واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
2: شو يسنم شو يسنم خلف راني مفيوتني مفشيرين ببنف ما السواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. رفعت إليك رفعت عيني ساكن السماء فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم ومثل عيني المرأة إلى يدي سيدتها كذلك عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءى

علينا، ارحمنا يا رب ارحمنا، فاننا كثيرا ما امتلانا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار، ارددته على المخصبين والهوى.

لولا أن الرب كان معنا ليقول إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لأغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جهزت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. عوننا باسم الرب الذي

هل متوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يزول إلى الأبد؟ الساكن بأورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم والسلام.

0: وي
1: سوق صاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري الوال بشير بركاته علينا أمين.
2: ثم سأل أحد الفريس أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريس اتكى وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريس أخذت قارورة الطيب وقفت من وراء عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها تمسح بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته ما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع قال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مديانان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسماحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سمعه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التقت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وما لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيت لم تقف عن تقبيل قدمي، بالزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها حبت كثير، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فدا المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك قد خلصك، فذهبي بالسلام، والمجد لله دائما.

0: ربنا في دموع كثيرة كما أعطيت من قديم المرأة الخاطئة واجعلني مستحقا أنا لقدميك لتين اعتقتاني من طريق الضلالة وأقدم لك طيبا فائقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك.
1: زون سباتريك أيوكي
0: جيو ابن ماتي. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الردية ويأتي على قلبي فكر ديون رهيبة تأخذني رعدة ليك يا الله محب البشر فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك.

السماوات تطوي بكيته الممتلئة نعمة. العروس التي بلا زواج، نحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا والية الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.

0: آمين.
1: يا الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر كل مكان المالي لكل كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضلوا حلفين إن من كل ناس قل طالق وخلص نفوسنا
0: نزوك سابريك أيوك أجيب نبماتي
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك خلصنا ونهي نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا وحدتي إله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس القدوس الحي الذي لا يموت الذي من عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الظهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب عنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، رب ارحم، يا رب بارك. آمين. الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.
1: شو اسنين انا ليليا ليليا خنبران بيوت مبشيري نمبي ابن ما اسواب ونوت نوت تسبح الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركته علينا أمين. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد.
2: هللويا.
1: بارك الرب عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الذي

على أنهار بابلون جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبون أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسبيح صهيون. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني ويلتصق لساني بحنكي.

0: لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم القائلين: انقدوا انقدوا حتى الأساس منها يا بنت بابل الشقية. طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتينا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عندك. صوص يوسف يوسف مخصم مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركته علينا أمين.
1: لا تخف يا القطيع الصغير، فإن أباكم قد سرني يعطيكم الملكوت. بيوم تعتكم وأعطوا صدقة، أصنع لكم أكياسا لا تبنى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا ينمو من أنصارك ولا يفسد أسوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. تكن أحقاقكم منطقة وصبيحكم مقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى أرجع من العرس، حتى إذا جاء وقر يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، حق كلهم أن يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الأزياء الثانية وجاء في الأزياء الثالثة وجدهم يصنعون هكذا. طوبى لأولئك العبيد وإذا علموا أن لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يتصال لكان أزر لا دع بيته ينقم. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي من الإنسان. قال بطرس: يا رب، أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ قال الرب: من هو طرلك الأمين الحكيم الذي يقمه سيده على عبيده ليعطيه طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، يبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسط وجه النصيب مع دي من مهنو.

0: تحننا يا رب، انظر إلى ضعفي فأهم أقالي، تفنى حياتي وبأعمال سألي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب. انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي وتنجيني
1: سامتري كيوكي جيو بنغماتي.
0: بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك.

حرية الله المكرمة. خلص الذين ارتجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد يدك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

يا الملك السماوي المحازي روح الحق الحظ في كل مكان من الملز كنز الكنز موت الحياة هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها السارح وخلص نفوسنا.

كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم الصلاة، اللهم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: يا الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وترافع علينا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون.

0: قدوس قدوس قدوس السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرمك. ارحمنا يا الله الآب طائفة الكل أيها الثالوس القدوس ارحمنا أيها رب قوتكم معنا لأنه ليس لنا من في شدائدنا ودقاتنا سواك حل وقفنا عن سيئاتنا لسنا عنا بإرادتنا لسنا بغير إرادتنا لا تفعلنا بمعرفة ولا تفعلنا بغير معرفة يا رب اغفر لنا من قدوس من نازل وعلينا كرحمتك يا رب وليس كقاطعين ابن الذي في السماوات
1: قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
0: المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد آمين كلنا زكساس يوس فصل جيل معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك أن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم مجدا نجلى دائما آمين. السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنا العقول من الخطية نكون في عمل الخير وفي وقت مجيئك لدين العالم فلنستحق ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي مبارك يا أبي إذا ملك المعد لكم إن شاء العالم. نعم أيها الرب لنا أن يكون في ذلك تلك الخوف ولا اضطراب ولا سقوط ولا تكازينا نحمدك كذا الخطأ أنك أنت وحدك الرحمة ستتذكر لنا والدة الإله القديسة مريم وشفاعة مصاف قديسيك آمين. يا الله ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة سماء وعلى الأرض مسجود له وموجد من جيد وحزة جزيل التحنن الذي أحب الصديقين المطاع الذين أولهم أنا الذي لا يشاء متخاتم السماء يرجع ويحيى دع الكل خيرات منتظرة يا رب يقبلني من ساعة كل ساعة تضبط سهل حياتنا نرعم البوسير قدس روحنا تارك سامنا هم أفكارنا نقنياتنا اشفي أمراضنا والخطايانا نجينا من كل حجرة ووجع قلب مقدسين لكي نكون مستعد الإيمان معرفة ميتك مرسول محدود فإنك مبارك للأبد يا أبانا الذي في السماوات اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد.
2: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

0: ليسوا لما يسوء صفتي روان دكراتور بشوي سوء نوتين تيني ومشوك من أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: من الليلو يا كريا ليسو.

دكسوس يوس يوس قدوس قدوس قدوس صوص مشارة الانجيل لمعلمنا ماري لواء البشير تنيس الظاهر بركاته علينا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عناي قد ابصرت خلاصك الذي اعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم مجدا لشعبك اسرائيل. المجد لله دائما ابدا امين. نور شمس هرستوس نبيك ناسوس نبيك نموس جاكي اكسوتي.

اليوم الرابع عشر من شهر بونا المبارك شهادة القديسين أباكير ويوحنا وأبطلمة وفيليبا. بالحقيقة أشرك لنا نحن المؤمنين التذكار المقدس الذي لهؤلاء الشهداء الذين هم أباكير ويوحنا وأبطلمة وفيليبا صديقهم. هذان القسيسان اتفقا معا مع هذين الأكوين أباكير وفيليبا ومضى الأربعة إلى الوالي واعترفوا بالمسيح لهنا، فأمر أن يرموهم بالنشاب والسهام فلم تمسهم السهام إطلاقا، فأمر أن يرموهم في قمين موقد ويحم عليهم بنار كثيرة، وأن الرب يسوع أرسل ملاكه وخلصهم من وسط النار. ولما تعب وهو يعذبهم أمر فنزعت رؤوسهم بحد السيف، وأكملوا شهادتهم في اليوم الرابع عشر من شهر بونا. فأتى قوم من مدينة صاه وأخذوا الجسد المقدس الذي للقديس أباكير وبنوا عليه كنيسة حسنة وزينوها بكل حسن وبهاء، وأهل دمنهور أخذوا أجساد الثلاثة القديسين وكفنوهم بأكفان حسنة ووضعوها عندهم لينالوا من بركتهم، بركتهم المقدسة تكون معنا أمين. أعطى فرحا لنفوسنا التذكار المكرم الذي لهؤلاء الأبطال الشهداء لربنا يسوع المسيح القديس الطاهر أباكير والقديس فيليب أخيه والقسيسين أبا يوحنا وأبطلمة. هؤلاء الشهداء يفتخرون بصليبك المحيي أيها المسيح يسوع مخلصنا الذي صلبت عليه، وسفكوا دماءهم بالمقابلة مع دمك الذي سفك من أجل خلاصنا نحن غير المستحقين، وهم أسلموا إلى الموت بإرادتهم وحدهم. من أجل هذا استحقوا أن ينالوا الإكليل غير الفاسد وتهللوا مع خالقهم المسيح، لأنهم سفكوا دماءهم على اسمه المبارك. لما علم هؤلاء الشهداء أيها المسيح أنك متى جئت في علنيتك وظهورك الثاني تكلل القديسين، من أجل هذا أسرعوا بعظم اجتهاد وإيمان ثابت وسفكوا دماءهم لكي ينالوا الرجاء والحياة التي بالمسيح. من أجل هذا استحقوا أن ينالوا الحياة الباقية. عندما أبصر هؤلاء الشهداء الإثم قد كثر وأبصروا الجرح وقد عظم جدا، تقدموا بشجاعة كأجناد غالبين واعترفوا بالمسيح وخلصوا نفوسهم، فنالوا كرامة كثيرة من قبل يسوع المسيح وعيدوا مع كافة القديسين في كورة الأحياء. اطلبوا من الرب عنا يا أباكير وفيليبا ويوحنا وأبطلمة ليغفر لنا خطايانا.

عظمك ومن نور حقيقك ومن وجهك العذراء القديسة وليدة الإله أنك يا رب العالم خلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا ملكنا المسيح فخر رؤوسك ليل الشهداء تجليل الصديقين تبعية الكنائس غفران الخطايا نبشر الثالوث القدوس دوت واحد نذكر دوت نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتكسر من الروح القدس ومريم العذراء تأنس صلب عنها العهد بلوتس بونتوس تعلم كبرى القوم بين الموائد في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس على يمين أبين وأيضا يأتي في مجدي لأجل الأحياء والأموات الذي ليس المقيم في الأرض نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع مدعي واحدة من فرد الخطايا وننتظر

قدوس رب السبعون سماء والارض والتين مجدك وكرمتك ارحمنا يا الله الهي الضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الهي الكواك كن معنا لنا وليس لنا وعين في شهيدنا ذكوات من سواك الا واغفر واسمحنا الله عن سيئاتنا لا نتسامحنا بارادتنا ولا نتسامحنا بغير ارادتنا لا تدفعنا بمعرفه ولا تدفعنا بغير معرفه الخفية والظاهرة يا رب اخلق لك اسمك القدوس الرضا علينا برحمتك يا رب وليس خطيئنا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح 15. وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك، هكذا نكرز وهكذا آمنت. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون. لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات. لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت.

لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس، فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب، لأننا غدا نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أصحوا للبر ولا تخطئوا، لأن قوما ليست لهم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم. لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات؟ وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة، ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد. ولكل واحد من البذور جسمه، ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر، وأجسام سماوية وأجسام أرضية. لكن مجد السماويات شيء، ومجد الأرضيات آخر. مجد الشمس شيء، ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. لكن ليس الروحاني أولا، بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة: إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير، في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق، فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد، ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة

ربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الأصحاح السادس عشر. وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا فعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اكتزت بمكيدونية، لأني أكتاز بمكيدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخا إيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس آسيا. يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما. ماران أثى. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين.

أولا أرجو أن يكون كل إنسان روح المرض الفاتح وعمر مصالحة. اتفقنا المرض الفاتح على أننا نروح نبعث الجوابات نكلم الناس عن المصالحة، فالكلام إن لم يطبق يبقى كلام مش جايب نتيجة. فأرجو أنك تكونوا المرة اللي فاتت روحتم وعملتم مصالحة مع الله وراجعت نفسكم وبعدين عملتم مصالحة زرتم ناس زعلانين صالحتم اثنين مبتعدين عن بعض كتبت جواب لجماعة. من فضلكم أرجو أنكم أنتم تكونوا عملتوا كده، واللي ما عملش كده يبقى غلطان لأنه مش عاوزين ناخد كلام ونرميه. اللي ما عملش كده يبقى المرة دي يعمل المصالحة، لأن المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشركة وقلنا ان الرسل عايشين في شركة مع بعض، وكان الكلام ازاي تيجي الشركة وازاي يجي السلام. وبعد ما اتكلمنا قلنا نعمل كده نعمل كده نكون مشرعين الى حفظ وحدانية الروح برباط السلام. النهارده هنبتدي في الاصحاح الثاني من سفر الاعمال، ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبعد الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارسيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبادوكيا وبنطس وآسيا وفريجيا وبنفيليا

ومصر ونواحي ليبيا على جناح والقيروان، والروميون والمستوطنون يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. يتحير الجميع والتالي قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا. وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد انتبهوا سلافة. والصبح إلهنا دائما إلى الأبد أمين. الروح القدس هو الذي يعلم، ودخولنا على موضوع الروح القدس يملأ الإنسان رهبة. ندخل إلى الروح القدس لنتكلم عن الروح القدس يملأ الإنسان رهبة. كيف نتكلم عن الروح القدس وكيف نفسر عن الروح القدس؟ فأنا أطلب منكم أننا كلنا نقف ونطلب من الله من غير ما حد، كل واحد صامتين وفي الآخر حد يصلي، لكي الروح القدس يعلمنا ما يريد أن يقوله. لأن السفر بيقول: من كانت له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فما الرسالة وما التعليم الذي نقوله عن الروح القدس؟ فليكن هذا التعليم من الروح القدس نفسه. يا رب الروح القدس علمنا، الروح القدس علمنا ما تريد. انت انسكبت على التلاميذ وتنسكب في قلب المؤمنين وفي الكنيسة لتعطي القوة والقداسة والتعليم. تعالى يا ربي انتعش فينا وكلمنا وعلمنا، ومش احنا اللي نتأمل فيك. اعطينا نسمع وانت تتكلم. الرسول قال: لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الريح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. كلمنا كلمنا وعلمنا. آمين. الروح القدس، الروح القدس يعني روح الله، ليس هو شيء آخر غير الله. هو روح الله، هو الله، ليس في علومه وإنما الله في حلوله. أي أن نسمع عن الروح، نسمع في سفر التكوين: وروح الله يرف على وجه المياه. ولما كان روح الله يرف على الأرض أرسلنا أرسالية بدأت تأخذ شكلا، وبعد أن أخذت شكلا ظهرت فيها الحياة. روح الله يلف على الكون، على الخليقة المتباعدة عنه، ويتعامل معها من الخارج، ويحدث التغييرات والتأثيرات، وبعد ذلك إذا ما فتحت بابها

يسكن ويحدث الحياة. الله لما خلق آدم بعد 6 أيام من هذه الصورة الأولى أن الأرض كانت صلدة وخالية وأن روح الله كان يرفها على وجه المياه، بعد 6 أيام قال إنه جبلا والأرض يقينا ونفخ فيه فصار آدم نفسا حية. الروح الذي كان يرف من الخارج انطلق وأعطى الحياة لآدم ايه اللي حصل لما ربنا نفخ في آدم؟ ايه اللي بيحصل لما بنوصل تيار كهرباء؟ بيحصل ان اللمبة تنور ويحصل ان التيار يجب ان يكون مستمر عشان تظل اللمبة منورة. فالروح القدس روح الله لما نفخ في آدم نال آدم روح خاص من نتاج روح الله، وظل تيار الحياة الأبدية أو تيار الحياة الإلهية يجري إلى روح آدم مثل ما يجري التيار الكهربائي إلى اللمبة. فظل آدم مقدس ومنير. الخلقة الأولى كانت بشيء من الله وتيار مستمر يعمل في هذا الشيء. الخلقة الأولى جت بأن في حاجة من ربنا سكنت في آدم، وفي حاجة تيار مستمر يخلي الحياة الحاجة دي حية بالمعاني الأولانية. يعني ايه؟ يعني الروح اللي ربنا عطاها لآدم واخدة من صفات الله، ربنا يموتش، فطلع الروح اللي خدها آدم خالدة. ربنا ما يعرفش خطية، طلعت الروح اللي خدها آدم روح مقدسة. ربنا حكيم، طلعت الروح اللي خدها آدم عاقلة وحكيمة. الصفات بتاعت ربنا اللي فيه لما عطى نفس منه عطية منه من ذاته لآدم، جاءت هذه العطية تحمل صفات الأصل الإلهي وتستمر الحاجات دي فيها لأن التيار مستمر. لما تجي النوار لأن التيار مستمر، اللمبة دي بتنور وتطفي لأن التيار بيقطع. الله عطى آدم هذا الجوهر، منه يحمل الصفات روح خالدة

عاقلة حكيمة مقدسة اندمجت في الجسد، خلقت الإنسان وحدة بين الروح والمادة، كائن جديد ما كانش

الناس حية بحيوية ذاتية. تسأل تقولهم الكائنات المادية الكواكب الكائنات السماوية المادية الأجرام خلقت ربنا، لكن لأن اللي خلقها عاقل حكيم خلقها بنظام، فكل الماديات ماشية طبع أنظمة محددة، وكل علم الإنسان دلوقتي هو سعي لاكتشاف الأنظمة اللي حطها ربنا في الكون. ايه هو العلم؟ العلم هو اكتشاف القدرات الكامنة في المخلوقات. قوانين إذن هذه الكائنات المادية فيها كيان وفيها قوانين، كيان وقوانين، كيان كيان مادي على درجة معينة من المادية، كيان تكويني بصورة معينة من التكوين، دي ذرات دي عدد الالكترونات فيها كذا، دي مادة تختلف في الصلابة دي مادة تكويني، وقوانين أنا معاكم وكثير جدا جدا ما نعرفوش. انت الحضارة الانسانية دلوقتي بقى من وقت ما بدأ الانسان يعني من اول ما التاريخ بيبتدي تموت مما قبل التاريخ يمكن انها 10,000 سنة كثير قوي كده كثير قوي، لكن زي بعض هي عبارة عن نمو الكيان والسريال عاوزاكم قاطع موزة عيش عيش في الرهة اخطف موزة اخطف برتقانة اكل، وبعدين عاوز ادافع عن نفسي امسك عصاية اربط العصاية بحجرة واضرب بيها الحيوان، واضبط العصاية بحجرة بعبارة عن شوية كليف واخدهم من الشجرة وبعدين اشرب مية، وبعدين عايز اعدي المية اجيب حتة خشبة واركب عليها واعمل بإيدي كده اتعلم المركب، وبعدين امسك القمح ازقه واسفه، وبعدين حصل اكتشاف جبار زي اكتشاف الذرة دلوقتي جبار نقل الانسان نقلة ملهاش حدود، اكتشاف النار انه يقدر يمسك بلاطتين ويخبطهم في بعض يطلعوا نار، ده اكتشاف النار ده، ولا تقول لي اكتشاف الالكترونات ابدا ابدا، اكتشاف النار ده ما بقيت

وحل حجر فيطلعني معدن اكتشاف النار نقلني الى مرحلة اني انا اعرف ربي اعرف استغل المعادن اعمل حديد اعمل فاس اعمل سكينة ما عدتش اضرب الحيوان بحتة طوبة اكتشاف النار ولا نعرفش الحقيقة من حيث التاريخ الاكتشاف النار دي الاول الاكتشاف الزراعة لان اكتشاف الزراعة خلاني اقعد في حتة لاني هزرع وانا استنى ان يطلع المحصول عشان استغله اذن ما تقال مش هبقى انسان رحالة امشي من حتة لحتة فربما اكتشاف النار دي الاول وبعدين اكتشاف الزراعة وربما الاثنين مع بعض سبحان العالم وربما الكتاب الحاجة اللي كانت بتاخد 50,000 سنة يقول الكلمة وكان قليل فلاح وكان هزيل راعي غنم يعني معناها حياة الرحل وحياة المستقرين اتعملت في اولاد ادم يمكن الكتاب الحاجة اللي خلت لها 50,000 سنة مليون سنة 10 مليون سنة في الحال العالم قالت كلمتين ما قيموا هذه الدول يعني اولاد ادم واحد فلاح واحد راعي الله فلاح وراعي والاثنين يعرف النار لانهم يقدموا ايه ذبيحة لولا ان كان فيه يعرف النار مش ممكن ابدا ادم طلع من الجنة يعرف النار ويعرف الزراعة ويعرف الراعي ده خدت سنين ده خدت قرون كل الناس من العقل من الروح اللي ربنا حطها في ادم ومراحل في التاريخ مراحل نقلات اجتماعية تكون دول تعهون عن ربنا أديان تخيلية شغلانة وبعدين تيجي مراحل المرحلة دي بتاعت المعيشة في المجتمع وفي الدولة وفي الدين وفي النار استغلال النار واستعمالاتها واستغلال الزراعة واستعمالاتها دي قعدت كتير دي قعدت عارفين لحد امتى دي قعدت لحد القرن 17 لما جت الثورة الصناعية عرف الانسان ان لو سخن مية وطلع منها بخار يشغل مكان ومن هنا جت الصناعة والثورة الصناعية قعدت لحد اخر القرن 19 وفي القرن 20 ابتدينا نكتشف ما وراء المادة عالم الموجات والاشعاعات وفي الاول اشعاعات الراديوم الى اخره وبعدين استعمال الاشعاعات

وبعدين دخلنا على اكتشاف تكوين الذرة وابتدينا نستعمل تكوين الذرة، وبعدين بسرعة القرن العشرين ده عمالين نجري فيه ما احناش ملاحقين. في الاول الاشعاعات، وبعدين تكوين الذرة، وبعدين ثلاث اكتشافات. الاكتشاف الواحد كان حقه يقعد 20 مليون سنة. الانسان اللي قدامك، عقلك، روحك، يا سلام، ايه الامتياز ده؟ ايه الامتياز ده؟ ايه العز اللي احنا فيه ده؟ ده لازم الانسان ده نروح حاجة عظيمة اوي اوي اوي اوي كده، لازم سعيد جدا. يا خسارة، الانفعالات الشريرة والشعارات البطالة والحروب والمنازعات وحاجة الحيوانات ماشية على القوانين وما طورتش حياتها. الإنسان طور حياته من نواحي عقلية، ولكن النواحي الروحية والشعور العاطفية والسلوكية زي ما اضطراب في اضطراب في لخبطة في لخبطة، ما احناش عارفين نهاية لهذه اللخبطة. زي ده امال خلقنا عاقلين ليه؟ امال خلقنا خالدين ليه؟ امال نجات الروح راحت فين؟ اصل يا حبيبي بعد ما خلق لي النفس بكل هذه الميزات، انا جيت ورحت عامل قفلة في التيار، اللمبة كده رحت انا لاقف نفسي راحت اللمبة، راح التيار مقطوع، والتيار لما اتقطع اللمبة اتطفت. وقفت اللمبة، ده كان حي، دي لحمة، لما اتقطعت عنها النظافة عسلت، ولما عسلت اتوسخت، ولما اتوسخت طلعت ميكروبات، وعمالة تطلع عسانة في ميكروبات في لخبطة، واللي ياكلها يتسمم وشغلانة. كل ده جه منين؟ من قطع السيارة. ما خلقني مقدس وفي تيار يجعل في القداسة مستمرة. وبعدين انا قطعت التيار لاني انا خالفت القانون. القانون بيقول حبيبي امشي في الجنينة دي كده، اتفرج كده، ده ايه ده؟ ده اشياء اللي مدور واللي مطاول واللي على النخل من فوق والاحمر والاسود، ايه الحاجات الحلوه دي؟ طلعوا كم سنت دول؟ يمكن 2000، ما لابد من الاجناس زادت بعد ما في المده دي وتطورت. افرض ان الجنه كان فيها 2000، اكل من ايه؟ اللي يعجبك. اكل من الشوية دول، اكل من 50 دول، كل حبيب. اكل من 100 دول، كل حبيب. اكل من 1000 دول، كل حبيب. اشرب من المية دي، اشرب حبيب. اكل من كل شجرة. اللي تعرف فيها كم شجرة؟ يمكن 2000. اكل كام؟ تاكل حبيبي 1999 شجرة. يا خبر ابيض، ده انا مش هخلصهم، ده انا اقعد اكل فيهم ليل ونهار. يا قليل العقل، تسيب ال 1999 وتجري ورا الشجرة الواحدة جبت لنا وجع القلب. وهذا ما يحدث الى الان.

لأن الصيانة القداسة الدين الروح القدس أنا ساكن فيه أنا حامله أنا أنميه أنا واخدك في السماء عندي أنا عملتك بالأبدية أنا كل حلو كل ده بس أنا عايز عندك وتعمل فيا. هذا هو إشكال الإنسان أنه كلما أراد الرب أن يصل التيار يقطعه هو. فمنذ أن قطع التيار أيها الأحباء وحياة البشرية في أتعاب تعب سليم وتصعدت المبادئ وكثرت المعتقدات وفسدت الحواس واضطرب المجتمع وتصرفت الامراض النفسيه والجسديه والعقليه والاجتماعيه في الانسان. والله يرضى على الانسان الحبيب كما ينظر الطبيب المختص الى جسم ممتلئ بالامراض. حياه الانسان كجسم مضروب ضربة فرية لم تعصر ولم تعصر ولم تلين بالزيت. الكتاب بيصورها على انها ضمن من فوقها ضربة فرية لم تعصر ولم تعصر ولم تلين بالزيت. مليان مليان ايه؟ مليان مكروبات من كل انواع عايز يدخله. طب يا ربنا يطلع كده يقول انا خلقته اولا باندماج جزء مني فيه وانا لابد ان اعيد خلقته باندماجي فيه. فالتطوير لا يتم الا بي لان الميكروبات استولت عليه والاستمارة لا تتم الا بي لان التيار قد انقطع. وكما خلقته اولا بنفخة مني اخلقه ثانيا باندماجي فيه. لكن كيف اندمج في كل هذا السم؟ ابدا اختار فامسك بفرع وظل ينتخب من فرع الى فرع ومن خط الى خط وظل ينتخب ويعالج الفرد والمجتمع. ابراهيم واسرته اسحاق ومجتمعه داوود ومجتمعه سليمان واللي عامله قليله والناس اللي هو عايش معاهم اليسع والناس اللي هو عايش معاهم ومره يقول لهم انتم مقرفين. احنا مقرفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعال قال انت اسمك هوشع. نعم. انت يا رجل طيب. ايوه. بس انا عاوز ادي درس للجماعة دول. درس في نفسي انا؟ انت تبقى سبت الاباحة. امرك. انت راجل نبي. ايوه. وراجل طيب جدا جدا وانا مبسوط منك العب خذ بنفسك امرأة زنا. خبرتش؟ ايه الفوق ده؟ لازم تعمل كده. ان كانت القصة رمزية اللي يقول بعض المفسرين ولا حقيقية قال الكتاب ان اليشع ان هوشع عمل كده. ليه؟ كما جئ كده ليه؟ قال له بقول لهم بقى انا اخترتكم وانا انتقيتكم وانتم ذهبتم وراء الهة اخرى انا خطبتكم لنفسي.

وأنتم جريتم وراء الآخرين جريتم وراء آلهة أخرى، لأن العبادة هي اتفاق بالإله. وما دمتم قد تركتموني وتركتم الانتفاق لي وانتفقتم بغيري فأنتم جنات عقليا وجنات دينيا وجنات عمليا، لأنكم تركتم الرب الحبيب الذي اختاركم أبناء له وأزواج له وذهبتم وطلبتم لأنفسكم آلهة أخرى. ما لك القصد؟ الكلام ده قبل ايه بعد شوية، بس انا بتكلم عن النوع، عن العملية بتاعت التعليم. هي عملية التأديب. مملكة القسمت، مملكة الشمالية عالية في البعض، بلاش كده، اللي هو البلاش اليسا والبلاش غير البلاش ما بيستعد، يجي الاسوريين ويخدوهم ويسبوهم ويزلوهم لحد ما يفوقوا يقدمهم، والبابليين محصلينهم، يجي البابليين ويخدوهم ويسبوهم ويزلوهم لحد ما يفوقوا، مرة يأدب ومرة يعلم وبكل الوسائل لكي ينقي، عاوز يجي ويندمج. يندمج مع مين؟ يندمج مع فرع نظيف قدر الامكان ومجتمع نظيف قدر الامكان، وبعدين تم يعالج وتم اخره لحد ما جه من حوالي 2000 سنة وفتاة نظيفة حلوة مملوءة نعمة، وقال انا هسكن فيكي وهكون جسد منك وهتجسد اندمج واغير البشرية. ايه اللي بتقوله ده؟ ده كلام يدور. افهمين، الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. تاريخ طويل عشان نوصل لديه. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. حتى راسها على ايديها وداخل. فهمتي؟ هو ده انا في الرب ليكن ليك قربك. وتمشي حكاية التطهير والانضمام مشي، والبيت دخل في الأمانة، والقداس انضمت مع البشرية مرة أخرى، أخذ الأمانة الأخيرة الذي له، وتم الفداء، وكنا نؤمن مثل ما الفداء، أنا أؤمن أنك تنضمت فيا، وانضمت فيك. وانت انضمت فيا، لكن لا يمكن لك انت تكرر العملية كل مرة بذات الطريقة، الا انت كما كنت تعف على وجه المياه والعالم بلا شكل والارض خربة وخالية، الا انت تعف علي الان وتدمرني معك في مياه تسمى ان اعتمد فيك وان اصبغ بك، وهكذا يتم تحريري ويتم تطهيري. انا منت بتطهيرك، انا منت بانك تندمج فيا.

ألا يرصد الولادة الجديدة؟ ألا يرصد الفرحة الجميلة؟ أنت الإله الذي خلقتني ولذلك أسميك أبي، وأنت الإله الذي سكنت فينا وصرت مثلي ولذلك أسميك أخي. الأن وبعد الكلام يا ابني انا خايف عليك لئلا تعيش من غير تيار. انا صلحت المكنه، انا غسلتها بالدجاج، انا دورت الصدى، انا دورت عملت قطع غيار جديده، المكنه جاهزه مظبوط. انا هجيب لك الوقود اللي يشغل المكنه. ايه الوقود ده؟ روحي ليسكن فيك واعيد التيار فيك كما كان. روحي تيار؟ انا مش فاهم. طب اقعد بقى هنا لحد ما يجي لك الموضوع ده، ومش هتفهمه الا بعد ما يجي. علينا في سوره الاعمال اصحاح واحد انهم قاعدين منتظرين وبيصلوا ويقولوا ايه هو الروح القدس؟ النهارده بنقرا لما حرم يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وجعلت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. امتلأ الجميع من الروح القدس. ايه الروح القدس؟ روح الله. يعني ايه؟ يعني التيار. انت يا ابني اتغسلت وطهر وتنظف، بس لازم تاخد التيار. انا غسلت اللمبة، انا غيرت السلك، انا ضبطت كل حاجة، بس التيار لازم يجي. يوم الخمسين فرقعة، بعد ما الواحد يجي تيار كبير قوي ويجي عامل السكينة كده شرارة، ساعة ما حرك السكينة السماوية حصلت شرارة ملأت البيت. شافوها الناس كلهم، البيت ده اتحرق، البيت ده نزلت عليه الصاعقة، البيت ده الناس اللي فيه مات. تعالوا نشوفهم، تعالوا نطفي النار. بس رأوهم نازلين من فوق ويتكلموا، جرى لهم ايه؟ جات لهم التوصيلة. التوصيلة اللي قطعتها الخطية رجعها روح القدس. الجسم اللي عفن تهوى المسيح في الصليب. التيار اللي انقطع رجع تاني. نوى يا انسان تقدس ايها الابن الحبيب، ارجع ابنا لله، ارجع لمركزك، اعرف ايه اللي ربنا عمله. الرب عاد سكن فيك، الرب رجع وصلك فيه، الرب رجع العضو المقطوع، الرب رجع الفرع اللي انقطع، الرب رجع وطعمك فيه. انت ابن لله، الروح القدس. انا اعرفك خلقتني وانا اعرفك طهرتني وانا اعرفك سكنت فيا وصلتني.

0: ذكى اوصل ثاني ذكى
1: الروح القدس.
0: الروح القدس يعمل في الانسان ويعمل في الكنيسة. مثلا النهاردة ما خدتش مناقشة، يمكن المناقشة تيجي بعد الصلح، وربما الموضوع ياخذ مش بالضبط الحشمة ياخذ اكثر من مرة. وخلي بالكم انكم انتم ارجوك، انا مش هعرف ولا انا خليني في اللي انا فيه، انما التشكيك ده لا يسألني سؤال وده يجيب لي ما اعرفش ايه. خلونا في الروح القدس. احنا رجعنا تاني اولاد الله. امال ما رجعناش مقدسين تماما ليه زي ادم ما كان في الفردوس؟ الله هو مش الروح القدس رجع التوصيل تاني. طب ما ايه دارة؟ انا لسه عندي صراع حبيبي. انا متأسف، انت ادخلت الخطية الى قلبك. الله لما نفخ في ادم لم يكن في ادم خطية، ولكن الله لما نفخ فيك نفخة الروح القدس كانت فيك خطية. فأنت الآن أخذت السيارة وأخذت القدرة لكي تغير الخطية التي فيك. أما أنت فبطبيعتك الأرضية الخاطئة لازلت ميالا إلى الخطية. فاعلم أن الذي أعطاه لك الله كفيل بأن يعيدك إلى الملكوت، وكفيل بأن يدخلك إلى الأبدية، وكفيل بأن يجعلك تنتصر على الخطية. والآن اعلم أمرا واحدا، أنك خلصت وأنك تقدست، ولكن الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقارب كلاهما الآخر. فلا تقل لماذا لا ينشرني، إنما اعلم أنك تحمل قوة النصرة، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصرة. ولا تقل لماذا أنا في صراع، لأنك أنت في الجسد وعلى الأرض. واعلم أنك منذ أن خرجت من الفردوس خرجت إلى أرض تحمل التعب شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، ولكن منذ أن أخذت الروح القدس ومنذ أن تبررت مع المسيح وبالروح القدس فأنت تقارن شيئا أخطر من ذلك. إبليس خصمكم يجعل كأسد مجمجر يلتمس من يتبعه، لأن محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء والسلاطين ورماة العالم على ظلمة هذا الدهر. تلبس سلاح الله الكامل لكي تقدر ان تقف في اليوم الشرير. انا فعل محقمت وهذه هي التوصيله التي جاءتنا مره اخرى من السماء بالفناء وبالحلول. حدث خلق وحدث انحراف وحدث انقطاع تيار وحدث فساد وتعقد الفساد وحدث انتقاء ووصل

نهاية الانتقاء وعدد تجسد وعدد فداء. ثم بعد ذلك جاء الروح القدس وانتم تأخذون الفعلين فعل التطهير وفعل التقديس في سرين، سر المعمورية وسر الدهن بالروح القدس. ولكن عدوكم هائج، عدوكم هائج، وكيف لا يهيج وقد خلصكم الرب من يده، وكيف لا يهيج وقد نصركم الرب عليه. مبارك اسم الله الذي فدانا والذي اعطانا الروح القدس. المرة اللي فاتت خدت واجب انكم تروحوا تعملوا مصالحة، والدرس بتاع الروح القدس هو درس مصالحة مع الله. اوعوا بقى المرة اللي التفسير تروحوا تعملوا مصالحة مع الله وتقعدوا مع الله وتصالحوه وتقعد تفكروا في الناس كلها واللي زعلان مع حد تصالحوه وتصلوا ان هذه فعل الروح القدس. وانا عشنا تصلوا ان الله يعطينا كلام تاني عن الروح القدس.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية، وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله.

والله لا خلاص، فيبتهج لساني بعدلك يا رب. افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك،

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون.

اهدني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغدي فيخزو، لأنك أنت

فخ الصياد، ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: سيوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: حول العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات،
1: السماوات،
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا
1: ربنا
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.

0: اخويا فكري عامل ايه؟ وحشتني قوي.
1: ازيك انت؟ عامل ايه؟ ازاي كل اللي عندك؟
0: يا سلام، 15 سنة يا فكري ما شوفكش، قد ايه انت وحشني.
1: وانت كمان. لكن نعمل ايه بقى، السفر والبيزنس. لكن ادينا اتقابلنا تاني.
0: يا فكري انت مش اخويا الصغير وبس، ده انت ابني. انت نسيت ان انا اللي توليت مسؤوليتك بعد وفاة والدنا الله يرحمه؟ صحيح انت زوغت مني وسافرت وانت عندك 20 سنة لأمريكا، وقعدت 15 سنة بعيد عني، لكن عمرك ما غبت لحظة واحدة عن تفكيري، دايما كنت بصلي لك.
1: انت زي ما انت نشأت، طول عمرك عاطفي ومتدين، يعني كده، يعني زي اغلب مسيحي الشرق.
0: مسيحي الشرق؟ ليه؟ هو الغرب حاجة تانية ولا ايه؟
1: الناس برا عمليين، في شغل، في علم، العواطف دي اخر حاجة.
0: واستحملت تقعد معاهم 15 سنة؟
1: طبعا، وكمان اقتنعت بوجهة نظرهم، يعني في حاجات كتير.
0: وجهة نظرهم؟ في ايه بالظبط؟
1: في ان احنا يعني شرقيين مزودينها شوية، كل حاجة يعني كده بإذن المسيح، واذكرني بصلاتك وربنا يدبر. يعني في شوية كتير غفلة وسذاجة، يحسسوك كده يعني كأنهم شافوا ربنا خلاص.
0: وليه ما تقولش محبة وسماحة وروحانية؟
1: معلم انت عامل ايه؟ بقول لك ايه، تعالى وصلني الفندق واحكي لي عن احوالك.
0: فندق؟ فندق ايه؟ انت هتيجي معايا البيت، علشان من بكره بدري هننزل على اسكندريه.
1: اسكندريه جميله. اسكندريه؟ ها، ناوي تفسحني هناك؟
0: ايوه هفسحك، هفسحك فسحه انا متاكد بعد اللي سمعته منك انك محتاج لها. هوديك دير في مريوط، هنعاين فيه ربنا، هتشوف ان المحبه والروحانيه والعاطفه الجميله اللي بين ربنا وشعبه واولاده مش كلام نظري، لكنها اقوى من اي علم او فلسفه، وابقى من اي شيء تاني.
1: دير؟ دير ايه ده يا نشأت؟ طول عمرك عنيد جدا يا نشأت.
0: مالك بس، في ايه؟
1: صممت تصحيني بدري وتجيبني هنا للدير، انت عارف اني لسه راجع من السفر، مرهق ومحتاج استريح.
0: انا بوعدك انك هتستريح، هتستريح قوي، تعال معايا بس وانت هتشوف.
1: ما نشوف ايه اللي خلاني سمعت كلامه بس، انا اللي استاهل.
0: بتقول حاجه يا فكري؟
1: لا، جاي وراك اهو، جاي وراك.
0: ايه رايك في المكان ده؟
1: جميل قوي. تخيل انا اول ما دخلت حاسس كده براحه نفسيه.
0: مش قلت لك انك هتبدا تستريح؟
1: اسمه ايه الدير ده؟
0: دير مارينينا والبابا كيرلس بماريوط.
1: اه، مارينينا وبابا. تعرف انا فاكر زمان كده سمعت لما كنت بروح الكنيسه معاك وانا صغير.
0: تعالى بس ناخد بركتهم وبعدين انا هفكرك بيهم.

0: نشأت.
1: مالك يا فكري؟
0: مش عارف، لما عيني جت في عين البابا كرولوس، قصدي يعني في صورته، حسيت انه بيبتسم لي انا بالذات، وكأنه عايز يكلمني ويقول لي حاجة.
1: طبعا مش سريع ندها، انا كنت بصلي له قوي انه يندهك ويقربك ويشيل الغشاوة اللي حطتها سنين الغربة على عينيك يا اخويا.
0: طب احكيلي، مين دول؟ مين مريمينا ومين البابا كرولوس؟ حياتهم ايه؟ علاقتهم ببعض وعلاقتهم بربنا كمان؟ احكيلي، انا حاسس اني عايز اعرف عنهم كل حاجة.
1: حاضر، انا هحاول احكي لك عن القديسين العظيمين دول، وربنا يديني كلمة عند افتتاح الفم. بص، اتولد الطفل عازر يوسف عطا للشماس جميل الصوت يوسف عطا في دمنهور يوم 2 أغسطس سنة 1902، وكان أخ وسطاني لأخين تانين، حنة الكبير وهو، وبعدين ميخائيل الصغير. وكان الطفل عازر من صغره ميال للوحدة والتقرب من السيد المسيح له المجد، ومن الكنيسة ومن الأسرار المقدسة، وطبعا لقى تشجيع من الأسرة المحبة أيضا لرب المجد. وكان من حسن حظه أنه كتير من الرهبان كانوا بيزوروا الأسرة دي، منهم أبونا تدرس البراموسي الراهب العجوز وتلميذه سويرس.

0: بس المرة دي غبت علينا قوي يا ابونا تدرس.
1: الصحة يا يوسف يا ابني ما بقتش زي الأول. نشكر ربنا نانا، لولا ساويرس بيساعدني ما كنتش أقدر أتحرك لا كده ولا كده.
0: ربنا يقويك يا ابونا. عارف مين دايما بيسألني عليك؟ ابن الوسطاني عازر، كل شوية يقول لي فين أبونا العجوز أبو دقن بيضة كبيرة.
1: هو كمان وحشني قوي. هو فين أمار؟ أنا جايب له معايا هدية، إنما هتعجبه خالص يا يوسف يا ابني.
0: ده خرج مع الست والدته في زيارة كده وزمانهم جايين.
1: عموما اديله الكتاب ده وقول له الراهب العجوز أبو دقن بيضة جايبهولك مخصوص. دي قصة الشهيد العظيم مريمين العجيبي.
0: شكرا يا قدس أبونا. قد إيه عازر هيفرح بالهدية دي قوي.
1: وإحنا كمان هنفرح بيه. ما هم سيروا لينا يا يوسف.

وبكده عاش عازر وحواليه كل حاجة بتقربه من رب المجد أكتر وأكتر. ولما قرأ الكتاب اتعلق قوي بمريمين العجيبي القديس العظيم، وخده شفيع وصديق دايم ليه، وكان بيقرأ الكتاب مرات ومرات. وقد ايه بيتمتع لما بيتكلم عن شفيع ومريمينة، وكلما يلاقيهم في البيت بيهرجوا أو يضحكوا يقول لهم

0: مليتوا الدنيا كلام وضحك، سيبوكوا من ده وتعالوا لما أكلمكوا عن مريمينا وحياته ومعجزاته العظيمة.
1: آه يا عازر، كل ما بتكلمني عن مريمينا جسمي بيقشعر وهتعلق قوي بالقديس ده.
0: مريمينا ده يا أمي مش قديس عادي، ده كان والده والي حاكم يعني على أقليم من أقاليم مصر، وكان اسمه أوديكسيوس، وأمه كانت اسمها أوفيمية، وكان الشعب بيحبهم قوي علشان صفاتهم النبيلة ومعاملتهم الحسنة. لكن لوشاية غير صحيحة نقل الإمبراطور الروماني الوالي أوديكسيوس لمنطقة إفريقيا القديمة، وكانت أوفيمية يا أمي ما بتخلفش، فراحت تصلي قدام سورة العذراء في عيد العذراء.
2: يا رب المجد يسوع، أنا بطلبك من كل قلبي، وبطلب انك تديني طفل يفرح نفسي انا وجوزي، علشان خاطر صلوات العذراء مريم. ارزقني بطفل يا رب، وانا هربيه على حياه المحبه والطهاره. ارجوك يا اله استجيب لطلبتي.
3: امين امين.
2: ايه ده، الصوت ده جاي منين؟ معقول ده صوت السما ليا؟ يا ريت يا ريت يا رب.

0: وفعلا يا أمي، ولدت أوفيمية الطفل مينا سنة 285 ميلادية، ورحل عنه أبوه وأمه وهو في سن صغيرة قوي، حوالي 14 سنة. سابوله ثروة كبيرة خالص، وزعها كلها على الفقراء والمحتاجين، لغاية ما صدر منشور إمبراطوري بطلب ضباط للجيش، وتقدم مينا للالتحاق بالجيش.
1: أنا عارف يا سيدي القائد فرمليان إنك بتحاول تساعدني في الدخول للجيش علشان الصداقة اللي كانت بينك وبين والدي.
2: مش ده السبب الوحيد يا مينا، أنت شاب شجاع ونبيل، وهيكون ليك مستقبل عظيم في فرقتي في الجيش الإمبراطوري.
1: أتمنى من رب المجد إنه يساعدني إن أكون عند حسن ظنك يا سيدي القائد فرمليان.

0: وبعد التحاقه بالجيش أصدر الإمبراطور دقلديانوس مرسومه الشهير.
1: من الإمبراطور دقلديانوس إلى جميع الرعية، يجب على الجميع عبادة الآلهة من الأوثان وتقديم الذبائح لها، ومن يخالف هذا الويل له.
2: مش ممكن أفضل في جيش الإمبراطور الظالم الجاحد ده، لازم أبعد من هنا وأروح الصحراء أجاهد هناك وأتمتع بعشرة رب المجد أكتر وأكتر. الله، إيه ده؟ السماء انفتحت وفي نور عجيب، ودي ملايكة شايلة أكاليل من نور وبيحطوها على القديسين الشهداء وبيسبحوا لهم.
3: يمينة، مطوب أنت بين أبنائي لأنك دعيت للبر منذ سباق، وسوف تنال ثلاثة أكاليل: إكليل البتولية، وإكليل النسك والاحتمال، وإكليل الشهادة.
2: أنا مش مستحق يا إلهي العظيم لكل ده. أنا هقوم دلوقتي وأروح للوالي وأعلن قدامه مسيحيتي ورفضي التام لعبادة الأوثان.

0: ما تحاولش تخوفني، انا بعلن قدامك اني مسيحي واني مش ممكن اسبح للاوثان.
1: عموما يا مينا انا هديك فرصة تفكر، ولو رجعت عن اللي في دماغك هبعتك للامبراطور واوصي عليك كمان وخليك تاخد مكانة ممتازة وجاه ومال. شاور عقلك.
0: انا رغبتي الوحيدة اني اكون وفي لالهي وملكي رب المجد يسوع المسيح، وجاهي ومالي هم اكاليل السماء اللي مشتاق ان انا انالهم.
1: انت عنيد عنيد يا مينا، انا هعرف ازاي ارجعك تاني لعقلك. يا حراس خدوه عذبوه ووروه من العذاب الوان، عايزه ينسى خالص خالص الكلام الفارغ اللي بيقوله ده.
0: بك يا رب احتميت فلا اخزى الى الابد، امل الي اذنك وخلصني. اه كن لي صخره ملجا ادخله دائما. اه امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني. اه يا الهي نجني من يد الشرير، اه من كف فاعل الشر والظالم، لانك انت رجائي يا سيدي الرب متكلي منذ صدايا. اه
2: اتحمل القديس قوي يا امي في سبيل رب المجد، عذاب إهانة جلد حرق كل شيء ممكن نتصوره، رغم كده كان مستحمل ودايما بيذكر إلهه ومخلصه. جسد الشاب الوديع بقى جبل حصن محدش قدر عليه ببركة الفادي العظيم، وفي الآخر أمر الوالي بأخذ راسه بحد السيف وحرق جسده بالنار.
1: إيه ده الشاب ده؟ إيه ماشي للموت سعيد تسم مش عارف ايه القوة الغريبة دي، القوة اللي عنده وعند كل اللي بنعذبهم ونؤمر بقتلهم.
0: اشكرك يا اله السماوات يسوع المسيح لانك ما تخليتش عني انا ابنك وعبدك الضعيف، ولم تتركني لحظة واحدة يا رب المجد. اعطيني الصبر الى النهاية واقبلني اليك في احضانك لاتمتع بيك في كل حين.

0: واستشهد العظيم ريمينا العجيبي سنة 309 ميلادية، وكان عمره حوالي 24 سنة، ونال أكاليله الثلاثة.
1: بركته تكون معانا يا عزري حبيبي.
0: انت بتبكي يا أمي،
1: أعمل لك إيه بس؟ ما الحكاية مؤثرة.

0: وأنا ما بقدرش أستحمل. ده لازم أبوك ومفتاح له يا عازر.
1: حاضر يا أمي.
2: سلام.
1: سلام.
0: سلام.
2: إيه ده؟ مدام الدموع في عينيكي كده يبقى أكيد عازر استلمك زي عادته آيات وحكايات.
1: يا والدي الوقت ده وزنة لازم دايما نستفيد بيه في القرب من رب المجد والقديسين.
2: ربنا يباركك يا حبيبي. عموما أنا عندي خبر مش عارف هتستقبله إزاي.
1: خبر؟ خبر إيه ده؟
2: أنا جاي لشغل في اسكندرية، هبقى وكيل دايرة أحمد يحيى باشا، ولازم نحضر نفسنا بسرعة للسفر في أقرب فرصة ممكنة.

0: كان متعلق قوي عازر بشفيعه مريمين.
1: طبعا، وكانت بينه وبين شفيعه دلة كبيرة قوي وصداقة قوية.
0: لكن هما سابوا دوانهور وراحوا اسكندرية.
1: طبعا، ولما خلص الشاب عازر مدرسته الثانوية التحق بالشغل في شركة كوكس الشيبينج للملاحة، وهناك أثبت كفاءة وأمانة، وانطبقت عليه الآية اللي بتقول: ليروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.

0: انت كنت فين؟ ده المدير العام قال لي بالدنيا عليك.
1: ليه؟ ما هو اللي بعتني في مأمورية علشان اخلص اجراءات الجمارك لحاجات القائد الانجليزي.
0: عموما خش لي بسرعة وخد على قد عقله لانه عصبي ومتزمت زي ما انت عارف.
1: بعد اذنك.
2: ادخل.
1: صباح الخير.
2: ايه لاخرك يا عزر افندي؟
1: انا ما تاخرتش ولا حاجه، يا دوبك اجراءات التخليص الجمركي، وكمان لقيت في وسط حاجات سياده القائد المحفظه دي.
3: اوه فعلا دي محفظتي. برافو عزر افندي، انت تستحق مكافاه كبيره.
1: ولا مكافاه ولا حاجه يا فندم، ده واجب.
3: عزر افندي 100 سلينة علشانك.
1: شكرا يا فندم لكرم سيادتك، لكن انا عملت الواجب، مش عايز اي حاجه، كفايه ان الحق رجع لصاحبه.
3: هايل عزر افندي هايل، انت نموذج شرف للشركه. بعد اذنكم.
2: عزر افندي انا بشكرك على امانتك وتشريفك لشركتنا، انا فخور ان عندي موظف بالامانه والاخلاق دي، علشان كده مرتبك هيزيد 10 جنيه.
1: لكن يا سياده المدير.
2: ما لكنش يا عزر افندي، انت رفضت مكافاه القائد الكبيره وده كبرك في عينه اكتر، لكن الزيادة دي نظير مجهودك وإخلاصك. في ناس كتير بتاخد مرتبات أعلى منك، ويا ريتها في نفس أخلاقك.

0: أنا كنت واثقة يا عازر إنك هتكون إنسان ناجح في عملك. في الفترة القصيرة دي بقالك مركز ومرتب كبير، ربنا يزيدك يا حبيبي.
1: لكن يا أمي أنا عاوز أقدم استقالتي وأبعد نفسي عن هموم العالم ومشاكله.
0: هموم؟ هموم إيه ومشاكل إيه يا عازر يا حبيبي؟ أنت بتفكر في إيه بالظبط؟
1: بفكر في حياة الرهبنة والتفرغ التام لحبيبي وفادي نفسي يسوع المسيح.
0: الرهبنة؟ لا لا يا حبيبي، أنا ما أقدرش أبعد عنك. الحقني يا يوسف الحقني.
2: إيه مالك؟ في إيه؟
0: عازر عايز يقدم استقالته ويترهبن ويبعد عننا.
2: أنا عرفت، وصلتني الأخبار عن طريق الأنبا يؤنس مطران البحيرة والمنوفية، قال إن عازر ابنك جالي وعايز يترهبن، وأنا ما وافقتش وقلت له إنه لازم يجيبك معاه أنا أبوك وأكون راضي عن رهبنتك.
1: والموضوع ده يا والدي مسبب لي مرارة في نفسي، أرجوك توافق وما تحرمنيش من حاجة بتمناها.
2: أنت مصمم يا عازر يا ابني؟
1: أنا اخترت خلاص طريقي، ولي اشتهاء أني أروح أتمتع بحبيبي يسوع وأبعد عن أي حاجة تشغلني عنه. يا والدي ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أرجوك بارك اختياري وتعالى معايا نقابل نيافة الأنبا يؤنس.
2: خلاص يا عازر يا ابني، أنا ما أقدرش أمنعك عن طريق شايف فيه خلاص نفسك، لكن لي عندك طلب يا ابني. بكرة الحد روح زي عادتك تناول من الأسرار المقدسة وتكلم مع أب اعترافك القمص يوحنا جرجس وخد مشورته، وفي الآخر إرادة ربنا هي اللي هتكون يا ابني.

0: ورتب ربنا العازر طريقه وراح معاه أبوه وأخوه وقابله الأنبا يؤنس اللي حذر عازر من صعوبة الرهبنة والحروب الكتير اللي حيشوفها. ولما لقى تصميم عازر حدد له معاد السفر لدير البراموس مع القس بشارة البراموسي واداله خطاب توصية لأمين الدير لقبوله في سلك الرهبنة. في صباح يوم 27 يوليو سنة 1927 ركب عازر القطر للدير وحصل معاه في القطر موقف ظريف جدا.
1: تذاكر تذاكر.
2: التذاكر اهي. لكن قول لي يا حضرة الكمساري، انت فين طربوشك؟
1: يا حضرة الاستاذ، المرتب يا دوبك والمصاريف كتير، طربوش ايه بس؟
2: طب اسمح لي بقى اديك طربوش هدية.
1: لكن يا استاذ.
2: ما لكنش، ادعي لي ان انا ما البسوش تاني.
3: ده جواب الانبا يؤنس بخصوص الاخ عازر، قال لي اديه للقمص شنودة امين الدير في ايده.
4: بقى الاخ عازر طالب رهبنة، انا كنت فاكره ضيف. عموما المسيح يساعده ويرشده للطريق اللي فيه خلاص نفسه. قوم خد ابونا بشارة للقلاية القبلية ووريله المكان اللي بنحط فيه الخبز وخليه ياخد كفايته، وسيبوه لوحده محدش يساعده في حاجة لما نشوف هيعمل ايه وازاي هيقدر يرتب اموره بنفسه.

0: وعمل ايه عازر يا نشا؟
1: رتب قلايته زي ما يكون راهب قديم، عمل مكان لنومه ومكان لقعدته ورص الشنط في وسط المكان، ولبس جلابيه سودا وطاقيه، وكان لما يدق جرس نص الليل يروح الكنيسه علشان التسبيحه والصلاه، ويرجع قلايته الصبح من غير ما يختلط بحد. وفي يوم راح القمص شنوده امين الدير ومعاه القس بشاره والقمص بشاي والقمص باسيليوس والقمص عبد المسيح المسعودي وكلهم من شيوخ الدير يطمئنوا على الاخ عازر في قلايته.

0: ياه، قلايتك نظيفة ومترتبة كويس قوي، كأنها قلاية راهب قديم.
1: أصله حارد ومستني السيل.
0: أبونا عبد المسيح المسعودي قصده سيل النعمة اللي هيوهبه ليك رب المجد.
2: يا أباء العظام، أكون مين أنا علشان أخد بركتكم؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك؟
1: نعمة الرهبنة يا ابني هي تسليم القلب لرب المجد، والراهب اللي افتقر باختياره وجهز نفسه عشان يكون جندي أمين للمسيح أعظم من ملوك الأرض. ربنا يديك نعمة ويملأ قلبك سلام وتعزية.
2: يا ابويا أنا
1: قوم يا عازر، قوم، انت من الساعة دي ربنا وهبك ليا ابن وتلميذ مبارك.
0: من حسن حظك يا اخ عازر ان ابونا عبد المسيح المسعودي خدك ليه تلميذ.

واتدرج الأخ عازر على إيد أبوه الروح القمص عبد المسيح المسعودي في النعمة، وكشف له كتير من أسرار الرهبنة، وبقى

0: هذا المثال صالح للطاعة والوداعة، فكان بيختار أشق الأعمال للقيام بها غير عنايته بالرهبان الشيوخ وتنظيف قلاليهم وغسل هدومهم، وكمان كان بيخدم في المطبخ وفي طحن الغلال وعمل الخبز وعجن القربان.
1: وكان بيقدر على ده كله؟
0: ده غير انتظامه في الصلاة والتناول ودراسة الكتاب.
1: امال كان بيستريح امتى؟
0: يستريح؟ هو كان راحته في الخدمة والصلاة ودراسة الكتاب. ده حتى أبوه الروحي القمص عبد المسيح طلب منه يعمل مجلة اسمها ميناء الخلاص يوزعها على الرهبان، وكان بيكتب نسخة حوالي 50 نسخة، كل نسخة 12 صفحة بإيده، ده غير المادة اللي جواها، يوزعها على الرهبان بانتظام كل شهر.
1: يعني 600 ورقة في الشهر بخط إيده، ده غير كمان كل الأعمال اللي كان بيعملها، ده طاقة جبارة.
0: ده غير انه اتطوع بتوصيل البريد على ظهر بغل شرس بعد الحادثة اللي حصلت للراهب المسؤول عن توصيل البريد.
1: حادثة ايه دي؟
2: اتأخر قوي الراهب أرمانيوس، انا قلقان عليه.
3: زمانه جاي يا ابي.
2: ايه ده؟ اهو جاي هناك اهو. ايه مالك؟ في ايه؟ البغل وقعني وهرب، فضلت ادور عليه طول اليوم ما لقيتوش.
4: ما لقيتوش؟ ما لقيتوش ازاي؟ ده وسيلة التنقل الوحيدة في الدير، لازم تدور عليه وتجيبه.
2: يا ابويا انا لفيت عليه الجبل كله لغاية ما تعبت على الاخر.
3: سيبه يا ابويا يخش يرتاح، وبتدبير من السيد المسيح البغلة هيرجع.
2: هيرجع؟ هيرجع ازاي بس؟
3: اكيد واحد اعرابي هيلاقيه ويجيبه للدير.

0: ورجع البغل طبعا زي ما قال عازر.
1: ايوه، وحس الرهبان ان عازر هيكون له شأن كبير قوي في بستان القديسين.
0: وعازر طبعا هو اللي تولى مهمة ترويض البغل ونقل البريد.
1: طبعا، وفي يوم 25 فبراير سنة 1928 ذكر رهبان عازر علشان يكون راهب بينهم، وتمت طقوس رهبانته ودعوا اسمه مينا، وجاله القمص يعقوب البراموسي شقيق القمص عبد المسيح المسعودي، وهو كان شيخ صامت ما بيتكلمش مع حد ابدا، وقال له
2: ربنا يباركك يا ابني وينجح طريقك ويفيد عليك من روحه القدوس ويخليك امين على الوزنات اللي هيسلمها لك علشان تتاجر وتربح.
3: ببركة صلواتك يا ابي اشكرك يا ربي والهي على بركتك العظيمة اللي ما استحقهاش. اشكرك انك سمحت لي ان اكون راهب وباسم شفيعي وحبيبي مريمينا. ساعدني يا رب، ساعدني وما تسيبنيش ابدا.

وعاش الراهب مينا لخدمته الشاقة وصلواته الدايمة لغاية ما تمت رسامته يوم 18 يوليو سنة 1931 للقس مينا. وصلى قداس الرسامة الأنبا ديمتريوس مطران المنوفية الأسبق، وكان من بين الحاضرين المرحوم يوسف جرجس سكرتير البابا وإخوات القس مينا حنة ومخيل. وفضل القس مينا يبكي طول القداس لغاية ما أبكى الجميع معاه. وبعد رسامته وقع الاختيار عليه أن يدرس في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، وهناك ارتاحت نفسه لمصاحبة القموس كيرولوس الأنبا بولا، ورتبوا مع بعض أنهم يرفعوا بخور عشية كل ليلة ويعملوا القداس الصبح بدري.

0: عدو الخير دايما بيتدخل يا ابونا كيرلس.
1: ليه يا ابونا مينا؟
0: رحت اخبز القربان زي العادة في الفجر، لقيت الفرن مهدود.
1: اكيد عدو الخير اتسلط على بعض القربان اللي مش عاجبهم اللي احنا بنعمله، فقاموا هدموا الفرن.
0: عموما انا عندي فكرة، تعال معايا يا ابونا كيرلس.

0: واخدني على فين بس يا ابونا مينا؟ الفرن الافرنج اللي قدام بيت الرهبان، بس يا ترى هتلاقي صاحب الفرن صاحي دلوقتي وهيرضى يخبز لنا؟
1: يا صاحب الفرن، يا اصحاب الفرن،
2: صباح الخير. في حاجه ولا ايه؟
3: انا كنت فاكرك نايمه.
2: انام ازاي بس؟ ده انا بصحى من الفجر عشان العجن والخبز.
3: طيب ممكن يا بنتي بعد اذنك نخبز عندك القربان ده؟
2: اصل يعني
3: ما تقلقيش يا بنتي، انا اللي هخبزه بايدي.
2: وانت هتعرف؟
3: اهو نجرب. انا هخبز قدامك اهو.
0: ما تخافيش يا بنتي، ابونا مينا شاطر قوي في خبز القربان.
2: انت ولد بتشتغل خباز من سنين، طب تعال اشتغل معايا بقى.

0: كان بيعرف ازاي يكسب الناس.
1: كان بيتعامل بوداعة ومحبة، وكان اللي قدامه يرتاح له من اول تعامل. حتى البابا يؤنس سمع منه مرة عظة في الكلية اللاهوتية بعد رفع بخور عشية اعجب بيها جدا، وقال له:
2: انا كنت بصلي الرب المجد انه يرشدني لرسامة مطران الغربية والبحيرة، والنهاردة انا لقيته. ابونا مينا هيكون كفء للمنصب ده.

0: أنا مبسوط عشانك قوي، أنت تستاهل كل خير يا ابو نمينة.
1: اسمع يا ابونا كيرولوس.
0: نعم.
1: أنا هسافر من بدري على دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اللي في سوهاج، علشان أكمل حياة الوحدة اللي وهبت ليها نفسي.
0: إزاي ده؟ البابا هيغضب جدا، لازم تفكر كويس. وبعدين أنت إيه اللي مخوفك من المنصب؟
1: منصب إيه وكرسي إيه بس؟ أنا مين؟ أنا تراب، يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ أرجوك يا ابونا كيرولوس ما تقولش لحد على مكاني.
0: هروبك ده يا ابونا مينا في خطر عليك.
1: عمرك سمعت عن واحد بيهرب ناحية ربنا ويبقى في خطر؟ سلام سلام يا ابونا كيرولوس.
0: سلام يا ابونا مينا.

0: وهرب أبونا ميلا من المنصب وسافر الدير في سوهاج.
1: أيوة، وبعته جابوا أخوه وسألوه عنه فاستغرب، وبعد إلحاها على أبونا كيرلس حكى لهم على اللي حصل، وعرف البابا يؤنس مكان أبونا مينا واستدعاه.

0: انت ازاي تعمل كده يا ابونا مينا؟ انت بتتصرف من دماغك؟ انت نسيت ان ابن الطاعة تحل عليه البركة؟ انت تخليني اغير فكرتي عنك
1: يا سيدنا. انا خاطي، حللني، لكن انا هربت لاني مش قد المنصب ولا قد مسؤولياته. انا خاطئ، ضعيف، محتاج لصلوات قداستك، ولي رغبة ان انا اتفرق للعبادة والتوحد في الدير. ارجوك اسمح لي بالرجوع لدير البرموس، واني اتبع ارشادات ابويا الروحي القمص عبد المسيح المسعودي.
0: امي يا ابونا مينا، ارجع ديرك وامشي على تعليم القمص عبد المسيح المسعودي، ربنا يباركك يا ابني.

التفرغ التام للعبادة. حاول بعض الرهبان إرجاعه وتحذيره من خطورة التوحد وهو لسه ابن 30 سنة سن وخمس سنين رهبنة، لكنه أصر وساعده على كده إن القنص عبد المسيح المسعودي سنده وأيد رأيه، فوافق الرهبان وهم مشفقين على الراهب الوديع مينا من حياة الوحدة الشاقة. وفعلا سكن أبونا مينا

0: عشية ويتناول في الصباح مع الرهبان وياخد إرشادات أبوه الروحي. وفي يوم وهو في مغارته سمع خبط على الباب من راجل أعرابي كان بيشوفه من وقت للتاني.
1: معايا ضيوف عايزين يتعرفوا بيك، واحد مصري والتاني أجنبي.
2: اتفضلوا. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، أنا الدكتور حسن فؤاد مدير الآثار العربية، والدكتور الأجنبي اللي معايا مدير كلية اللاهوت بنيويورك، وهو مهتم جدا بحياة الرهبنة والرهبان المصريين وعايز يتكلم معاك شوية. دي معلومات كتير قوي، قيمة ومفيدة.
4: فعلا أنا اللي جمعته في شهور شيء صغير بالنسبة اللي سمعته النهاردة. أرجوك أبونا مينا، ممكن تقبل مني العملات دي على سبيل التذكار؟
2: العملة الوحيدة اللي بنتعامل بيها هنا ما اعتقدش عندك منها. انا متشكر خالص
3: يا ابونا مينا، انت شرفت الرهبان والمصريين كلهم، واتمنى انك تزورني في يوم من الايام في مكتبي واقدر اقدم لك اي خدمة. مع السلامة.
2: مع السلامة، في رعاية الله.

0: دكتور حسن فؤاد اعجب بيه قوي، لكن هيشوفه فين تاني؟
1: رتب ربنا لقاء تاني بينهم بعد شوية احداث حصلت في الدير. بتدخل من عدو الخير خلت ابونا مينا يسيب الدير مع 7 من الرهبان، لكن بعد وساطة ابونا مينا للرهبان عند البابا يؤنس رجع الرهبان تاني للدير. لكن ابونا مينا استأذن البابا انه يسكن طحونة مهجورة في الجبل الشرقي جنب دير الملاك مخيل الابلي، واذن له البابا بكده فراح يأجر الطحونة من الدكتور حسن فؤاد، لان المكان ده كان تابع لهيئة الاثار.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: مش ده برضو مكتب دكتور حسن فؤاد؟
3: ايوه، وانا الساعي بتاعه. اي خدمة؟
2: لا ابدا، انا عايز اقابل الدكتور لو سمحت.
3: تقابله؟ طيب اقعد هنا على جنب، يمكن لما يخرج قلبه يتحنن عليك ويديك اللي فيه النصيب.
2: المعطي هو ربنا. انا هستناه هنا شوية، بس ياريت تقول له الراهب اللي زاره مع الباحث الامريكي في وادي النطرون عايز يقابله.
3: الراهب بتاع الباحث الامريكي علشان وادي النطرون عايز يقابله؟ حاضر اقول له.
4: اهلا اهلا وسهلا، دي مفاجأة سارة جدا يا ابونا مينا. وانت عامل ايه دلوقتي؟
2: نشكر الله. انا اسف اني ازعجت حضرتك، لكن ليا طلب ارجو ان انت تخدمني فيه.
4: اؤمر يا ابونا مينا، انا تحت امرك.
2: كنت عايز ااجر الطاحونة اللي في الجبل الشرقي علشان اعيش فيها.
4: دي سابقة جديدة من نوعها، لكن مفيش مشكلة، انا هعمل لك عقد ايجار بمبلغ رمزي، وحوصي الغفير اللي هناك يبقى يساعدك في كل طلباتك.
2: شكرا يا دكتور حسن.

0: وسكن في الطاحونة؟
1: أيوه، ودفع الدكتور حسن فؤاد من جيبه إيجار مدة طويلة، وتوحد أبونا مينا هناك لغاية ما تنايح البابا يؤنس، وحزن عليه جدا أبونا مينا، وعمل له ترحيم يومي لمدة 40 يوم لغاية ما جاله في رؤية وهو نايم.
2: معقولة قداستك تجيلي الجبل وتتحمل المشقة دي كلها؟
3: بص يا أبونا مينا، عصايتي عصايتي الرعاية انكسرت وأنا طالع الجبل، أنا حزين عليها أنا.
2: أنا هحاول أصلحها. آه كويس، أهي اتصلحت، خدها أهي يا سيدة.
3: خدها يا أبونا مينا، أنا وهبتها لك، أنا وهبتها لك.
0: دي كانت نبوة إن أبونا مينا المتوحد هيمسك عصا الرعاية.
1: بالظبط يا فيك.

0: بعد كده تم تعيينه رئيس لدير الأنبا صموئيل علشان يعمره، وهناك قام بأعمال كتير للدير وللرهبان. وكان في نبوءة كانت من الراهب القديس أبونا أندراوس الصموئيلي اللي كان فرحان قوي بأبونا مينا، وكان بيقول له:
1: ربنا يخليك لينا يا سيدنا.
2: سيدنا ايه بس يا ابونا اندراوس؟ قول لي يا ابونا مينا.
1: انا مش هقول لك غير يا سيدنا وبس.

0: وبعد فترة ساب أبونا مينا دير الأنبا صموئيل ورجع الطاحونة، وبدأ في بناء دير الشهيد مارينينا بالزهراء وسكن فيه، وساب الطاحونة لظروف الحرب العالمية التانية، وكان هناك بيرعى المغتربين والفقراء، وكان دير مارينينا بركة عظيمة ما ينقطعش زواره ليل ولا نهار. ومرت بالكنيسة فترة فطور شعر فيها المؤمنين بحاجتهم لراعي أمين، وبدأ الترشيح لاختيار بابا الكرازة المرقصية. وفي يوم كان القمس مينا المتوحد في دير مارينينا بمصر القديمة، وجاله تليفون.
1: تليفون من نيافة الأنبا أثناسيوس.
2: أقبل أيدي نيافتك والتمس البركة. ها؟ تزكية باسمي لترشيح بابا الإسكندرية؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ كل الأشياء تعمل معنا الخير. نيافتك قدمتها؟ حاضر حاضر حاضر. يوم الحد 19 إبريل؟ حاضر حاضر نيافتك. يا خطيتك يا مينا، أنت الضعيف الخاطي، يرشحوك بطريرك. يا رب يا رب احفظ نفس عبدك الضعيف من البر الذاتي، وقربني ليك أكتر وأكتر. أرجوك يا رب.

0: في يوم الحد 19 إبريل سنة 1959 أقيم القداس اللي حضروا أحبار الكنيسة برئاسة المتنيح الأنبا أثناسيوس. تم اختيار القرعة الهيكلية من بين ثلاث ورقات سحبها الشماس الصغير رفيق باسيلي من طنطا، وكانت باسم القوموس مينا المتوحد اللي أصبح البابا كيرلس السادس.
1: كنت أود أن أعيش غريبا وأموت غريبا، ولكن لتكن إرادة الله. مجد ليك يا رب، اخترتني أنا الضعيف لتظهر قوتك في ضعفي. أنت أمين وعادل، لا تترك محبيك، من عندك القوة والعون. يا إلهنا وفادي نفوسنا.
0: في يوم الحد 10 مايو سنة 1959 تم جلوسه على كرسي ماري مرقس الرسول في حفل نقلته الإذاعة على الهواء، وتزاحم أفراد الشعب لنوال البركة، وهو في طول أناته ووداعته لم يرد أحد.
2: عارف يا نشأت، أنا جسمي كله أشعر، حسيت إنه نداني زي ما أنت قلت لي.
0: يا فكرة يا أخويا، البابا كيرلس مثال البر والقداسة تقدر تعاين من خلال الله.
2: احكي لي تاني عن بابا كيرلس، احكي لي أكتر يا نشأت.
0: عارف الكلام عن البابا كيرلس ما يخلص، معجزات ايه ونعم ايه، عاوزة مجلدات ومجلدات. البابا كيرلس ما غيرش من اكل ولا طريقته بعد جلوسه على كرسي ماري مرقس، نفس الاكل البسيط والملبس الخشن وحياة السهر والخدمة والصلاة كل حين وحبه للقداس والقراءات والاتضاع والوداعة. هحكي لك حكاية عن محبته لشعبه. كان مرة الانبا أثناسيوس مترنبني سويف في زيارته،

0: سيدنا مش في قليته ليه يا ابني؟
1: هو في الصالون بيستقبل الزوار بعد ما خلص القداس.
0: الساعة 2:30 دلوقتي ولسه سيدنا مفطرش. أنا هروح أشوفه.

0: كفاية كفاية بقى، يلا يلا اتفضلوا سيدنا البابا تعب قوي النهاردة ولسه مفطرش لغاية دلوقتي. احنا ما صدقنا لقينا الراعي الصالح، انتوا عاوزين تضيعوه من وسطنا ولا ايه؟
1: سيبهم يا ابويا.
0: ابدا يا سيدنا، تعال معايا افطر الاول.
1: حاضر، جاي جاي معاك، بس ما تزعلوش انا هرجع تاني بعد صلاة العشية على طول، ونقعد مع بعض زي ما انتوا عايزين.

0: قد ايه كان محب للحواليه وناكر لذاته.
1: كان الكل بيحبوه وبيثقوا فيه، كان اي حد يتكلم معاه يحس ان ابوه او اخوه او صديقه.
0: انا مره سمعت انه كان على علاقه متميزه بالرئيس جمال عبد الناصر.
1: فعلا ده صحيح، ده حتى اذاعه امريكا قالت يوم نياحه البابا لقد توفى الصديق الوفي لعبد الناصر. كان في بينهم صداقه وتفاهم عمقت جذور الوحده الوطنيه. كان اول لقاء بينهم سنه 1959 وقام البابا كيرلس بزياره بيت الرئيس.

0: أنا سعيد بتشريفك النهاردة.
1: أنا أسعد بحضرتك يا سيادة الرئيس، وزي أخبار الأسرة؟
0: كويسين، دول لما عرفوا بوجودك عايزين يسلموا عليك.
1: أهلا أهلا أهلا، عاملين إيه؟ إزيك يا أمورة يا صغيرة؟
0: معلش يا أبونا، أصلها تعبانة شوية والدكاترة محتارين معاها.
1: لا لا لا، ولا تعبانة ولا حاجة، قومي تعالي، يلا قومي.

0: وقامت البنت؟
1: أيوة قامت، ومن يومها اعتبر عبد الناصر البابا كرولوس من مقام والده، وكان بينهم لقاء تاني سنة 1965 اللي أمر فيه الرئيس جمال عبد الناصر بإن الدولة تساهم بمبلغ 100,000 جنيه في بناء الكاتدرائية الجديدة بالعباسية، ووعد بحضور حفل وضع حجر الأساس. وفي يوم 10 مايو عام 1967 زار قداسة البابا الرئيس جمال عبد الناصر لحل بعض المشاكل والأمور الخاصة بالأوقاف، وتبرع الرئيس بمبلغ 10,000 جنيه لسد العجز ودفع مرتبات العاملين المتأخرة. وفي نهاية الزيارة
2: أنا حاسس إن احنا عطلنا سيادتك النهاردة.
3: أبدا يا بونا، أنا برتاح لوجودك معايا.
2: أعتقد إن ميعاد الزيارة انتهى من بدري.
3: لسه بدري يا راجل، سيبك من مواعيد.
2: اسمح لي يا سيادة الرئيس أحط إيدي على صدر سيادتك مع يد الله.
3: يعني
2: أصل إحنا عندنا آية بتقول يد الله على قلوب الرؤساء. بعد إذنك، ربنا دايما يقف معك.

0: يا قدس البابا، أنا الرئيس بعتني أشكرك وأبلغك تقديره على اللي عملته معاه.
1: أنا ما عملتش حاجة يا ابني.
0: إزاي؟ سيادة الرئيس كان بقاله كام يوم حاسس بألم شديد في صدره، وقدستك لما حطيت إيدك عليه زال الألم نهائيا.

0: كانت علاقة متميزة بين رجل دين مبارك وزعيم سياسي عظيم.
1: طبعا، وكمان جه الرئيس جمال وحضر افتتاح الكاتدرائية الجديدة يوم 25 يونيو سنة 1968 رغم الآلام اللي كان بيعاني منها.

0: سالم الكاظرائية عالي شوية.
1: مالك مالك سيادة الرئيس؟ انت بتتألم من حاجة؟
0: باين علينا عجزنا ولا ايه؟
1: ربنا يحفظ نفس سيادتك من كل سوء.
0: مش عارف يا ابونا، رجل اليومين دول مألماني جدا.
1: طب كنا أجلنا الافتتاح وحضرتك استريح؟
0: لا لا يا راجل، أنا مرتاح كده.

0: سيد رايس.
1: نعم.
0: البابا كرولوس على التليفون.
1: هاتوا. ألو، إزيك يا أبونا؟
2: الحمد لله على سلامتك يا سيادة الرئيس. عامل إيه دلوقتي؟
1: أنا كويس. كان نفسي تبقى معايا هنا في الاتحاد السوفيتي وتعالج رجلك زيه.
2: مدام سيادتك هتبقى بخير وكويس، أنا كمان هبقى كويس.
1: ربنا يخليك لينا يا أبونا.
2: ربنا معاك يا سيادة الرئيس.

0: بس أنا نشأت دلوقتي عايزك تحكي لي عن علاقته المتميزة بشفيع وحبيبه مارينينا.
1: دي بقى قصة صداقة وارتباط نفسي وروحي عجيب بين اتنين من أعظم القديسين اللي بيفصل بينهم زمن كبير حوالي 1600 سنة وبيجمعهم بر وإيمان ومحبة الفادي القدوس. قد إيه تعب البابا كيرلس لغاية ما أتم بناء دير الشهيد مارينينا بمريوط، وكان بيهتم بيه جدا وبكل احتياجاته، وكمان كان ليه دالة كبيرة جدا مع القديس مارينينا، وكان ليهم معجزات كتير مع بعض. كان سيدنا البابا كيرلس بيعمل القداس وجات له واحدة ست تبكي

0: مالك يا بنتي بتبكي ليه؟
1: بنتي بنتي يا سيدنا بتولد في المستشفى وولادتها متعسرة قوي وسايبها بين الحياة والموت، وجيت علشان قدستك تصلي لها.
0: ما تخافيش، أنا هبعت لها مريمينة. يا مريمينة روح انجدها يلا بسرعة. اسمعي، روح المستشفى وهتلاقي بنتك قامت بالسلامة وجابت ولد، بس بيسميه مينا.

وكان في العصر ده ولاد كتير بيتولدوا بمعجزات البابا كرولوس وحبيبه ماريمينا ويسموهم أهليهم مينا، فانتشر الاسم ده جدا. ده غير وقفة البابا كرولوس قدام صورة ماريمينا لفترات طويلة يكلمه ويطلب مساعدته وإرشاده وأحيانا يعاتبه. كان مرة واحد أصيب بذبحة صدرية وكانت حالته سيئة جدا، فجاب صورة البابا كرولوس وقعد يصلي قدامها ويطلب منه إنه يعمل معاه معجزة. وبعدين نام الراجل ده، فجاله ماريمينا في رؤية وعمل معاه معجزة شفاء. فقام الراجل وراح جري على المرقصية يحكي للبابا كرولوس.

0: سلام لجنازتك يا سيدنا.
1: سلام ونعمة. أنا بعت لك مريمينة، ها بقيت كويس دلوقتي؟ مريمينة عمل اللازم ولا لأ؟
0: فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب.

0: فعلا، فليتمجد اسم الرب في قدسيه الأطهار.
1: أنا فرحان بيك قوي يا فكري، بدأت ترجع لنا تاني.
0: أنا اللي بشكرك أخويا على اهتمامك بيا وسعيك لخلاص نفسي.
1: لما أكمل لك بقى البركات الكتير اللي حصلت في عهد قداسة البابا كيرلس السادس. أولا قام البابا بتجديد المرقصية القديمة، وبعدين عمل الميرون المقدس بحضور ممثلي الكنيسة الأثيوبية والأباء المطرنة والأساقفة، ودي كانت المرة 26 اللي يتم فيها تقديس الميرون المقدس.
0: ياه، ده عمل نادر جدا، يعني تم 25 مرة بس تقديس الميرون قبل البابا كيرلس.
1: آه طبعا، وأعدت ساعتها وزارة الثقافة فيلم تسجيلي عن هذا العمل. وبعدين قام البابا ببناء الكاتدرائية الجديدة، وتم افتتاحها زي ما قلت لك في 25 يونيو سنة 1968 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا وممثلي كل كنائس العالم اللي بلغ عددهم 172 ضيف. ده غير الحدث الهام اللي كان سبب بركة لكل المؤمنين، وهو ظهور وتجلي السيدة العذراء يوم الثلاثاء المبارك 2 إبريل سنة 1968 في كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. وكمان صلوات البابا كيرلس ومفاوضاته مع بابا روما لعودة جسد القديس ماري مرقس الرسولي من البندقية بإيطاليا إلى مصر، اللي استقبلته الكنيسة بفرح عظيم واستقبلوا قداسة البابا بخشوع، وتم وضعه في الكاتدرائية القديمة بعد زفة رائعة تمت بأحلى الألحان والتسبيح. وبعدين تم نقل الجسد للكاتدرائية الجديدة بعد تدشينها. طبعا ده غير دير مرمين العجيب بمريوط وأتعاب البابا الكتيرة وحرصه على إتمام بنائه على أكمل وجه.
0: فعلا البابا كيرلس ده كان عهد وعهد نعمة وبركة وازدهار للكنيسة كلها.
1: عارف مرة وقف واحد من ولاد البابا يمتدح مشروعاته وأعماله ودعا للبابا بطول العمر، فرد عليه البابا:
2: كلها يا ابني 5 سنين.
0: كان قصده ايه البابا كيرلس؟
1: كان قصده ما حتنايح بعد 5 سنين، وفعلا ده تم.
0: هو البابا كيرلس اتنايح
1: يوم 9 مارس سنة 1971. جه السيد عزمي واصف سواق البابا يسأل عن صحته.
3: سلام يا سيدنا، عامل ايه؟ ازاي صحة قداستك؟
2: نشكر الله، بس انا زهقت خلاص، انا عاوز اسافر. احنا مسافرين يا ابني.
3: انا تحت امر قداستك، انا هخرج احضر العربية علشان السفر.
2: عربية؟ مش لازم عربية، انا سفري ابعد من كده، سفري الحبيبي اللي مشتاق له. انا لحبيبي وحبيبي لي.
3: انت تعبان يا سيدنا؟
2: لا بالعكس، انا مرتاح، مرتاح قوي قوي. يا رب اقبلني اليك، انا الخاطي، انا الضعيف، ريحني من اتعابي. يا انا سامع صوت السماء في وداع.

نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك، سافرت إلى السماء، استرحت من أتعابك ونلت إكليل البر. كنت ترفع عقلك وحواسك وقلبك إلى الله طوال حياتك، فرفعك الله إليه لتنعم به إلى الأبد.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح الخامس من اول الايه 17. فقام رئيس الكهنه وجميع الذين معه الذين هم شيعه الصدوقيين وامتلأوا غيره فالقوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامه، ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا إلى الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشايخ بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هوذا الرجال الذين وضعتوهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهما أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع حباي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة شفنا جمال الكنيسة في نقطتين. النقطة الأولانية شفنا المؤمنين لما قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا بيجيبوا الفلوس ويحطوها تحت أقدام الرسل، وكان حاجة من الاثنين: يا إما يجيبوا الفلوس يحطوها تحت أقدام الرسل، يا إما هم نفسيهم يقعوا تحت أقدام إيه؟ الرسل. برنابا جاب الفلوس وحطها تحت أقدام الرسل. طيب في الجهة المقابلة حنانية وسفيرة مرضوش يحطوا الفلوس تحت رجلين إيه؟ الرسل، فهم وقعوا عند رجلين بطر زي ما قال الكتاب عن سفيرة: فوقعت في الحال عند رجلي. دي النقطة الأولى في جمال الكنيسة. النقطة الثانية طبعا لأول مرة بقى نشوف المكان الحقيقي للفلوس. طول عمر الفلوس ديت ايه؟ مش بس في الإيد، دي بتبقى فين كمان؟ في القلب. لكن أول مرة نشوف الفلوس مكانها يتحط فين؟ تحت رجلين، يعني حتى مش في إيدين الرسل، لا إيد الرسل مش فاضية حتى أنها ايه؟ تمسك الفلوس. فطبعا دي صورة بهية لأول مرة نشوف جماعة وهي دي نظرتها للفلوس. الأمر الثاني في جمال الكنيسة شفنا الأباء الرسل بيعملوا معجزات، ونوعين أيضا من المعجزات زي ما اللي حطوا الفلوس نوعين: نوع حط الفلوس فتمتع بالحال أبدية، ونوع رفض يحط الفلوس وهو وقع تحت رجلين بطرس. أيضا المعجزات كان في منها نوعين: في معجزات شفاء زي ما شفنا الراجل المقعد اللي عند باب الجميل، في معجزات من نوع آخر، معجزات دينونة، معجزات قضاء، معجزات حكم زي اللي وقعت على مين؟ حنانية وسفيرة، إن هما الاثنين وقعوا في الحال وإيه؟ وماتوا. نفس النوعين في المعجزات دول شفناهم في حياة المسيح، يا إما المعجزة تكون للشفاء، واحد عيان يخففه، واحد ميت يقومه، يا إما تكون معجزة قضاء حكم. زي فين في حياة المسيح كان في معجزة قضاء؟ لما وقف قدام شجرة الإيه؟ لما وقف قدام شجرة الإيه؟ التين، وقال لها: لا يأكل منك أحد ثمر بعد للأبد. فزي ما في معجزات شفاء في معجزات دينونة أو قضاء أو حكم. طيب ليه الاثنين؟ لأنه في الحقيقة احنا محتاجين الاثنين، محتاجين زي ما احنا نشعر بحنان الله وعطف ربنا، برضو نافع علينا ان احنا نحس بإيه؟ بدينونة ربنا وبشدة ربنا. لو اتكلمنا بس عن حنان الله ممكن الواحد ايه؟ يستهتر، يا عم ما ربنا حنين، ما ربنا طيب، يبقى الانسان يتمادى في الشر وهو ربنا ايه؟

ربنا بيسامح. لو اتكلمنا بس ان ربنا بيدين وربنا بيلقي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، الناس تترعب من مين؟ من ربنا. فاحنا محتاجين دي ومحتاجين دي. اللي يجي باللطف اهي معجزات الشفاء فيها شفاء له. في نوع تاني ما يجيش باللطف، يجي بالايه؟ بالشدة. عشان كده قال بولس هوذا لطف الله وهوذا صرمتي. ربنا عنده دي وعنده دي. طب ربنا هيستخدم معايا ايه؟ هيستخدم معايا الطريقة اللي انا استجيب بيها. استجبت باللطف اهو بيعاملني باللطف، ما جيتش باللطف يبقى ايه؟ هاجي بالايه؟ بشد الودان. فعلشان كده محتاجين الايه؟ محتاجين الاثنين. النهاية ان الصورة الاخيرة اللي طلعنا بيها ان شفنا في المعجزة بتاعت القضاء على حنانية وسفيرة، وضح لنا تماما ان الروح القدس هو القائد الحقيقي للكنيسة. يبان بطرس ويعقوب ويوحنا والرسل هم اللي بيقودوا الكنيسة، لكن من المعجزة دي تبان انه صح اللي ظاهر بطرس او خلفاء الرسل من بطاركة ومن أسقفة ومن كهنة، لكن في الحقيقة دول الروح القدس بيعمل من ايه؟ من خلال. يعني في الظاهر حنانية وسفيرة كذب على بطرس، لكن الحقيقة هم كذب على مين؟ على الروح القدس. فدي كشفت ان الكنيسة وان كان فيها قيادات ظاهرة للعين، لكن في الحقيقة اللي بيقود الكنيسة فعلا هو الروح القدس. اخر نقطة انه العقاب كان بيبان ان هو شديد، علشان ده يكون انذار يا احبائي لاي واحد بيظن ان هو ممكن يخدع ربنا. حنانية وسفيرة ظنوا ان هم ممكن يضحكوا على ربنا والحكاية ايه؟ تعدي. فكان لازم يكون في عقاب شديد علشان الانسان ما تسولهوش نفسه ان انا ممكن اضحك على مين؟ ممكن اغش ربنا. انا ممكن اغش الناس، لكن مش هقدر اغش مين؟ مش هقدر اغش ربنا. الحاجة اللذيذة بقى انه الامرين بتوع جمال الكنيسة، سواء كان موضوع العطاء او سواء كان موضوع معجزة القضاء دي بتاع موت حنانية وسفيرة، المعجزتين او العملين دول او المظهرين دول ادوا الى نمو الكنيسة. دي بقى الحتة اللطيفة. يعني في موضوع العطاء لما كان اللي عنده املاك بيبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، يقول سفر الاعمال الاصحاح الثاني الايه 47، كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسه الذين يخلصون. يعني لما بدت الكنيسه اللي عنده املاك يبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، الموضوع ده خلى الناس تحب الايه؟ تحب الكنيسه. ماذا صرف كنت بتكلم في القداس عن عمل الروح القدس في الكنيسه من ضمن اعماله شهر باقونا اللي احنا فيه دوت، اللي بيجي بعد عيد حلول الروح القدس. الأحاد بتاع البقونة بتتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة. فالنهاردة كنا مركزين على المحبة. من ضمن ما قلت يعني الجزئية اللي تخصنا إنه أهمية المحبة إيه؟ إن هي أعظم موهبة يديها الروح القدس. الروح القدس بيدي مواهب كتير. يدي مواهب شفاء، مواهب تدابير، مواهب أعوان، مواهب ألسنة، مواهب ترجمة ألسنة، مواهب علم، مواهب تعليم، مواهب تنبؤ، مواهب الروح. المواهب دي هدفها إيه؟ نمو الكنيسة. هدف اي موهبه يديها الروح القدس ان الكنيسه ايه؟ تنمو. علشان كده بولس بقى قال لهم اطلبوا لاجل بنيان الكنيسه ان تنال. انتوا ناس بتدوروا على المواهب، ماشي، في سبيل ان الكنيسه ايه؟ تنمو. لكن انا هقول لكم افضل موهبه تنمي الكنيسه، وراح متكلم على المحبه. يعني بولس الرسول اعلن احلى حاجه تخلي الكنيسه تنمو ايه؟ تفتكروا ايه؟ ربنا يجيب في الكنيسه ناس يعملوا معجزات دي تخلي المؤمنين يزيدوا؟ لا. ربنا يجيب في الكنيسة ناس يتنبأوا دي تخلي المؤمنين يزيدوا؟ لا. ربنا يجيب في الكنيسة ناس تعلم وتوعظ دي تزيد الكنيسة؟ لا. أكتر حاجة تنمي الكنيسة، الحاجات دي كلها مهمة، بس أكتر حاجة تنمي الكنيسة المحبة. وديتهم مثل الصبح في القداس بكنيسة الرسل، بتقول لهم كنيسة الرسل لما حل الروح القدس امتلأوا بالمحبة. أنا معايا فلوس وشايف أخويا محتاج، محدش طلب مني، لكن بدافع المحبة إزاي أنا يبقى معايا فلوس وأخويا إيه؟ فراحوا بايعين الفلوس عشان يعيش المؤمنين كلهم عيشة ايه؟ مشتركة، عيشة واحدة، لم يكن احد محتاج. كانت النتيجة انه الناس الغير مؤمنين لما شافوا الجماعة دي عايشة بالمنظر ده، بيحبوا بعض وخافين على بعض وقلبهم على بعض ومش سايبين حد في وسطهم محتاج، حبوا الناس ان هم ايه؟ يدخلوا في الكنيسة. يبقى المحبة هي اكتر حاجة تؤدي لايه؟ النمو. علشان كده قال كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في الجهة المقابلة لما ظهرت قداسة الكنيسة إن الكنيسة ما تقبلش في وسطها غش زي حنانية وسفيرة، ده فرع مايل في الكنيسة، فالروح القدس عمل فيه إيه؟ قطع، عشان تظل الكنيسة مقدسة بلا عيب. كانت النتيجة إنه في الإصحاح الخامس الآية 14 يقول وكان

أنا مؤمنون ينضمون أكثر جماهير من رجال ونساء. أنا كنت أتوقع الناس اللي مش مؤمنين لما يلاقوا اللي بيكذب جوه الجماعة دي بيموت يقولك لا يا عم احنا ما ندخلش في وسط الايه حاجة تخوف دي ولا ما تخوفش. تصوروا انت واحد مش مسيح نقول له اللي يجي يدخل هنا لو كذب هيموت يقولك لا يا عم انا ايه انا ما ادخلش. لكن العجيب يا احبائي انه لما ظهرت قداسة الكنيسة انه مجرد واحد كذب او غش او خدع جوه الكنيسة روح قدس راح قطعه. الموضوع ده ادى ايضا لزيادة الايه الكنيسة. يبقى في حاجتين يا احبائي يخلوا الكنيسة تنمو، حاجتين يخلوا الكنيسة تنمو. الحاجة الاولانية المحبة، الحاجة التانية القداسة. الكنيسة لو فقدت الاثنين دول لا يمكن الكنيسة تبقى عنصر ايه جذب للناس. المحبة تشد الناس يحبوا، لما يلاقوا الناس دول بيحبوا بعض بيخافوا على بعض قلبهم على بعض. انت لو شفت حد كده تقول انا نفسي صاحبه، لو لقيت اتنين صاحب كده بيحبوا بعض قوي وقلبهم على بعض قوي محبة حقيقية، انت من نفسك تقولي انا نفسي ادخل ايه ادخل فستيل، صح ولا لا؟ فالمحبة عنصر جذب. الحاجة التانية القداسة. القداسة معناها ان الكنيسة تعيش غير ما العالم بيعيش. معنى القداسة ايه؟ التخصيص او التكريس لله او الافراز، مفرزة بمفهوم بسيط. ان الكنيسة لو بدت تقلد العالم لا يمكن تعرف تجذب منين، تشد من العالم. لو الكنيسة بدت تقلد العالم عايزين نجيب الناس الكنيسة نعمل لهم مسرحيات، العالم يقول لك انا اشطر منك في الايه في المسرحيات، نعمل رحلات واحنا عايزين نشد الناس. لا، مش دي اللي هجيب الناس، لان هيظل العالم متفوق علينا في الحكايه دي. طب امال ايه اللي يشد الناس؟ ان تبقى الكنيسه مختلفه عن العالم. يلاقوا في الكنيسه حاجه ما بيلاقوهاش بره، الرحلات بيشوفوها بره واحسن مننا 100 مره، الفسح بيشوفوها بره واحسن ما احنا هنعملها 100 مره، الحفلات لا يمكن احنا هنباري العالم في الحاجات دي. طب امال ايه اللي عندنا يشد الناس؟ ان احنا نكون مختلفين عن العالم، الاساليب بتاعتهم ما تبقاش عندنا فيحبوا ايه. هي دي معنى القداسه. فلقوا الجماعه دي جماعه مقدسه فحبوا ان ايه ان يدخلوا فيها. واخدين بالكم ازاي؟ علشان كده نصلي في قانون الايمان نختم كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه. واحده دي المحبه، وجامعه برضو المحبه، المحبه تعمل وحدانيه وتجمع مقدسه. ادي العنصر الثاني اللي في الكنيسه. طبعا رسوليه لازم تكون مبنيه على اساس الايه الرسل. ده كان اخر كلام كنا وصلنا له المره اللي فاتت، انه ايات وعجائب بتجرى على ايد الرسل لدرجه انه ايه خيال. اخر حاجه بقى كنا واقفين عندها خيال بطرس. مش بطرس يقف على العيان يحط ايده ويصلي، او حتى بطرس يدهن بالزيت زي ما قال ماري مرقس دهنوا بالزيت مرضى فشافوهم. لا لا لا لا، دي حاجه جديده. ايه؟ انه كان يحط العيانين في الشارع اللي بيمشي فيه بطرس عشان يخيم ولو ايه ولو ظله خياله. قلنا الحكايه دي غاظت مين؟ الشيطان. فقال انا عايز ايه، انا عايز اخلي بطرس ملهوش ايه ملهوش خيال، احطه فين؟ حته ضلمه، السجن. المعنى الروحي الشيطان ما يطيقش الاثنين، ما يطيقش الروح القدس اللي بيدي المحبه، فتغاظ الشيطان لما لقى الكنيسه بيحبوا بعض. ما يطيقش الروح القدس اللي بيدي قداس، فتغاظ الشيطان. وفي الوقت نفسه ما يطيقش المسيح. قلت لكم بطرس ده خياله ايه؟ الخيال ده يجي امتى؟ لما الواحد يقف قدام الايه الشمس. طب المسيح هو شمس الايه يعني بطرس ده خياله بيخفف العينين ليه؟ اصل بطرس ده يعني راجل سوبر؟ لا، ده عشان راجل مربوط بمين؟ بالمسيح. فخياله دوت ثمرت وقوفه قدام مين؟ قدام المسيح. فالشيطان ما يطيقش الاثنين دول، ما يطيقش الروح القدس وخصوصا المحبة والقداسة اللي من ثماره، وما يطيقش مين؟ المسيح. فالحل ان احنا نشوف لنا موضوع مع بطرس دوت. فيقول بقى النهاردة فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه. رئيس الكهنة واللي معله هم الكهنة، اول فئة متغاظة. ليه؟ لان الناس بدت تسيبهم وتيه وتمشي. في فئة تانية متغاظة الذين هم من شيعة الصدقيين. الصدقيين دول قلنا قبل كده ان الناس ما بيؤمنوش بالايه بالقيامة، والرسل بيكرزوا ان المسيح ايه يبقى تعليم الرسل دي ضد التعليم الايه الصدقيين. فهم الاثنين قاموا على ايه على الرسل، رئيس الكهنة لان الناس سابته ومشيت، والفئة التانية اللي هم مين
الصدقية.

لانه الرسل بيبشروا بالقيامه. وامتلأوا ايه؟ غيره. كسره بقى متكرره يا احبائي طول ما احنا ماشيين في سفر الاعمال. كل لما تسمعوا الكنيسه بتزيد توقعوا بعديها الشيطان هي ايه؟ هيشتغل على طول واحنا مغمضين بقى. خدوا دي بقى ايه كده طول ما احنا ماشيين. الكنيسه بتزيد، الكنيسه بتنمو، المؤمنين بيكتروا، بعديها على طول الشيطان يبقى عامل ايه؟ عامل مشكله. فالشيطان ما يطقش نجاح الكنيسه. يبقى مع اي نجاح يا احبائي روحي نتوقع الشيطان هيعمل ايه؟ طبطب علينا. عشان كده خدوها قاعده، اللي بيعمل عمل روحي، اللي بيعمل عمل روحي وما فيش اي معاكسات للعمل بتاعه، يعرف ان العمل ده ايه؟ الشيطان مبسوط منه ولا زعلان؟ مبسوط قوي. ايه كمل يا عم. امال امتى الشيطان بيهيج؟ لما يلاقي العمل ايه؟ ناجح، عمل روحي بيتسبب في توبة الناس. فعشان كده ياما مثلا تحصل معانا على مستوانا الصغير، تيجي تعملي حفلة مثلا في مدارس احد، تبقي مرتبة كل حاجة، تبص تلاقي اليوم ده الدنيا ايه؟ اتلخبطت. ايه بس ده انا مرتبة؟ اول شطان كده اي عمل روحي شطان ايه؟ يحاول يعطل. واحنا كل ما نشوف عطلة الشيطان نطمن ان احنا ماشيين ايه؟ لكن لو الشيطان ما بيعطلش، صدقوني صدقوني لو الشيطان ما بيعطلش يبقى الشغلة اللي احنا بنعملها ديت ايه؟ في حاجة غلط، الشيطان مبسوط منها. فلو هي فيها عمل روحي لا يمكن الشيطان يبقى ايه؟ يبقى مبسوط منها. فعلشان كده قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم من شيعة الصدقيين وامتلأوا غيره. طيب يعملوا ايه؟ ألقوا أيديهم على الرسل، يعني قبضوا ايه؟ عليهم. ووضعوهم في حبس العامة. يعني ايه حبس العامة؟ يعني في وسط المجرمين والقتلين القتلة. تخيلوا بقى بطرس ويوحنا لقوا نفسهم ايه؟ من هنا واحد قتل قتلة، ومن هنا واحد حرامي، ومن هنا واحد سكير. فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس الايه؟ العامة. لو مسكنا صحيفة السوابق، الفيش والتشبيه بتاع بطرس، ايه ما في ما معمول له حاجة قبل كده ولا ما فيش؟ لا، بطرس ده ما واخد سجن قبل كده، فالفيش بتاعه ايه؟ مكتوب انه ده اتسجن قبل كده. مين الفيش الثاني بتاعه مش نظيف؟ بطرس. وكان مين معاه؟ يوحنا. فدول يعني ايه؟ ارباب سجون متعودين على الشغلة دي. فدي ايه؟ لكن بقية الرسل الفيش بتاعهم لسه ايه؟ لسه ابيض، دي لسه اول سابقه دي ليهم. فألقوا ايديهم على الرسل وضعوهم في حبس الايه؟ العامة. طب السؤال، ليه حطوهم في الحبس؟ قصدين حاجه من الاثنين. الحاجه الاولانيه ان يوقفوا انتشار الايه؟ الكراز. ما هدول بره بيوعظوا وبيعملوا معجزات والناس قعدت ايه؟ تقام. فلما نسجنهم يبقى محدش هيكرز ومحدش هيعمل معجزات، فتبتدي المسيحيه ايه؟ تضعف. ادي الهدف الاولاني. الهدف الثاني، عايزين يخوفوا مين؟ الشعب. ليه يخوفوا الشعب؟ قلت لكم المره اللي فاتت المؤمنين لما قبلوا الايمان بالمسيح في منتهى الجراءه بقوا يروحوا يصلوا في الهيكل، يتجمعوا مع بعض، مش خايفين وبيصلوا في البيوت، لا يتجمعوا في الهيكل وكل الناس ملمومه حوالين بطرس واندراوس، يعني معروف ان كل دول تبع مين؟ تبع الرسل. يعني دي فيها تحدي لمين؟ للرؤساء. قالوا بس احنا لما نقبض لهم على الكبار دول الناس كلها ايه؟ وتبتدي ايه؟ تبعد عنه. فراحوا ماسكينهم وحاطينهم في الايه؟ في السجن. قعدت اتخيل بقى النهارده ال 12 اول ما دخلوا الايه؟ السجن. طبعا بطرس ويوحنا ايه؟ ارباب سوابق، فالحكايه بالنسبه لهم ايه؟ عادي. دخل كده بطرس وراح فارد على البرش وقاعد مريح، موضوع ايه؟ مش جديد عليه. لكن متهيألي بقى يوحنا، وصلنا يوحنا اولا ده كان راجل غني، اغنى واحد في الرسل تقريبا كان يوحنا، ابوه كان تاجر اسماك وعلى مستوى عالي شويه، وده سبب ان يوحنا كان معروف عند الرؤساء. وفي الوقت نفسه شاب صغير، ويعني ايه برضه متدلع حبتين. يوحنا ده الايه؟ الحنين ده اللي يحط راسه على صدر المسيح، يعني مش متعود على الايه؟ على البهدل. داخل بقى يوحنا يبص بطرس، اقعد يا عم. اقعد ايه؟ اقعد على البرشه بطرس. قال له اتعود اتعود، الموضوع ده اصل هيحصل ايه؟ هيحصل كتير. دي اول حاجه ان انا تخيلتها، يعني قد يكون يعني حصل كده. الحاجه الثانيه، قعدت اتخيل بقى الليله دي قضوها في السجن زي دخلوا ناموا. البراغيث ما بتنامش في السجن. يمكن وقفوا صلوا مع بعض،
وبعد كده مثلا ريح، وما يعني مش قادرين نتصور بالضبط ايه اللي حصل، لكن بالتأكيد يعني

يصلوا جوه السجن اكيد يعني. لغايه ايه؟ على وش الفجر كده لقوا السجن راح ايه منور وداخل لهم ايه ملاك. ليه بنقول على وش الفجر؟ لان الملاك لما طلعهم من السجن يقول ايه؟ دخلوا الهيكل نحو الصبح. يعني الملاك طلعهم وقال لهم روحوا على فين؟ على الهيكل. طلعهم وصلوا الهيكل الصبح، يبقى الملاك

لغاية الهيكل، كانوا وصلوا الهيكل لإيه؟ الصبح. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن. هايش تدخلوا على المنظر، دول قاعدين وزي ما بقول لكم مش عارف كانوا نايمين، ما عرفش كانوا صحيين مش عارفين، لكن المهم ان دخل ملاك راح السجن كله ايه منور. فالملاك ايه راح فتح لهم الباب، البابان مقفولة بالحديد وبالترابيس، راح الملاك فتحه، راحوا طالعين. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم. الله، طب استنى، طب نقف هنا برضو. فتح أبواب السجن، طلعوا يجروا هما؟ لا، يعني الملاك أول ما ظهر عمل ايه في الأبواب؟ فتح. الرسل طلعوا يجروا؟ مبسطين، عجبانا القعدة دي. فالملاك هو اللي ايه أخرجهم. يعني أنا كنت أتوقع يقول إيه، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن فخرج الرسل. يعني لما صدقوا الباب اتفتح، لا لا لا لا، ده الباب اتفتح وهم إيه مبسطين، ما عندناش مشاكل. كان قال الكتاب لو قال كانوا انفزعوا كانوا قال، لكن هم ما انفزعوش وما استغربوش. ده دليل إنه في تعاملات ما بين الملائكة وما بين يعني كنا نتوقع على الأقل يندهشوا. لا لا عادي، يعني الموضوع ده هم الظاهر ايه متعودين على الحكايه دي، انه مش السجن، السجن دي لسه جديده، لكن متعودين على زور الملائكه. يعني بعد برافو ده ظهر لهم، شفنا الملائكه مثلا ظهر لهم والمسيح صاعد مش كده، قالوا لهم ايها الرجال الجليلون ما بالكم واقفين تشخصون الى السماء، فهم خلاص بقت في، فخلاص بقت الحكاية عادي بالنسبة لي. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. حتى حلو بقى يا حباي، إنه الكنيسة مضطهدة ورسل محطوطين جوه السجن، السماء مش قاعدة تتفرج، لا تبي السماء بت إيه بترقب، وراح تبعت ملاك والملاك راح نزل راح إيه مفتح الأبواب. حلو قوي ان احنا في الديئات اللي احنا بنكتزها نعرف ان السماء بت ايه بتشاركنا في ديئاتنا. ده اذا كان رب السماء في كل دقيقة ايه تضايق، يبقى الملائكة مش هتشاركنا. منظر لذيذ. بعد ما خرجوا الملاك ساب الابواب مفتوحة ولا قفلها؟ قفلها، لان هنشوف بعد كده تاني يوم هيبعتوا الصبح يلاقوا الابواب مغلقة بكل حرص والحراس واقفين والسجن ايه فاضي. يبقى الملاك فتح طلعهم وراح قفل الايه. حلو الملاك ده منظم يعني. هاي انت حضرتك لما بتطلع من الاوضه تروحي رازعه الباب وايه وسايبه، تقعدي تاكلي كلتي تروحي سايبه الاطباق لا الاكل، يا ريتك تسيب الاكل، انت بتلحسي الاطباق تخلصي الاكل، بس لما الاطباق ماليش دعوه راح سايبها وايه ومش. لا الملاك، لا الملاك ايه فتح الباب وراح ايه قفله تاني لما الاطباق. المنظر ده يفكرنا بإيه؟ أبواب مقفولة واللي جوه خرجوا. زي برافو، زي عبر المسيح، الأبواب مغلقة والمسيح إيه؟ والمسيح خارج. طيب الرسالة اللي الملاك وصلها لهم قال لهم إيه؟ اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. سؤال بقى أسأله بقى، الملاك أنقذهم ليه؟ عشان نروح بقى ننام في البيت ونرتاح؟ لا، بأنقذهم عشان ليهم ايه؟ ليهم شغل، ليهم رسالة. نقف بقى عند الحتة ديت. انا ساعات بعيا وصعبان علي ان انا عيان، يا رب خففني. هيخففني امتى؟ لو ليا ايه رسالة. طب ما فيش رسالة، خلاص الدور خلص ولازم ايه، لازم الواحد يمشي ولا هنفضل قاعدين فيها؟ يعني لما بيجي حد كبير طبعا، يعني الواحد يتمنى الشفاء وبنصلي الشفاء لاجل كل الناس، بس برضه لازم نبقى فاهمين المبدا دوت. احنا مش مسيرنا سايبين الارض وماشيين ولا احنا قاعدين على طول؟ حد فيكم قاعد على طول؟ كله ماشي. طب هنمشي امتى؟ لما الرساله بتاعتنا ايه تخلص. طيب انا دلوقتي مريض، ربنا هيخففني امتى؟ لو انا لسه ليا رساله. طب لو الرساله خلصت خلاص، عايز تخف ليه؟ تعال بقى امشي، انت عايز تقعد في الارض ثاني صح ولا لا؟ يبقى احبائي خدوا ده مبدا، امتى الله يتدخل لانقاذنا؟ لما يكون لسه لينا. طب لو الرساله خلصت لن يتدخل، خلاص بقى يقول لك يلا بقى اطلعي من الارض، انت عايزه تقعدي ليه؟ يعني اديكم مثال، ماري جرجس موتوه كم ميته؟ ماري جرجس 7 4 ليه بس، انت هتخم الراجل في 3 7 ميتات.

طب اول ميتة ربنا قومه ولا ما قوموش؟ ليه قومه؟ لسه مرجرجس ليك رسالة. تاني ميتة، تالت ميتة، رابع ميتة، الميتة نمرة سبعة. قال له خلاص الرسالة ايه؟ كان ممكن يقومه تاني، بس قال له خلاص الرسالة خلصت. يبقى خدوا ده مبدأ اخواتي في اي ضيق، في اي تجربة، ربنا حينجيني لو لسه ليا رسالة. طب لو الرسالة خلصت خلاص بقى، يعني ما انا لازم امشي من الارض. وانا فاهمين انتوا ازاي؟ اصلا انتوا لسه شبان صغيرين يعني، فمش حاسين بايدي. الواحد لما بيكبر مهما عجز ومرض برضه عايز يخف، ربنا يشفي كل ما بنقولش حاجه. بس هو البني ادم هيقعد على الارض على طول؟ يعني البني ادم هيقعد على الارض على طول؟ ما هو لازم هيمشي. طب خلاص الرساله خلصت، ما هي لازم الواحد يبقى متوقع ان حاجة فيهم بقى هعيا وربنا يقول لي بقى خلاص المره دي مش ايه، مش هتخف. ليه مش هتخف؟ بس انت خلصت. لا انا عايز اخف وعايز اقعد. فاهمين؟ ربنا يشفي كل مريض وكل حاجه، بس يعني فاهمين الفكر الروحي دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، طلعهم من الحبس، كانوا محبوسين، وقال لهم ايه؟ روحوا الهيكل وكلموا الناس بجميع كلام هذه الحياه. يبقى كل ما ابقى في حبس بمعنى روحي بقى وربنا يفكني، عايزني اروح اتكلم بكلام الحياه، بمعنى مربوط من خطيه، ادي الحبس اهو، جه ربنا فكني من الخطيه دي. ليه؟ عايزني اتكلم عن خلاص ربنا للايه؟ للناس. عشان كده قال له ايه بعد ما شاف الراجل؟ قال له اذهب واخبر كم صنع الرب بك ورحمك. واحد مربوط من خطيه، ربنا لما يخليه بطل خطيه، ايه هدف ربنا؟ هدف ربنا انه الشخص اللي بطل الخطيه ده يروح يتكلم عن خلاص ربنا للايه؟ للناس. موسى الاسود، النهارده عيد موسى الاسود، كان متربط مش بخطيه، بخطايا كتير. ربنا قال له طب موسى احنا هن ايه؟ هنفكك. نفكك ليه يا موسى؟ علشان تروح تبشر الناس بان انا بفك منين؟ من الخطيه. يقعد بقى الانبا موسى في الدير، يجي له واحد يا ابونا انا بعمل واحد، يا ابني ايه ما تخافش، ربنا هيفكك. ليه؟ انا كنت زيك مربوط وهو ايه؟ فكني. فربنا لما بيفكنا احبائي علشان نحدث كم صنع الرب بنا ورحمنا. الرسالة كلموا الشعب فين؟ بص بقى الملاك، في البيت، في الهيكل. طب ايش معنى الهيكل؟ يعني مش عايز يقولهم تطلعوا تبقوا خايفين كده وجبنا لا انا عايزكم تطلعوا وانتوا ايه؟ شجعان. روحوا فلهم في الهيكل تاني. لو الرسل خايفة كانوا طلعوا ايه؟ هرب. هصدقنا عم طلعنا من السجن؟ لا، دول رايحين واقفين في الهيكل تاني، يعني كانوا بيقولهم تعالوا بوضع علينا مرة ايه؟ دليل الايه؟ الشجاعة. قال لهم روحوا كده عشان الناس لما تشوفكم انتوا فيكم الشجاعة دي الناس ما تخافش. ما هم قبضوا عليكم عشان يخوفوا الايه؟ الناس. لكن انتوا لما تروحوا تقفوا في وسط الناس تاني الناس هتايه؟ تتشجع. فروحوا وقفوا قدامهم في الهيكل. الحاجة التانية قال لهم في الهيكل ليه؟ لانه اكثر مكان هتلاقوا فيه ناس متجمعة فين؟ في الهيكل. هتروحوا تقفوا في البيوت ومين هيجي لكم في البيت؟ لكن الهيكل فيه ناس كتيرة، فتبقى فيه فرصة ان انتوا ايه؟ تكرزوا. كلموا الشعب في الهيكل. نلاحظ برضه يا احبائي ان الطريقه اللي ربنا انقذهم بيها طريقه جديده ايه؟ نوفي. حصلتش قبل كده. يعني سمعنا قبل كده ناس في ضيقه وربنا نجاه، بس حاجه من الاثنين، يا هو جوه الضيقه وربنا ينجيه زي الثلاث فتي اترموا فين؟ اطون النار. طبعا احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات الثلاث فتي لما اتحطوا في اطون النار ما كانوش فتي، ما كانوش عيال شبان صغيره، دول كانوا وصلوا بقى رجاله ايه؟ طبار. بس احنا متعودين نقول الايه؟ الثلاث فتية فيها اتون النار، لكن هم لما دخلوا اتون النار كان سنهم ما يقلش عن 36 سنة، ما كانوش لسه ايه؟ عيال صغير. بس يعني ايه؟ باعتبار اول صورة ظهرت ليهم في الكتاب المقدس فتية، فبقينا كل ما نتكلم عنهم نقول ايه؟ فتية. زي صموئيل النبي، اول صورة شفناها لصموئيل قاعد في الهيكل بيعمل ايه؟ صل. فبقت صورة صموئيل كبر وعجز وبقى راجل كبير، وبرضه احنا نحط صموئيل ايه؟ الولد الصغير اللي قاعد في الهيكل، لان دي اول صورة صموئيل ظهر ايه؟ ظهر بيها. فلما بنقول الثلاث فتية هم ما كانوش فتية وقت ما اتحطوا في النار، لكن لان دي اول صورة ظهروا فيها صورة ايه؟ فتية. فالمهم الثلاث فتية دخلوا في الاتون. طب ربنا طلعهم الاتون؟ لا، لكن جوه الاتون عمل ايه؟ حوط حواليهم. دي طريقة ربنا كانت في النجاة في العهد القديم. دانيال جوه الجب، ربنا طلعه من الجب؟ لا، لكن قفل له بق الايه؟ الاسد، وسابه جوه الايه؟ الجب.

شفنا صورة تانية للنجاة، واحد دخل جوه جب في وحل طينة اللي هو مين؟ أرمية. وربنا حرك عبد ملك علشان يطلعه منين؟ من وحل الطين دوت، زي حالة مين؟ زي حالة يونان. بس الفرق انه أرمية ربنا بعت له انسان ايه؟ يطلعه. دي بقى حاجة جديدة المرة دي، دول محبوسين وربنا طلعهم بس بإيد ايه؟ بإيد ملاك. حاجة أول مرة ايه؟ حاجة أول مرة ايه؟ تحصل. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان كل ما بندخل في ضيقة ربنا باستمرار عنده حلول جديدة للايه؟ للضيقة. يعني مش بالضرورة يبعت لي ملاك يسد أفواه الأسود، مش بالضرورة، ومش بالضرورة يطلعني من جوه الطين. هم اللي هيعمل ايه؟ معرفش يعمل ايه، بس هو تملي عنده حلول ايه؟ عنده حلول جديدة. فلما ندخل في ضيقة نثق ان مراحمه لا تزول فهي ايه؟ جديد. ربنا عنده طرق مبتكرة، كل مرة ربنا يعمل حاجة ايه؟ حاجة شكل تاني. فبقينا في كل ضيقة احنا صعب بنقول ربنا انا عايز ربنا يعمل كده، الله انت مالك، هو عنده طريقة ايه؟ طريقة تانية جديدة هيعملها. فبلاش احنا ايه؟ نحد ربنا نقول له حل المشكلة بالطريقة دي، الله انت مالك، انت قولي لي حل المشكلة بس انا احلها بايه؟ بطريقتي. يعني ما هيعمل ايه؟ ما اعرفش هيعمل ايه، بس هو تملي عنده حاجات ايه؟ حاجات جديدة احنا ما نتوقعهاش. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. انا هنا عايز اقارن بقى مشهدين، عايز كنتوا بقى اللي ايه تقارنوهم معايا. الرسل جوه السجن وخرجوا، عايز اقارنهم بالمسيح لما كان جوه القبر وخرج. نمره واحد، السجن كان مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. والمسيح جوه القبر، القبر عليه ايه؟ حجاره ومختوم. نمره اتنين، السجن عليه حراس ولا معلهوش؟ عليه. وقبر المسيح كان عليه حراس. نمره ثلاثه، في وقت من الاوقات الحراس واقفين والسجن جوه ايه؟ فاضي. زي بالظبط ما في وقت كانوا الحراس واقفين على باب القبر والمسيح ايه هنا في ملائكه وهنا في ايه؟ ملائكه ولا لا؟ في قيامه المسيح كان في ملائكه. طب وفي خروج الرسل في ملائكه. طيب حاجه تاني، الوقت دي امتى ودي امتى؟ في الفجر ودي في الفجر. طيب ايه تاني؟ الرساله اللي اتقالت للرسل روحوا ايه النهارده، اطلعوا من السجن وروحوا كريزوا. والرساله اللي اعطيت للرسل يوم القيامه يروحوا ايه؟ يكريزوا بالقيامه. طيب حاجه تاني، الرسل طلعوا من السجن دخلوا الهيكل. طب المسيح طلع من القبر دخل فين؟ السماء. هيكل، بس هيكل مش معمول بالايه؟ بالايادي زي ما قال بولس الرسول. يعني معنى كده انه خروج الرسل من السجن تعتبر قيامة. برافو. يبقى ايه مفهوم القيامة بقى؟ بس لما هنموت هنقوم؟ هي دي القيامة بالنسبة لنا؟ لا، القيامة كل دي ندخل فيها المسيح يخرجنا، يبقى دي اسمها ايه؟ قيامة. كل خطية متربطين فيها المسيح يفكنا منها، يبقى دي ايه؟ يبقى القيامة قصة متكررة ولا حصلت مرة وخلصت؟ لا، دي قصة ايه؟ قصة متكررة. طيب دول الرسل وهم جوه الايه؟ السجن. طيب عايزين نفكر بقى في واحد تاني برضو الليلة دي قضاها ازاي. مين الواحد التاني ده تتخيله؟ حنان وايه وقيافة واعضاء المجمع. الرسل الذين شفناهم في السجن مزقططين وفل الفل والملاك جالهم ومطلعهم وحاجة ايه عظمة. الليلة دي بقى عم حنان وقيافة ورؤساء اليهود نايمين طول الليل بقى ايه؟ مبسوطين ولا زعلانين؟ احنا بس خلصنا منهم، ادينا حبسناهم، ورونا بقى شطارتهم، ده احنا بكرة هنعمل فيهم، مش كده؟ قاعدين بقى ايه؟ كل واحد بقى بيجهز له ايه عريضة التهام قد كده وقاعدين يمنوا نفسهم طول الليل ان احنا بكرة هنقضي على الايه؟ على الرسل. طب الامانة بتاعتهم تحققت؟ هنشوف. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه الصبح بقى تاني يوم ودعا، خدوا بالكم بقى، المجمع اللي هو مجمع السنهدري وكل مشيخة بني إسرائيل، كل الشيوخ بتوع مين؟ إسرائيل. بصوا بقى يعني حك

حكمة الروح القدس. قصد ان يجمع كل الرؤساء بتوع مين؟ اسرائيل. ليه؟ عشان حاجتين، عشان كلهم يشوفوا بعينيهم المعجزة. يبقى شفت بعيني، محدش ايه؟ محدش قال كل رؤساء اسرائيل، مفيش واحد فيهم. ده جمع كل المجمع وكل مشيخة الناس الايه؟ الشيوخ، وقدام عينيهم شافوا المعجزة. هيجوا دلوقتي الحراس ويقولوا الحائل بالسجن مقفول وفتحنا، فالحكاية ده ظهرت قدام الايه؟ الكل. نمرة اتنين، الروح القدس قدر قصد يجمع كل دول عشان هيقفوا الرسل دلوقتي يقولوا وعظة، فيبقى الكل سمع الايه؟ الوعظة دي، عشان بعد كده ما يقفش واحد قدام ربنا يقول له رب انا ما كنتش ايه عارف، انا ما سمعتش، انا كان متهيأ لي. لا لا لا لا، كله شاف وايه وسمع. فاجتمعوا وراحوا بعتين ايه؟ رسل. روحتهم منين؟ من السجن. وقاعدين بقى كلهم ايه؟ ما تاخذنيش كده في الكلمه بقى، مبعوصين كده مستنيينهم بقى ايه يدخلوا. ما ده احنا هنتشفى فيهم، ده احنا مستنيينهم. طب ايه اللي حصل؟ ولكن الخدام بعتوا خدام ورجعوا، لما جاءوا لم يجدوا. الخدام راحوا فتحوا السجن ما ايه ما لهمش. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا واخبروا قائلين، راح قالوا لهم ايه؟ خدوا بالكم بقى، نمره واحد، اننا وجدنا الحبس مغلق بكل حرص، رحنا لقينا الترابيس مقفوله والبيبان متسنكره تمام زي ما احنا سايبينها امبارح، والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ورحنا لقينا العساكر ايه واقف. انا عايز بس اوضح نقطه، العساكر دول مش عساكر رومان، دول عساكر من سبط لاوي اللي هم مسؤولين عن حراسه الهيكل، يعني ناس من الايه من اليهود. خدوا بالكم، الحراس دول حراس الهيكل، ناس يهود من سبط لاوي زي الشمامسه كده، يعني تبع ايه؟ تبع حنان وكياف، يعني ما فيش اي احتمال ان يكونوا تراشوا ولا خدوا فلوس، ولا لا لا، دول ايه؟ من اعداء الرسل. الحبس مغلق، الحراس واقفين، ولكن لما فتحنا ايه لم نجد في الداخل احدا، ما لقيناش الرسل. كل المساجين لقيناهم ايه؟ قاعدين. دور على بطرس مفيش، دور على يوحنا مفيش. ده يبين يا احبائي انه لما الملاك جه وفتح الابواب حصل زلزال؟ لا، حصل صوت. الملاك زي ما بيحب النظام بيحب الايه؟ الهدوء. واحنا بنصلي نقول لربنا الذين ها هنا حضراتكم، يعني اجعلهم متشبهين بايه؟ بملائكتك. فنحب الهدوء ونحب ايه تاني؟ النظام. ده طبيعة الملائكة، ملائكة ما عندهاش ايه؟ هرجالة، وما عندهاش هيصة ودوشة كده. عرفت انا ليه تملي في الوعظة بقولكوا اسكتوا؟ عشان اعودكم لما تطلعوا السماء تبقوا ايه؟ هدي، مش عشان حاجة تانية يعني. اعود على الهدوء زي الملائكة. طبعا الحكاية دي بقى خلت كل الدنيا سمعت ولا ما سمعتش؟ لان اولا حبس العامة، يعني في ناس تانية محبوسة. نمرة اتنين، في حراس واقفين، والقصة دي الدنيا كلها ايه؟ عرفتها. وتاني يوم الناس كلها شافت الرسل واقفين الصبح بدري بيبشروا، فكل الدنيا عرفت انه ربنا طلع الرسل منين؟ من السجن. طيب ايه وقعها على الرؤساء لما جيهم بقى العساكر لهم رحنا لقينا الابواب مقفولة والحراس واقفين، فتحنا ما لقيناش حد. فلما سمع الكاهن، اه بص بقى دي بتبين، وقائد جند الهيكل، يبقى الجند الهيكل دول من اللويين والرئيس بتاعهم كاهن، يعني دول مش عساكر رومان، دول ناس من سبط لاوي، والرئيس بتاعهم لو كانوا دول عساكر رومان كان يبقى الرئيس بتاعهم كاهن؟ لا طبعا، دول حراس الهيكل ناس يهود. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل اللي هو الكاهن اللي مسؤول عن جند الهيكل ورؤساء الكهنة، قلنا في 24 فريق كهنة وكل فريق رئيس، فعندنا رؤساء كهنة كتار، هذه الأقوال ارتابوا. ارتابوا يعني حصل لهم ايه؟ مخهم حيرة، ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا. ايه الحكاية دي؟ هم دول مش ليهم جسم زينا؟ ولا هم أشباح؟ ماشي، لو هم أشباح ماشي، لكن دول ليهم ايه؟ جسم زينا. الحاجة التانية، لما دخلنا السجن ما لقيناش حيطة محفورة، سقف مخروم نقوله طلعوا منه،

لا دي الدنيا متقفلة ودول ايه اتبخروا كده من الأوضة. طبعا حاجة ايه تمخل، حاجة تمخل. عارفين لما ايام السادات كان مسك مجموعة أسقفة وشوية كهنة وحطهم في السجن، ومسكين الكهنة حطينهم في لومنطرة مع الايه التالين القتلة والمجرمين والحرامية، صاروا بقى مثلا الأسقفة الكهنة باتوا ايه في لومنطرة، يجوا يحققوا معاه، فيقول لك النهاردة مثلا هنحقق مع الأنبا فلان والأنبا فلان، روح هاتهم لنا منين؟ من السجن. كان في واحد منهم لباس السواح، كان في واحد منهم من لباس السواح، ياخدوا الايه الملف بتاعه ويروحوا السجن يجيبوه، يروح جاي الراجل معاه يحطه قدام وكيل النيابه، يلاقي الملف بتاع انبا ايه انبا تاني، يا ابني فين الانبا اللي قدامنا ده؟ يقول له ما انا جبته. يقول له لا انت جايب ملف بتاع واحد تاني. طيب وديه وتبقى تجيبه المره الايه المره الجايه. المره الجايه يجيب الملف ويروح له السجن ما يلاقوهوش، مره فتح باب السجن لقوه ايه كان بيصلي مع الابرشيه بتاعته، فعملوا لهم ايه ضربوا صدقوني مخهم ضرب. هلا اللي بيحصل ده، مره نجيب الراجل نلاقي الملف غلط، مره نجيب الملف ما نلاقيش الراجل، ما عسى ان ايه ان يصير هذا. عشان كده بقى هم يقول علينا ان احنا بنعمل ايه سحر، هم بيعتقدوا ان احنا يعني الكهنه بنعمل ايه سحر. مره واحده اتعارك معايا في الشارع قال لي روح يا شيخ ربنا يكفينا شرك قال لي روح ربنا يكفينا، انا ساحر اصلا انا كنت حريص. انا اقول له طب اسم والدتك ايه علشان بقى احنا اسبك اسالي لو مكان الراجل يعني راح خبط العربيه ساعتها. هم بيعتقدوا كده، ما هو بيسمعوا حاجات اهو زي الاسقف ده، يقول لك الناس دي صح، الناس ديت صح، يروحوا للجماعه بتوع السحر يعملوا لنا سحر لفلان، الراجل يقول لهم لا الا ايه طبعا قال لك يبقى ده سحر بقى، ما لهاش حل غير كده يعني. يلا ذكريات. ثم جاء واحد واخوه، هم بعدين بقى ايه يفكروا يضربوا اخماس في اسداس، ايه الحكايه طلعوا ازاي الحبس مقفول والسجن ما فيهوش فتحات، فبصوا لقوا جالهم الخبر الثاني ايه اسخن من الخبر الايه الاول، يعني ما هو بقى الايه لما تنزل على دماغ الواحد ايه ما يلحقش. ثم جاء واحد واخبره قائلا هوذا الرجال الذين وضعتهم في السجن ايه فينهم؟ هم في الهيكل واقفون يعلمون الشعب. طبعا اتغاظوا ايه غصتين، الغزة الاولانية ان هم طبعا خرجوا ازاي حبسينهم، الغزة التانية انه رحل لنا كمان فين يعني بيتحدونا دول، ما هو لو راحوا وهربوا ماشي خافوا مننا، لكن دول طلعوا واقفين في الهيكل يعني ده تحدي نمرة ثلاثة بايه بيعلموا، واحنا سبق وقصناهم انهم ما يعلموش بهذا الاسم، فبقوا بإيه متغاظين. طب يعملوا إيه؟ حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروا، راحوا بعتين فرقة عسكرية روحوا إيه هاتهم لين، لكن إيه عارفين لما يمسكوا مجرم شفتوا المناظر يروح عافينه كده منين من أفاه يا إما من البنطلون من ورا عشان ما يعرفش يتحرك، يعني بيمسكوا المسكة دي ليه يبقى مالكه جامد يعني، فطبعا دول هيروح يقبض عليهم بنفس الايه الطريق، لكن لا بص الانجيل يقول ايه لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا، قال لهم تروحوا تجيبهم بالايه بدل ما الناس ايه تيجي عليهم. ومناسبه الاسقفه ديت كان من ضمن الاسقفه اللي اتمسكوا المتنيح الانبا بيمن. الانبا بيمن ده كان راجل المسلمين يحبوه قبل المسيحيه فعلا، هذه بتلعب معانا طب مش تقول لنا احنا فكرنا هتخرج من الحبس تريها مسكاب ايه مسكاب حبل. فالانبا بيمن بقول لكم كانوا المسلمين يحبوه جدا، راجل كان تربوي كده وراجل حلو يعني كان يعرف يكسب الناس، لما حبوا يقبضوا عليه قال لك لو رحنا ايام السادات لو رحنا قبضنا عليه الدنيا المسلمين هيجوا قبل المسيحيين، راجل لا بتاع لفتنه ولا بتاع يعني يشتم في المسلمين، كان راجل حبوب خالص واجتماعي، راجل كان روحاني عالي خالص يعني عمره ما هاجم المسلمين يعني طب يقبض عليه ليه؟ فالناس كان المسلمين